ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكم اليوم السبت 22 أوت 2026، وتوا 6 نتاع الصباح، وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. واحنا نسألوا عليكم ونبداو بسألوني الناس تغنيها الصوت الملائكي فيروز. ناركم طيب، ناركم اسعد الايام، اقعدوا معانا.

24 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا. يلا وقيت نعطيكم فكرة على حويل الطقس. يا سيدي بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 22 أوت 2026، الطقس بش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الحرارة في ارتفاع طفيف ربي معانا، تتراوح القصوى ما بين 35 و 39 درجة بالمناطق الساحلية، ما بين 40 و 43 درجة ببقية الجهات. أنا فكركم اللي احنا عندنا زوز مواعيد مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ساعتنا الجاية نكلموا فيها المعهد، ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا بصفة عامة. من بعد 8:35 عنا ميتيو دي بلاج. يلا نرجعوا لكم.

0: عليكم يا صبح الخير يا صبح النور. نسلموا على كل مستمعينا توا 6:59 دقيقة وانتم تسمعوا في صبح الخير ويكاند، واحنا خلطنا لساعتنا الثانية نبدأوها بموعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، نكلموهم نسألهم على حوال الطقس اللي يظهر لي يظهر لي فما ارتفاع هكا شوية في درجات الحرارة، ربي بقى علينا ستر. وعنا زادة دقيقة حد نسمعها من عند فطومة، نجيو للموسيقى خلنا نعرف شوية الأجواء هكا، نهاركم زين يغنيها الراحة للجميل فنان الكبير علي الريحي. يلا نخليكم مع الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل برعيسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. أنباء عن غرق مركب يقل عددا من المهاجرين غير النظاميين التونسيين، يرجح أن أغلبهم من مدينة بنكردان، وذلك يوم أمس الجمعة بعد أن غادروا انطلاقا من سواحل منطقة جدارية. وبحسب ما تداولته مواقع محلية وشخصيات نشطة في المجتمع المدني بالمنطقة، فقد تمكنت الوحدات المعنية من العثور على أحد الناجين، فيما تتواصل عملية البحث عن بقية المفقودين من قبل الوحدات الأمنية وقوات الجيش الوطني بميناء الكتف وجرجيس. تدشين محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب بكلفة جملية تبلغ 47 مليون دينار، والتي تهدف إلى تعزيز شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة وجرومباليا وجبل الرصاص عبر خطوط هوائية، بما يدعم شبكة توزيع الكهرباء في الجهة والمنطقة الصناعية ويسهم في تحسين جودة الخدمات وفق بلاغ لولاية نابل. قطاع زيت الزيتون التونسي يشهد تطورا ملحوظا خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي حسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، حيث سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن، أي بزيادة نسبتها 55.3% مقارنة بالموسم الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات 4605 ملايين دينار. النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، معتبرة أنها ستمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية وتسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى. دوليا، مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 130 بضربات روسية على أوكرانيا، أصابت إحداها مركز تسوق مزدحم، ووصفها الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بأنها هجوم دنيء. أمريكا وكندا تعلنان أنهما فشلتا في التوصل إلى اتفاق تجاري، وأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية تبلغ 50% على بعض الواردات من كندا في تصعيد للتوترات بين الحليفين. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن أن موجة الحر التي بدأت في 28 من جويلية انتهت رسميا، وذلك بعدما سجلت رقما قياسيا بلغ 23 يوما لتساوي أطول موجة حر تم تسجيلها على الإطلاق في فرنسا في العام 1983. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند. الأولى في تونس.

جميلة وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لجميل وعلى جسم ورد الأحمر يتنير ونسمع ليلة وميك الفضة طهرها.

0: 27 دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. أنا ناخذ فكرة لحويل طقسنا.
1: عزيزة تتمني لكم مولد مبارك، حط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله

0: ناتي صبحي بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
1: يصبح النور أختي ميرا، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات موزايك.
0: يعيشك، نشكر زد احنا نحيي وكل عاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي، تعطيونا انتم ديما المعلومة واليوم حشنا بها برشا، خاطر فما أخبار تقول أنه يمكن فما ارتفاع في درجات الحرارة، فنحب نتأكدوا من المعلومة هذه وكان ممكن زد نعرفوا قداش باش تدوم يعني الفترة.
1: نعم أكيد نعم، هو تقريبا بداية من يوم الغد باش نحكيو على ارتفاع واضح في درجات الحرارة، تمركز تام لمرتفع للضغط الجوي تقريبا على أغلب شمال أفريقيا وحتى وصولا إلى غربي البحر الأبيض المتوسط مع دول حتى أوروبا. الارتفاع هذية في درجات الحرارة يبدأ يوم الغد بفارق تقريبا يتراوح مقارنة بالأرقام العادية ما بين 8 و 10 درجات. نحكيو على درجات حرارة بطبيعة الحال باش تتجاوز بين درجة، طيارات جنوبية قادمة من الصحراء الكبرى، طيارات حارة وجافة، وبالتالي معناتها باش نشوفوا الشهيلي موجود تقريبا على أغلب مناطق البلاد غيوم.

0: الغد حرارة يمكن نسجلوها قصوى يوم الغد بتونس العاصمة 42 درجة. بطبيعة الحال نحكيه على ارتفاع لكن مش معناتها حرارة استثنائية أو أرقام قياسية كما شفنا معناتها في الفترة نتاع الموجة الحرارة اللي مرت معناتها على بلادنا في الفترة الأخيرة.
1: لك معناها هكا نرجعوا للي عشناه
0: ولا لا؟ ما لا أقل أقل من ناحية على الأقل معناتها من ناحية الأرقام ما فيهاش ما فماش أرقام قياسية أو أرقام استثنائية. تبقى مرتفعة معناتها أكثر بقليل بطبيعة الحال من الأرقام العادية. بالنسبة ليوم الغد ستتراوح تقريبا عموما ما بين 40-46 درجة على كامل البلاد، ما عدا بالمرتفعات تكون تقريبا ما بين 35-39 درجة. تبقى ديما الخلايا العادية واردة، شفنا يوم الأمس معناتها كميات هامة من الأمطار في مدة زمنية وجيزة بجهة القصرين، معناتها تجاوز تقريبا 40 مليمتر حسب المحطة الأوتوماتيكية لدى المعهد، في حين إن شاء الله تأتينا بعد قليل قائمة نهائية بهذه المناطق. سجلنا حتى ظاهرة تساقط البرد بأحجام مختلفة معناتها بالمناطق الغربية وخاصة المرتفعات الغربية للوسط، جهة القصرين، جهة تالا، جهة حتى كذلك جهة الكيف. اليوم بطبيعة الحال ما زالت واردة معناتها التشكلات الرعدية خاصة في الفترة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال اليوم والوسط، ويمكن تشمل حتى الجهات الشرقية، نقول الجهات الشرقية بطبيعة الحال للوسط أو الشمال معناتها جهة النفيضة، جهة المستير أو حتى مناطق جهة الوطن القبلي. البحر اليوم ما زال باش يبقى متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، التيارات باش تكون أقل معناتها حتى الأيام القادمة، وبالتالي البحر سيكون قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل. هناك انخفاض طفيف النجم نقوله تتواصل مرتفعة بطبيعة الحال بداية الأسبوع القادم داخل البلاد، لكن الانخفاض هذا نسبي بمناطق الشمال نظرا لطبيعة التيارات اللي يمكن تكون شمالية غربية أقل معناتها قادمة من البحر خاصة بالسواحل الشمالية اللي جات بنزرت أو جات نابل، وتبقى مرتفعة داخل البلاد مرتفعة معناتها نحكي على حرارة تتجاوز حتى 45 درجة داخل البلاد، جات القيروان، جات قفصة، سيدي بوزيد وكذلك توزر. هناك كذلك مؤشرات هي ما زالت معناتها الفتره ما زالت معناتها بعيده شويه، لكن نجم نحكيوا على يمكن امكانيه نتاع تواصل هذا الارتفاع خاصه يومي الاربعاء والخميس، معناتها يكون اكثر بقليل، تقولوا اكثر بقليل تقريبا اكثر معناتها بدرجتين او درجه، يمكن نحكيوا على درجه حراره قد تتجاوز او تصل الى حدود 44 درجه بتونس العاصمه يومي الاربعاء والخميس. ان شاء الله الموجه هذه تعتبر بطبيعه الحال موجه حر في بلادنا، موجه ثالثه تقريبا هذه اللي باش نعيشوها، اقل بقليل من الموجه الثانيه اللي عشناها. يمكن اخر هذا الاسبوع تبدا معناتها تتنقل التيارات وما تدومش معناتها اكثر من إن شاء الله
1: ربي معنا. نشكرك برشا على كل المعلومات.
0: عايشك.
1: يا عايشك، يعطيك ألف صحة. يلا 7:25 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكند. عزيزة تتمني لكم مولد مبارك، حط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولدكم

0: 47 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. خلطة فطومة نسمعوها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباحكم فل مع آخر يوم في عيد ميلادك أنت يا سد. غدوة راهي باش تبدأ احتفالات العذراء بعيد ميلاده، وهكا كل الأبراج الترابية تتمتع بالحظ المزيان وترجع زيدة هيك الطاقة تنور خطوتهم. أول أخبارنا للحمل، ركز على هدف واحد باش توصل أسرع. الثور الأمور العائلية تكون في الوجه، والحوار الهادي بينجم يحل مشكلة. الجوزاء فما خبر يفرح وإلا لقاء ماهوش متوقع يبدأ دلك مودك. السرطان استغل الفرص وما تضيعهش بالتردد. حتى الأسد راهو نهار ممتاز يساعدك باش ترتب أفكارك وأولوياتك. آخر نهار من موسم عيد ميلادكم ينجم يجيب لك طاقة إيجابية. كيف كيف زيد عنا برج العذراء، سكر أي صفحة قديمة وأبدأ المرحلة الجاية بروح جديدة. الميزان التحضيرات المرحلة الجديدة تمشي بطريقة باهية، المهم ما تضغطش على روحك. وانت يا عقرب علاقاتك الاجتماعية تتحسن وتلقى دعم من شخص قريب منك. إيه الجدي فما فرصة صغيرة تنجم تفتح لك باب كبير، هذا إذا انتبهت شوية. والدلو راهو نهار مناسب للتخطيط، نحكيه على تخطيط السفرة وإلا المشروع الجديد. ونكمل مع برج الحوت، راهو تعبك يبدأ يبين وتلقى زيادة تقدير على مجهودك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: السابعة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، تسمع في صباح الخير ويكاند، واحنا خلطنا ساعتنا الثالثة نبدوها مع زميلنا أحمد عدير. نسمعوه في سبور إكسبريس، عنا زادة الميتيو دي بلاج، وعنا الغيكاب دولا سمين، أهم الأخبار اللي خرجت الجمعة هذية. نجيو للموزيكا، محمد عبد المطلب بغنينا ساكن في حي السيدة. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار، واحنا نرجعو لكم.
1: C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsous et MAC Manzassin. Sublimez votre été avec MAC.
2: في مونوبري جاونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجاو ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا، الكل كدوات وبروموات. مونوبري ديما معك.
3: الغونتخي دي كلاس على البويب وكيابيم حضرت لكم برشا كدوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجيو بحذنا وعيشوا معنا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل70%.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. غرق مركب يقل عددا من المهاجرين غير نظاميين تونسيين، يرجح أن أغلبهم من مدينة بنغردين، وذلك يوم أمس الجمعة، ويعتقد أنهم غادروا انطلاقا من سواحل منطقة جدارية وفق معطيات أولية. ولأكثر المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا ببنغردين نبيل الحداد. نبيل، ما هي أهم المعطيات الأولية المتوفرة لديك حاليا حول هذه الحادثة؟
1: أهلا خولة، صباح الخير، تحيي ليك وكل اللي يسمع فينا. بالفعل فاجعة أخرى في بنغردين البارح في الليل تقريبا 8 متاع الليل، مركب صيد رجع الميناء الكتف ببنغردين، يلقى شاب أصيل بنغردين يرتدي صفر متاع النجاة، تم إنقاذه، تم إيداعه إلى المستشفى الجهوي بجرجيس، وين أدلى بعض المعطيات، تقريبا نجم تكون معطيات أولية يعني رسمية ولا لا، ومؤكدة ولا لا، هذا مازالت البحث الجاري، ولكن المؤكد أنه عملية الإنقاذ كانت في المياه تقريبا المنطقة الجدارية في بنغردين، وحسب التأكيد أنه تم على أقل حاجة 15 شخص كانوا موجودين على متن المركب الهجرة الغير النظامية كما قلت خولة، أصيلي أكثرهم أصيلي بنغردين وجرجيس، منهم زوز مش معروفين، ما صرحوش بالولاية منين بالضبط المنطقة متاعهم، ولكن إلى حدود الآن يتم البحث في المياه الإقليمية تقريبا، لأنه الجو والنو اللي في التو اللي موجود في المياه الإقليمية ما خلاش المجموعة كما قال الشاب هذا صرح بأنه كان رأوا الانقلاب الزورق كان تقريبا عنده يومين التالي، لأنه ما خرجوا نهار الأربعاء الفجر متاع الفجر من منطقة تقريبا قريبة من منطقة جدارية في بنغردين، وانقلب بهم المركب في المرحلة الأولى في سد المركب، بعد تقلب المركب وغرق المركب وكانوا متجمعين، ولكن الطقس ما كانش ملائم أن يبقوا مع بعضهم، تفرقوا كلهم بعدوا على بعضهم، يعني هذا اللي يخلي تقريبا عملية البحث عليهم باش تكون صعيبة شوي، لأن حتى اليوم نو في في في, في البحر والطقس مش ملائم خلاص. هذا المعطية الأولية. الشاب الثاني تم إنقاذه إن شاء الله يكون بخير اليوم، لأنه الحالة وقت اللي خرجوه وقت اللي تم إنقاذه حالته الصحية حرجة شوي، إن شاء الله يكون لباس اليوم، مودع كيف كيف في المستشفى الجهوي في جرديس. إلى حد الآن ما زالت عملية البحث متواصلة حول العدد، أن يكون أكثر من 15 حسب تصريح متاع الشاب الأول. الحاجة اللي اطمن حول شوي اللي يروا الشاب أكد قال رانا كنا عندنا السترة متاع النجاة، وكلهم عندهم السترة متاع النجاة، هذه الحاجة اللي تفرح على الأقل الأهالي وتطمنهم شوي. الحاجة الأخرى حول اللي البارح المركز الحرس البحري في جرجيس أعطى تقريبا نموش ديما يعطي التصريح هذا، الجميع المراكب اللي تحب تشارك في عملية البحث أعطاهم أنهم باش يخرجوا في عملية البحث هذه، فقط أن يتم إبلاغ قاعة العمليات بالخروج متاعهم والبحث متاعهم. الأهالي موجودين تقريبا في منطقة الدارية ومنطقة بنغردين ومنطقة جرجيس والمناطق الساحلية كل، ربي سمع الخير، إلى حدود الآن تم إنقاذ زوز كما قلنا، العدد حسب التصريح الأول وحسب المعطيات الأولية أكثر من 15، منهم زوج وزوجته الحامل حسب أكد الشاب، ربي يسمع الخير، نستنى في المعطيات الأولية ومعطيات توصلنا المؤكدة قولا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك مراسل إذاعة موزايك ببنغردين نبيل الحداد. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى أن درجات الحرارة تسجل اليوم ارتفاعا طفيفا، إذ تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات، وتصل اليوم إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق تهديدات غير مسبوقة عبر منصته تروث سوشيال، معلنا عن التخطيط لما وصفه بيوم الإنزال الاقتصادي على طهران، متوعدا بإلحاق أشد الأضرار بكافة الدول والشركات والمؤسسات التي تمنح شريان حياة للاقتصاد الإيراني. إيران تمنح الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس.
2: رقم واحد في تونس. موزايك.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. اليوم عودة الرابطة المحترفة الأولى، انطلاقة الرابطة المحترفة الأولى في موسمها الجديد 2026-2027. أربع مباريات، مباراة مجال اليوم في الهادي النايف على الملعب التونسي واجه النادي الرياضي الصفاقسي باديس بن صالح باش يزفر الماتش هذايا، وأزمير ساغروكوفيتش هو حكم الفار. الماتش هذايا باش تعدى على الوطنية مباشر، الوطنية الأولى. الماتش الثاني في بوعلي الحوار كيف كيف باش يتعدى مباشرة، لكن على قناة الوطنية الثانية باش يجمع الأمل الرياضي بحمام سوسة بالاتحاد الرياضي المنستيري. حسام ساسي هو اللي باش يزفر المباراة هذايا كحكم ساحة. ألكسندر ماتروفيتش من سلوفينيا هو اللي باش يكون حكم الفار. في طيب المهيري في صفاقس أول مباراة للتقدم الرياضي بساقيت الدير في تاريخها في الرابطة الأولى، باش تجمعوا بشبيبة العمران وحسن النيلي باش يزفر الماتش، وحمزة جعيد هو حكم الفار. وفي بنقردين الاتحاد الرياضي بنقردين يواجه النادي الرياضي بحمام سيف الورتين باش يزفر الماتش هذايا، وخالد قويدر في الفار. المباريات الثانيين يعني الاخرانيين اللي حكيت عليهم، تقدم ساقيت الدير وشبيبة العمران، والمباراة الثانية اتحاد بنقردين ضد النادي الرياضي بحمام باش يتعداو مسجلين على الوطنية الثانية. رسميا الكلاسيكو بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي، والترجي هو اللي استقبل اللي باش يتلعب في رادس غدوة 4:30 نتاع العشية، باش يتلعب في نفس التوقيت اللي كان مبرمج وموش الستة كيما طلبت هيئة الترجي أو هيئة النجم الرياضي الساحلي. حسب مصادرنا الأسباب هي أسباب أمنية بحتة. مادام حكينا على الكلاسيكو، مهاجم الترجي الرياضي التونسي فلوريان دانو تلقى عرض رسمي من واحد من الفرق هوني في القارة الإفريقية، واللاعب بصدد دراسة العقد هذايا هو ووكيل أعماله وإدارة الترجي الرياضي التونسي. تنجم تكون مباراة الكلاسيكو هي الأخيرة بألوان الترجي بالنسبة لفلوريان دانو، لأنه فلوريان دانو والترجي زوز عندهم الرغبة في كونه انتهاء العلاقة التعاقدية بين الزوز أطراف. كل شيء وارد، ينجم يقعد لكن ينجم يغادر، والأقرب كونه باش يغادر. كنا حكينا زادة في فترة سابقة كونه المدرب ريكي كان في حب يبدأ السيزون بثلاثة مهاجمين. حكينا على عرض أشرف الجبري اللي يتجه الترجي نحو رفضه، وحازم المستوري اللي باش يجي للترجي هذه التونسي. هذا كل كان قبل مغادرة عادل بالطيب. سيتياسيون اليوم شنية بالضبط، فلوريان دانو ينجم بنسبة كبيرة يغادر الترجي هذه التونسي، أشرف الجبري بنسبة كبيرة باش يقعد في الترجي هذه التونسي، وحازم المستوري بنسبة كبيرة باش يمضي في الترجي الرياضي التونسي. النادي الرياضي الصفاقسي اتفق مع متوسط الميدان جاكمبي موجود في الكاميرون، ثم شوية إشكاليات بالنسبة للقدوم متاعه، منتظر باش يكون في 3-4 أيام القادمين، لأنه ثم مشكل متاع دي ريزيرفاسيون متاع تذاكر وغيره. دونك بالمحصلة هي المشكلة ما بين الكاميرون والمغرب، يعني كيفاش باش يوصل من الكاميرون والمغرب، ثم نقص في الطيران من العالينية ذيك. دونك الاتفاق حاصل، جاكمبي يوصل بداية الأسبوع، ولا إذا كان لقاو حل من هنا الغدوة ولا بعد غدوة، لكن على أقصى تقدير بداية الأسبوع القادم باش يكون إن شاء الله موجود في تونس، يتعدد صفاقس، يمضي عقده مع الفريق، وهكا يرجع إلى الدوري التونسي بعد ما كانت عنده تجربة مع النجم الرياضي الساحلي اللي من بعدها مشى إلى شباب بلوزداد الجزائرية. كما حكينا على سي اس مازال في مفاوضات مع النادي الرياضي بحملام، فحكينا على خبر ذي في وقت سابق في خصوص ثلاثه ملاعبيه. الصفقه ذي فيها ثلاثه ملاعبيه، النادي الرياضي بحملام ياخو كل من انيس عزوز ونور القروي، رغم انه في وقت من الاوقات نبيل كوكي كان يفضل الابقاء على انيس عزوز، لكن المفاوضات متواصله. نادي حملام يحب ياخو انيس عزوز ونور القروي في شكل اعاره، والسي اس اس يحب يحصل على خدمات جسر مفتاح لاعب كره الطائره. البرنامج الخاص بمشاركة البعثة التونسية في اليوم الأول من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 تجم التباها الوطنية الثانية في التايكوندو، عهود منعون تلعب ثم نهائي منافسات وزن 49 كيلوغرام 9:45 متاع الصباح. محمد أمين الزغلامي يلعب ثم نهائي منافسات وزن أقل من 58 كيلوغرام 9:24 دقيقة. شيماء تومي ثم نهائي منافسات وزن أقل من 57 كيلوغرام 10:40 متاع الصباح 10:12 دقيقة متاع الصباح. ومحمد خليل جندوبي يلعب ثمن نهائي منافسات وزن 68 كيلوغرام ل 11 غير درجين 10.48 دقيقة بالضبط. في السباحة أحمد الجواد يلعب التصفية الثانية من سباق 400 متر سباحة حرة 29 دقيقة. محمد ياسين عباس التصفية الأولى يلعب زادة من سباق 200 متر سباحة على الظهر انطلاقة من الساعة 9.55 دقيقة. حبيبة بلغيث تلعب التصفية الثانية من سباق 100 متر سباحة على الصدر 10 ودرجة متاع صباح. وجميلة بولك باش تلعب 1500 متر سباحة حرة في الفترة المسائية. يبقى مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026 ومع المشاركة التونسية في المصارعة رضوان الطرهوني يلعب ثم النهائي المصارعة الرومانية وزن 77 كيلوغرام 49 دقيقة متاع الصباح. في الكرة الحديدية الثنائي المتوج بذهبية الألعاب الأولمبية في الصين من البيجي وخالد بوغريبة يلعبوا المنافسات الرمي بالدقة بداية من الساعة 8 صباحا. ومعتز جويني معاه محمد أمين سعيد يدخلوا مرحلة المجموعات مع إيطاليا وفرنسا انطلاقا من الساعة 7 صباحا. كيف أي دبو وصابرين بن زكري يلعبوا مرحلة المجموعات مع الجزائر وتركيا وسان مارينو 8 متاع الصباح بداية المسابقات. نورمالمون بعد شوية تتقاو النتائج متاع الثنائي دبوس وصابرين بن زكري ومعتز جويني وثنائي معتز جويني محمد من سعيد على موقعنا موزايكا فان بوان نت. كيف كيف زادة نص النهار اي دبوسي تلعب مرحلة المجموعات مع تركيا ايطاليا وسان مارينو منافسات الفردية ذي بتبيع في الكرة الحديدية. محمد من سعيد يلعب مرحلة المجموعات مع الجزائر وتركيا منافسات فردية بداية ماضي الساعة. وبرنامج كامل تقاو على موقعنا كيف كيف حتى الكانوي كاياك والدراجات والمبارزة بالسيف والبادل زادة اللي دخلت في العاب البحر الأبيض المتوسط. لكن مش نختم بكرة القدم تونس تلعب ضد مقدونيا شمالية 8 متاع الصباح. وكرة يد السيدات تلعب تونس زادة مع إيطاليا 7 متاع الليل. وفي الكرة طائرة رجال تونس تواجه إيطاليا انطلاقا من 7 متاع العشية. نمشي نحكيو على مباريات الدوريات الأوروبية في البريمير ليج. اليوم في اليوم نص نهار ونص تبدأ الماتش. يبدأ هال سيتي تلعب مع مانشستر يونايتد في الهيل ديكنسون دينكيسون. إيفرتون يلعب مع كريستال بالاس ما ثلاثة زد بسويتش يلعب ضد ساندرلاند. في سيتي جراوند ما ثلاثة نوتنغهام فورست يلعب ضد ليدز يونايتد. والخمسة ونص متاع العشية برينتفورد يلعب ضد توتنهام. سيريا جنة كرة القدم في جوزيبي مياتزا الانتر يلعب ضد مونزا العائد 5:30 متاع العشية. لوديني في البلو انرجي تستقبل كومو 5:30 متاع العشية. زادة 8:15 في لويجي فيرارس. جينوا تلعب ضد نابولي. وفي نفس التوقيت في الانيو تارديني بارما تلعب ضد كاليري. وفي الليغا في سان مامس اتلتيكو بلباو يواجه اشبيليا 4 متاع العشية. 6:30 في المستايا فالنسيا تلعب ضد سيلتا فيجو. و 8:30 ريال مدريد يلعب الاكستيريور مش في بلاده مش في البرنابيو. ريال مدريد تامورينو يلعب ضد إسبانيول برشلونة. في الليغان لونس يلعب ضد سيرس 4:15. لومون يلعب ضد بريست 8:15. نيس يلعب ضد لوريون 8:15. وتولوز تواجه زادة ليون 8:15. واخر ماتش نجمو نحكيو عليه اليوم وماتش به برشا ومزيان برشا في السيجنال إيدونا بارك بوروسيا دورتموند تواجه في السوبر باير منشن. انا شاهد كل اخبارنا هذه تقال موقعنا موزايكا فان بوان نت. نخليكم تو مع اميره وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

ريستورون تريتي كلاس على البويب وكيبي محضرت لكم برشا كادوات وفريات 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للاولاد يجوا بحذنا وعيشوا معنا اجواء لكل دي تالون وين كل صغير يلقى اللبسه اللي تعجبه وتواتي مواهبه وتمتعوا زاده بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.

0: 8:31 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا لفقرتنا ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: ومعانا مرة أخرى سي صبحي بن أحمد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الأنوار
2: صباح الخير مرة أخرى أختي ميرا، تحية ليك الفريق معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات موزايك.
0: يعيشك. نسألوك على شطوتنا وعلى بحوراتنا اليوم، وين النجم نعومو؟ أي تفضل.
2: نعم صحيح، واليوم كما ذكرنا معناتها الطقس مازال كما تقريبا يوم الأمس، في من ناحية درجة الحرارة، من ناحية الرياح رياح ضعيفة فمعتدلة في الفترة الصباحية، وبالتالي البحر قليل الاضطراب تقريبا على معظم الشواطئ، شواطئ بنزرت الكل تقريبا وشواطئ رسنجلة وصولا إلى حتى شواطئ خليج تونس وجهة الحمامات سوسة وكذلك المنستير إلى غاية سواحل جابس جربة. البحر يكون فيهم قليل الاضطراب في الفترة الصباحية، لكن تتقوى شوية سرعة رياح العشية، ردوا بينا فما نسائم العشية بسواحل بنزرت، ردوا بينا البحر يكون فيهم مضطرب حتى غدوة الصباح، كذلك يبقى الاضطراب هذا في هذه السواحل. وبالتالي معناتها يكون الحذر مطلوب أكثر، تقيد بتعليمات الحماية المدنية بطبيعة الحال. تبقى الشواطئ الأخرى تقريبا شواطئ السوسة والمنستير تبقى السباحة ممكنة، بحر قليل الاضطراب يوم الغد كذلك. إن شاء الله الأيام القادمة الكل تقريبا بداية من نهار الاثنين تنخفض سرعة الرياح، نعيش تحت تأثير مرتفع الضغط الجوي، وبالتالي التيارات تكون ضعيفة جدا، والبحر يكون تقريبا هذا إلى قليل الاضطراب على معظم السواحل إن شاء الله.
0: نشكرك على كل المعلومات، ربي فضلك يا عايشك. يلا نرجع لكم.

0: 8:35 دقيقة تولد 36. يلا خلطنا فقرتنا ريكاب دو لا سيمين.
1: ريكاب دو لا سيمين ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: أي سيدي نبداو بالخبر الأولاني. مخالفات اقتصادية وحاجز أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية. رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية أكثر من 3800 مخالفة في مختلف مناطق البلاد، وكان هذا من نهار 1 ل 18 أوت 2026 بعد تنفيذ عملية مراقبة لعدد من القطاعات والمواد. المخالفات تتعلقت خاصة بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية وشفافية المعاملات، وأسفرت العمليات عن حجز كميات مهمة من المواد من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك في إطار حماية المستهلك والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة. انطلاق تسجيل التلامذة للسنة الدراسية الجديدة انطلقت بداية من الساعة 8 من ليلة الخميس 20 أوت 2026. عملية تسجيل وإعادة تسجيل تلاميذة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2026-2027. التسجيل يتم عن بعد على موقع فيسكولير على مرحلتين تشملين تأكيد التسجيل ثم خلاص معلوم التسجيل إلكترونيا باستعمال المحافظ الإلكترونية أو البطاقات البنكية والبريدية أو منظومة بلاي سمارت وتطبيق ديدي سيت، وذلك وتطبيق ديدي سيت، وذلك لتسهيل عملية التسجيل وتفادي التنقل للمؤسسات التربوية. وزارة الصحة تدعو للوقاية من تكاثر البعوض. مناسبة اليوم العالمي للبعوض الموافق 20 أوت، دعات وزارة الصحة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تكاثر البعوض ولسعاته. لطف علينا إن شاء الله ربي بقى علينا الستر. تتمثل أهم التوصيات في التخلص أسبوعيا من المياه الراكدة وتغطية خزانات وأوعية تخزين المياه مع المحافظة على نظافة المحيط واستعمال الناموسيات وشباك النوافذ وطارد البعوض خاصة خلال فترات نشاطه، وذلك للحد من خطر الأمراض التي يمكن أن ينقلها.

بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

0: 8:46 دقيقة. يصبح الخير، يصبح النور. نرحبوا برشا بضيوفنا اليوم. باش نحكيوا على جمعية انتراكت كلوب تونس حنابعل. معنا سارة منسي، شيف فينانس. مرحبا بك يا سارة.
1: السلام أميرة، لبس عليك.
0: الحمد لله الحمد لله. وزاد معنا إدم بن عثمان، هو البريزيدان دو لاسوسياسيون. مرحبا بك إدم.
2: السلام
0: عليكم. لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: انتم صغار بالكل، معناها الجمعية قديش عمرها؟
1: من 12 حتى 18 ans.
0: من 12 شنو؟ من 12 قد عمرها؟
1: من بدا الريكروتمون من 12 حتى 18 سنه.
0: لا لا، هي قد ايه بديت معناها انتم؟ قداش بديتوا
1: النشاط؟ احنا حالينا عام.
0: عندكم عام؟ ايوه. اما ناشطين فيها عمرها من 12 حتى 18 سنه. ذي شنو حكينا عليها هكا شويه؟ الجمعيه سار،
1: احنا اسوسياسيون ابيتون لوكراتيف، نعملوا دي اكشن هيومانيتير وبطبيعه نعملوا دي فورماسيون بطبيعه لروحنا، نفورميو روحنا وكل. اكشن هيومانيتير عباره عن تري سكولير، قفط رمضان، ايفير وشو، اكتوبر روز، برشا انيشيتيف نعمل.
0: اي يعطيكم الصحه.
1: عشك.
0: ايوه شيء. اي
1: وبرشا حاجات معناها نعاونوا بها المجتمع.
0: ايش بيه ايش بيه حاجه تعمل 66 كيف به. سي ادم، الجمعيه وانت معناها رئيس الجمعيه هذيا عامله اون اكسيون، حكينا عليها الاكسيون هذه.
2: به كيما قالت ساره، نحن نعاونوا العباد وكل منهم سميت لونتري سكولير. كيما تعرفوا لونتري على الابواب، دونك نحبوا نعاونوا شويه عائلات اللي ما عندهمش باش ياخذوا الفورنتور لصغارهم، خاطر فما برشا عباد تبطل القرايه اكوز خاطر ما عندهمش فلوس معناها باش يشريو وتبش القرايه.
0: تبش القرايه اللي هي ماهيش سهله معناها، تتكلف. شنو اليوم اللي عندكم مدرسه مثلا باش تعاونوها؟ احكي لنا.
2: احنا وفيت باش نمشيو ان شاء الله للسرس.
0: اي تحيه لكل اهالينا وناسنا اللي نحبوهم في السرس.
2: احنا نكلموا المعتمد وهم يعملوا لنا اون ليست نتاع العباد المحتاجين غاديك المستحقين. ونحن ان شاء الله لوبجيكتيف نتاعنا 150 مره هذه، 150 كارتابل.
0: اي معناها 150 تلميذ باش يشريو الكارتابه
2: هكا. كارتابه فيها الادوات المدرسيه اللي يستحقهم الكل، من كتب، من كرارس، من ستيلوات. اي حاجه ينجم يستحقها تلميذ.
0: مدرسه معناها ابتدائيه.
2: اي من سنه اولى لسنه سادسه ابتدائي.
0: السنه السادسه ابتدائي. دونك انتم تحبوا تعملوا انا بيلودون، تحبوا تقولوا الناس باش يعاونوكم زيدا. باه شنو مطالبين الناس؟ شنو الحاجه؟ فهمي معناها ينجموا يجيبوها لكم.
2: كيما قلت لكم بالحق فما صغار تبطل القرايه على الحاجات هذوما. كيما نحن ديما نقولوا احسبوا ولدك، عاون كل قدير وقدر، وكل واحد ينجم يعاون بستيلو كيما اللي ينجم يعاون بكرتابة كيما اللي ينجم يعاون بكتاب. راهو الكل بالحق يعاون على الاخر، يعاوننا باش نقدمه. حتى مش نحن باش نقدمه في الاكسيون تاعنا، حتى يعاون المجتمع باش يقدم. باش صغير هذاك نهار اخر ما يبطلش القراية اكوز انت شريت له ستيلو ولا كتاب بركة.
0: باه انتم دوك مستحقين انه ان شاء الله معناها الناس تكلمكم وتعاونكم. تستحقوا كراتب كراسات، الكتب تتحقوهم.
2: اي
0: معناها الاقلام، كل تروس ينجم عبد معناها يجي عمر تروس.
2: كل حاجه ينجم يستحقها صغير في كرتابته باش يحطوا كرتابه مليانه. كل حاجه ينجم يستحقها صغير باش يدخل يقرا.
0: وين نلقاكم؟ كيفاش يتصلوا بكم مستمعينا؟
2: باه ينجموا يتصلوا بينا على نمرونا اللي هو 22 999 837.
0: عاودوا
2: 22 سامحني 999 837.
0: وما كانش كيفاش ينجموا زاد؟
2: ينجموا يتحصلوا لينا على الانستغرام تاعنا ic-با انتراكت كلوب تونس حنابعل. ic-با تونس حنابعل.
0: وينجموا معناها يكلموكم ثم تجيو تاخذوا. ثم معناها تتقبيو بالديبلاسمون. تمشيوا لهم. هي نعملوا ديما معناها احنا توصيه لكل المستمعين، ان واحد كي يعطي حاجه كما قلت انت معناها وهي الحاجه ذيك لصغيره، فيفضلكم معناها تكون الكرتابه محترمه ولا تروس، ما نعطيوش حاجه مقطعه ولا حاجه هكا ماهيش لايقه. ربي فضلكم. ساره منسي مرحبا بيك، وإذن بن عثمان نورتونا يا سيدي. يا عايش،
1: شكرا على الاستضافه.
0: ما غير مزيه. يلا نرجعوا لكم.

0: 8:57 دقيقة الوقت يجري وانتم تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا احنا اخلتنا لساعتنا الرابعة عنا فيها اصواتكم نسمعوها في صندوق عجب 71-113-13. هذا هو نمرونا، انتم كل عادة والعويد تسجلوا اصواتكم واحنا نوصلوها. عنا زادة فقرتنا اولاد البلاد، واليوم اولاد البلاد بشي هزونا لتبرقة من ولاية جندوبة، وتحية كبيرة لكل اهلينا في ولاية جندوبة وفي تبرقة. نتعرفوا على تبرقة، على شطوتها، على بحوراتها. نجيو للموزيكا، حبينا والله عنده الحق، حبوا بعضنا. بيه خليها الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار واحنا نرجعو لكم.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تخوزين دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات بشي نورو الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في المجازان أشقة ولا في السيت ha.com.tn. أشقة، توس بو لامود، لامود بو توس.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبرتين العشمة سمتعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23-513-23-513-000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص فيسع؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: الغونتخي دي كلاس على البويب، وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للأولاد، يجيو بحذنا وعيشوا معانا أجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسة اللي تعجبه وتويتي مواهبه، وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولد اللي توصل ل 70%.
5: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026، تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
6: حبك عامل فيا يا قمر، ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
5: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج، الحديقة A، وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت، عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
7: يا مولانا يا العالي يا الله، انصر لفريقي وهذا كاش نتمنى.
8: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التجهيز والإسكان تواصل تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك بهدف ضمان جاهزية منشآت التصريف والرفع من قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة والحد من مخاطر الفيضانات وتأمين انسيابية حركة المرور وفق بلاغ للوزارة. وللإشارة فقد تم تخصيص 10 ملايين دينار في السنة الحالية للجهر والتنظيف موزعة على 24 ولاية، كما تم تخصيص 8.2 مليون دينار للبرنامج التحفيزي. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتضمن 6 قرارات تابعة لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس، يشمل إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية بالمناطق المعنية بهذا القرار. دوليا، الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على بعض السلع الكندية اليوم بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق تجاري، إذ تبادل الجانبان الاتهامات بعرقلة مفاوضات استمرت أياما. قاضية أمريكية تلغي قرارا لإدارة الرئيس دونالد ترامب يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو، وأن هذه السياسة غير قانونية بشكل واضح وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة. خفر السواحل الموريتاني يعلن إنقاذ أكثر من 300 مهاجر بينهم 40 طفلا بعدما جرف الطيار قاربهم قبلة السواحل الأطلسية لهذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. وفي الأشهر الأخيرة أنقذ 100 مهاجرين معظمهم من السنغال وغامبيا ومالي في المياه الموريتانية أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، إلا أن المئات لقوا حتفهم أو فقدوا بعد غرق قواربهم. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.

0: التسعة وحدشنا دقيقة. يا صبح الخير يا صبح النور. كلمتونا على 71-113-13. نسمع توا أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: الله يعيشكم بلغوا صوتنا للناس اللي عندها مناسبات. كي قالوا لها ما دي ساعة معناها ما دي ساعة عليها تو بعد ما دي ساعة. ثم الناس المرضى، ثم الناس اللي عندها صغار، الناس تخدم أفرح ومسالش أما خلي الناس ترتاح.
3: اي توا سامحني كي ساعات ورمي تعملوا في مراقبه ها ولا شريته بدينار دبوزه من عبد الحماس معناتها شنو ما فهمتش. كي قلتوا سعرتوه قطعوه خباوه كي يظهر لهم يظل تفيتوا عليهم الضوء هكا عادوا رجعوا خرجوه بدينار دبوزه. اي شنو نعمل انا في حال قال لي دينار دبوزه نطلب ال 197 ولا عندكم نمر واحد نطلبه ولا تجيوه في وقتها ولا شنو يصير معناتها. صبر ليك يا ربي وكهو هذاك واحد يقول وكهو.
4: ليه عاد ما تقوليش باش تعاودوا تقصوا الضوء ان شاء الله معناتها حتى في 37 سخانه تهزينا ما اكثر منها احنا قبل معناتها نتفكروا روحنا في رمضان كان يجي في الصيف في 40 41 سخانه واحنا صايمين ونلقاو الماء باش نشربوه والضوء في ديارنا موجود ونلقاو الماء في السبيله ونلقاو في كل شيء. انتم في 37 36 ولا تتسبلوا تحبوا تقصوا الضوء هذه قلت لهم اسكتوا.
5: أصلاً صندوق عجب اللي نحب نعرف حاجة أنا اللي يبيعوا أونليني يخي ما عندهمش رقيب قلش من المواطن المواطن هو عنده شكون يحميه. طب في الأختي كما قلتوا عليه في البروزوية بتاعكم يعمل هكا وكا قلت لي مش ما نحيش نحن حاجة خفيفة لكن حاطين. قلت لي هذا كم ماركتينج نعملوها كيك ناس ماركتينج هذه غشة هذه غشة ما عندهمش رقيب ما يحصلهم حد وما يجوش في التليفون ما يجوش كيكي عندهم بيش عندي كوموند.
1: صندوق عجب.

من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من لملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: يصبح الخير، يصبح النور، سلموا على كل مستمعينا وين ما كنتوا. نعرفوا اللي برشا يسمعوا فينا من الخارج، مواطنينا بالخارج، سلموا عليهم برشا، نشكركم على الاستماع، نشكركم على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك فام، وعلى الباج متاعنا زاد صباح الخير ويكاند باي موزايك فام. نحبوا ندوروا بيكم، نحبوا نعرفوكم والتوانسة زاد حتى اللي في تونس بطبيعة الحال، بشتوتنا بالبلايص هكايا الحلوين اللي ما يعرفوهم كان أولاد البلاد.
1: أولاد البلاد،
2: تحياتي لكم وتحياتي لكل أهالي تبرقة وكل زوار عاصمة المرجان. أنا مدام حنان السعيدي، أصلي من مدينة تبرقة. نحن كنقولوا تبرقة أول صورة تأتي لبهن هي البحر. كيف تقول تبرقة ما تقولش البحر وحده، راهو تلقى البحر وتلقى الجبل والغابة والصخور والمرجان والمياه العذبة. دونك هذه خصوصية مدينة تبرقة. تبرقة ما فيهش شط واحد، عندنا برشا أنواع متاع شطوط في تبرقة تميز البحر نتاعها. نبدالك بأهم شط اللي هو شط المارينا. نورمالمون شط المارينا هذا يتوجد في وسط المدينة، هو من أكثر الشواطئ معني مرتبط للقلب نتاع المدينة، يعني قريب ليه كل شيء، يمتد على الكورنيش، يرتبط بالمنطقة السياحية، تحبوا العائلات والزوار على خاطر هو معني قريب برشا من المدينة، تنجم تقضي خدماتك وكل شيء. تتعدى من شاطئ المارينا قلنا وسط البلاد تلقى شاطئ الرمال. شاطئ الرمال هذا شاطئ كبير يمتد على أكثر من 2 كيلومتر، يتميز زادة بالرمال الذهبية، بالمشهد الطبيعي الجميل، بالغابة الفوق، عنده خصوصية طبيعية وبيئية. كي نحكيه على شط الرمال زادة ما نجموش ما نحكيوش على شاطئ المهاري والجزيرة، معناها تبرقى فيها شبه جزيرة وفيها شاطئ المهاري اللي هو يعتبر شاطئ الكبير اللي يتعدى على السواحل وين زون توريستيك. شاطئ المهاري وشاطئ الجزيرة هما الشواطئ اللي تحظى بأكثر اهتمام وأكثر زوار جيوم بحكم هما على الشريط الساحلي للمدينة. وما نجموش زادا نحكيو على الشواطئ هذوما الكل من غير ما نحكيو على شط بركوكش اللي هو معروف تبع تبرقة الجديدة، تميز بموقع موصل على الجهة تبرقة من جهة الشمال وعلى الإحاطة متاعه بالغابات وربيه بارشا غابات، يعطيه مشهد طبيعي متميز. زادا تبرقة مو قلنا معروفة بالغابات، يعني تنجم انت تسمى بارشا أنواع متاع ديميزان في الغابات، تنجم تمشي تتفرهد تصيد تعمل كامبينغ على روحك الغابة، فهمتني؟ في شط ملولة وعلى الكورنيش متاعه باش تلقى السلطة المشوية اللي تتجد بالوقت العربي متاعنا، باش تلقى الصابونة، باش تلقى الحوت المشوي اللي يخرج من البحر ويتشوي، معناها الأكلة الطبيعية متاعنا. زاد عنا دي رستوران بهين مدخنين، معناها فيهم أنواع الأكلات الكل من العصري إلى العروبي متاعنا. نقولوا تبقى عاصمة المرجان
1: ولاد البلاد.

0: 25 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
1: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
0: تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SG Group, JNK Events, Hoover, Golden Cartage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Néo Pub, Planète Tessera ou à Mosaïque FM.

0: التسعة وسبعة وخمسين دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. اخلطنا ساعتنا الخامسة. اي يا سيدي شعنا فيها ساعتنا الخامسة؟ عنا فيها اعادة لدقيقة حظ نسمعوها من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. عنا زادة فقرتنا سيانس يونيك نسمعوا فيها الشباب اللي يخدموا في السيف يختاروا باش يخدموا في السيف. كل واحد وعليه. ساعات تلقى الظروف، ساعات فما محبة العمل يقولك لي نحب نخدم على روحي، ساعات يحب حد يقولك نصور تراي فلوس. كل واحد وكيفاه. احنا قاعدين نسمعوا في تجربكم سيف كامل. جدا عنا نيوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري، عنا كرياسيون تونيزيان، وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-013. نجيو للموزيكا. الفنانة الجميلة ماجدة الرومي تغنينا عيناك ليال صيفية. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار واحنا نرجعو لكم.
1: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. سيف السنان عينيك محلوله مصحصح فايق كلزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج

0: وتفرهد
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بو لا مود، لا مود بو توس.
2: حاير في خلاص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظه. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زاده على نجمه 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
3: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبيبلي يؤكد لموزايك أن مركبا يقل قرابة 15 مهاجرا غير نظامي، أحدهم أصيل جرجيس والبقية أصيل بنقردين، غرق على بعد 14 ميلا بحريا من سواحل جرجيس، مؤكدا إنقاذ أحد ركاب هذا المركب بعد العثور عليه من قبل مركب تجاري. والمتحدث ذاته يفيد بأن قوات بحرية وبرية تابعة للحرس الوطني تشارك في عمليات البحث عن المفقودين إثر غرق المركب بمساندة من طائرة مروحية تابعة للوحدة الجوية للحرس البحري وقوات تابعة للجيش الوطني.
1: البارحة في الليل الباخرة التجارية تتصل بالحرس البحري وتعلمهم اللي كونهم لقاوا مفقود في البحر أحد الأشخاص اللي موجود في البحر تقريبا عنده نهارين من الأربعاء والخميس وهو في البحر. تواصلت معهم وحدة الحرس البحري واللي دخلوا به لبورت جرجيس واللي كان في حالة صحية متاعه، معناه كان تعب شوي. تواصلوا الوحدة متاعنا مع الحماية المدنية وكذلك الصحة العمومية، يتبين اللي كونهم خرجوا في عملية اجتياز الحدود البحرية خلصة من نهار يوم الأربعاء، فيها 15 نفر، ثم 14 أصيل بنقردين ونفر أصيل مدينة جرجيس. بالنسبة لبعد تقريبا في 14 ميل يتعرض المركب لحالة تسرب مياه وين أغرق المركب، وبالنسبة تقريبا حسب الإفادة نتاع الناجي يقول اللي كونوا ثم 11 شخص كانوا لابسين صدريات واقية، معناها صدريات نجاة. النيابة العمومية تنسيق معها اللي أذنت فرقة الإرشاد البحري اللي هي باش تباشر قضية عدلية في اجتياز الحدود البحرية خلصة النجم عنه الموت، إضافة إلى كونه ثم مازالت بعض الأقوال المتضاربة خاصة منين تمت عملية الاجتياز سواء من سواحل الكتف أو من سواحل جرجيس. هذايا البحث مازال متواصل. بالنسبة للإجراءات الأمنية اللي كونه تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، تم تواجد العديد من الدوريات سواء كانت البحرية أو الساحلية من طرف إقليم البحري بالجنوب وكذلك المنطقة البحرية بجرجيس وجربة، إضافة إلى مشاركة جيش البحر في عملية النجدة والإنقاذ من اللي وصلت كذلك المعلومة. وبالنسبة اليوم على الصباح كانت طائرة مروحية تابعة الوحدة الجوية للحرس الوطني قاعدة تقوم بتمشيط السواحل، وكان ثم أي حاجة جديدة نأكدها لكم في الإبداع.
0: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكثف عملياتها الرقابية استعدادا للمولد النبوي الشريف، وتحجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. وتتوزع الكميات المحجوزة أساسا بين الحبوب ومشتقاتها من قمح وفرينة ودرع وغيرها بكمية بلغت حوالي 50 طن، تليها الفواكه الجافة بحوالي 17 طنا. وتعود أسباب الحجز أساسا إلى وجود الديدان والحشرات وأثار القوارض إلى جانب حالات الخزن في ظروف غير صحية وما ينجر عنها من رطوبة وتعفن، فضلا عن مخالفات متعلقة بالتأشير وانتهاء مدة صلاحية وعدم احترام سلسلة التبريد واحتواء بعض المنتجات على مضافات غذائية محظورة. وستتواصل عمليات الرقابة بنفس النسق على كامل تراب الجمهورية بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بصحة المستهلك وفق بلاغ للهيئة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق تهديدات غير مسبوقة عبر منصته تروث سوشيال معلنا عن التخطيط لما وصفه بيوم الإنزال الاقتصادي على طهران، متوعدا بإلحاق أشد الأضرار بكافة الدول والشركات والمؤسسات التي تمنح شريان حياة للاقتصاد الإيراني. إيران تمنح الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
2: الأولى في تونس.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل مع آخر يوم في عيد ميلادك أنت يا سدغد، وراهي باش تبدأ احتفالات العذراء بعيد ميلاده، وهكا كل الأبراج الترابية تتمتع بالحظ المسيين وترجع زيدة هيك الطاقة تنور خطوتهم. أول أخبارنا للحمل، ركز على هدف واحد باش توصل أسرع. الثور الأمور العائلية تكون في الوجه، والحوار الهادي بينجم يحل مشكلة. الجوزاء فما خبر يفرح وإلا لقاء ماهوش متوقع يبدأ دلك مودك. السرطان استغل الفرص وما تضيعهش بالتردد. حتى الأسد راهو نهار ممتاز يساعدك باش ترتب أفكارك وأولوياتك. آخر نهار من موسم عيد ميلادكم ينجم يجيب لك طاقة إيجابية. كيف كيف زيد عنا برج العذراء، سكر أي صفحة قديمة وأبدأ المرحلة الجاية بروح جديدة. الميزان التحضيرات المرحلة الجديدة تمشي بطريقة باهية، المهم ما تضغطش على روحك. وانت يا عقرب علاقاتك الاجتماعية تتحسن وتلقى دعم من شخص قريب منك. إلي جدي فما فرصة صغيرة تنجم تفتح لك باب كبير، هذا إذا انتبهت شوية. والدلو راهو نهار مناسب للتخطيط، نحكيه على تخطيط السفرة وإلا المشروع الجديد. ونكمل مع برج الحوت، راهو تعبك يبدأ يبان وتلقى زيادة تقدير على مجهودك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
1: يا لله وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعب.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
2: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمها.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
3: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تسكن

0: العشرة وعشرين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، يلا نسمع مع بعضنا سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك، سيانس يونيك، حكاية السيف حكاية مش عادية.
2: عسلامة، أنا نقرأ دوزيام اني فيلونس، نقرأ في ليكول تاع البيزنس، بعد كده نخدم في البنك، نخدم في ديزاسيورونس، باش حاجات معناها سولون أنت شنو باش تكمل تقرأ ولا سولون ماستر اللي بتعمل. باهي أنا سنة عاملة أني بلونش، مي عاملة كنت نقرأ، عاملة من بريسك قعدت 3-4 شهور نقرأ، بعد كده في فيفري دخلت نخدم. والله أنا سنة الحقيقة أول عام في حياتي نخدم فيه في السيف، الحقيقة عاملة زي خاطر مانيش قاعدة رفاه أنها خدمة حاجة باش تعاوني وكل، قاعدة رفاه إكسبيريونس باش تعاوني في حياتي، باش تعاوني القديم، باش تخليني نعرف برشا عباد، برشا صحاب. دوك مانيش ماخذتها انها خدمه معناها حاجه تعب، ولا عرفت برشا صحاب من العبيد اللي يخدموا معايا، من العبيد اللي يقعدوا في البصل اللي انا نخدم فيها، برشا برشا عبيد معناها حتى لي كليون وليوا معارف بعضيك في حاجات، وليت مستحقه في برشا حاجات. تعلمت اللي ماهوش العبيد الكل كيف كيف، هذه اول حاجه. تعلمت اني كيفاش نحكي مع كل عبد، كوميونيكاسيون مع العبيد اون جينيرال تعلمتها بالبي بالبي. الحقيقه الخدمه علمتني اني كون بونكتويل، اني نمشي لاي بلاصه كسوا في الخدمه ولا في القرايه ولا اي حاجه في الوقت، اني كيفاش نعمل حاجه نعملها خاطرني انا نحب نعملها، مش خاطرني اوبليجي نعملها، خاطرني انا نحب خدمتي، زاد نحب قرايتي. دونك نحب الحاجتين هذوما زوز نعملهم فاسون بيير، نعملهم بارفيتمون. الخدمه تحلك عينيك على برشا حاجات، تخليك ترى برشا عبيد وبرشا نوع تاع عبيد ترى قدامك. دونك وحدك وحدك تفلك فرق بين البي والخالد. بازي اي حد يحب يخدم بالحق نشجعه، معناها مش كوتي فلوس. ما عمري ما دخلت نخدم كوتي فلوس، بالعكس نحب انا نعبي وقتي، كل وقت اللي ما عندي ما نعمل فيها وكان نعمل فيه في حاجه. بالحق نشجع العبيد انها تخدم على خير، لازم باش العبد يبني شخصيته وحده، يعمل انتوراج بلوز او موان جديد معناها مع عبيد جدد، خاطر كومي مش يعيش حياته كل يعرف نفس العبيد، لازم تعرف اكثر عبيد تعمل صحاب.
1: Science unique. Science unique.

0: العشرة 25 دقيقة 26 العشرة 26 دقيقة خلطنا موعدنا نوتري بلس
1: نوتري بلس صباح الخير ويكاند
0: أمورة صباح الخير
2: بونجو صباح الورد جلالة صباح الفل عزيزتي
0: صباح نور وصباح الحاجات الباهية الكل والحاجات البنينة بنينة ما ساعات نحبو نعرفو احنا فما فيها فوائد ما فيهاش فوائد وخلنا نسألو على زقوقو معناها توا كهو معناها جاي المولد ان شاء الله توانسة الكل حيينا بألف خير
2: ان شاء الله يا ربي
0: وكل واحد كيفاش باش يحتفل بالمولد النبوي الشريف معناها فما شكون باش يعمل عصيدة عربي فما شكون يحب يعمل الزقوقو
2: غدوة غدوة باش نحكيو على العصيدة العربي
0: فوالا نحكي على العصيدة
2: خاطر انا تيم العصيدة العربي
0: وانا معاك وانا معاك وانا معاك
2: دونك اليوم باش نحكيو على عصيدة الزقوقو
0: فوالا الزقوقو ساعة بربي سؤال فيه منافع
2: اي هو لي غرين معناتك الحبوب نتاع زقوقو فيهم منافع كبيره غنين برشا بالبروتينات فيهم برشا مانيزيوم فيهم البوتاسيوم فيهم الدهون ولكن الدهون الصحيه من اجود انواع الدهون يتصنف مع لي غرين معناتك نقولوا زقوقو كيما نقولوا كتان وجلجلان وشيا في العائله هذيك ميرا اللي هي حاجه خارقه العاده ولكن هوني كان باش نحكيوا على القيمه الغذائيه والفايده لي غرين كيف ما هما حي معناتها الدهون هذيك راهي ما تتحملش الحرارة القوية زقوقو ياخذ برشا وقت باش يتشيب ويترحى ويتصفى وقعد طيب فيه دونك فريمون يفقد نسبة كبيرة ومهمة
0: بالمنفعة
2: والفوائد اللي فيه معناتها إذا نحبوا ناخذوا الفايدة راهو كلي باش تاخذ لي غرين تحطهم فوق سلطة فوق سوب كيف ما هما برشا مرات قلنا نحاولوا ندخلوهم في العادات نتاعنا ولكن يظل مزال معناتها
0: مازال وقت
2: فما لا مش حتى ممكن خاطر السوق ممكن خاطر ماهمش متواجدين على طول العام
0: اما هما الزقوق هو يابس ولا ليه
2: هو يتعرش
0: يتعرش
2: فيه تقرميشة سي فري فيه مرارة ولكن فيه تقرميشة بنينة معناتها راهو كي تحط مع سلطة والشيف وفيقوني نجم يعطينا افكار اي كي يدخل مع مطعم الخس والليتي والطماطم والخل ينجم يعطي مطعم بنين
0: برشا
2: يعني انت مثلا غرين دو شيا وحدهم ماهمش بنين كنت تكلم هكا ولا وكي تحط هم في سلطة تحسهم بنين
0: لا واحد كيولي يخمم باش يحطهم في سلطة يشري شوية معناها مش
2: هي شوية بيان سور غير نحكيو راهو مغرفة متاع قهوة صغيرة معناتها تجي جرام تشدك ما تشدك دونك كان باش نحكيو على الفوائد رانا نحكيو على الغرين الحيين قبل ما يتيبوا هذيك تولي عادة تولي عادة وطريقة متاع احتفال وإحنا عمرنا ما نكونوا ضد الاحتفالات بالعكس نحبوا الفرحة ونحبوا الناس ديما ملمومين وعاملين جو
0: إن شاء الله
2: وكل مناسبة فيها فرحة إلا ونشجعوا عليه دونك كي نحكيو على العصيدة هوني ديريكتومون نوليو نخمو في السعرات الحرارية واليوم باش نعطي الفرق معناتها بين عصيدة بتاع زقوقو عادية وزقوقو لايت خاطر توا ولا دارج كلمة زقوقو لايت هو الفرق بين العصيدة العادية زقوقو العادي وزقوقو لايت هو السكر
0: السكر
2: اي دونك في الزقوقو العادي يحطوا السكر العادي وفي زقوقو لايت يحطوا محليات اللي هي تكون كيما ستيفيا كيما محليات اخرين معناتها صناعيه مش طبيعيه اللي هي تعطي الحلاوه ولكن ما تعطيناش السعرات السكريه هوني شكون اكثر ناس مستفاده من الموضوع هذايا مرضى السكري بون من ناحيه السعرات الحراريه صحفه العصيده العاديه قولوا صحفه متوسطه اللي هي بين 100 غرام و 200 غرام سعرات نتاعها تنجم تكون من 500 سعره حراريه حتى ل 700 سعرة حرارية تو ديبون من الزينة من الكريمة من الفاكهة اللي حطيتها
0: معناها غوبا وحدها
2: هي غوبا هي وجبة
0: تنجم تفطر بها
2: معناتها هذا كليتها وفي الموضوع كمل معناتها راه كي نحكيو بين 500 و 700 برشا
0: برشا
2: برشا السعرات الحرارية نتاعها تتسمى مرتفعة جدا والفوائد ممكن شوية تاخذها من الفاكهة ولكن الباقي كل تاخذ فيه السكر وسكريات سريعة اللي هي تنجم تعطينا معناتها مشاكل اذا باش نستهلكوها على مده طويله ولكن نحن هذه حاجه معناتها التونسي يستهلكها مره في العام دونك بالنسبه جوجل لايت سعرات الحرارية باش تبدأ بين 400 و 500 سعرة حرارية. دوك بين صحفة جوجل عادية وصحفة جوجل لايت ثم فرق متاع 100 سعرة حرارية، ما مش خايبين ولكن 100 سعرة حرارية مش هي الحكاية معناتها. دوك هو جوست تربح انه مريض السكري نجم يأكل صحفة العصيدة ما غير ما يبدأ ما تبدأ خايف عليه، سورتو كي يبدأ عنا حد كبير وما يعرفش يشد روحه، خاطر هو ينجم راهو مريض السكر ويأكل جوجل عادي ولكن كمية قليلة من غير ما يكثر لبس. ولكن إذا عندي عبد كبير اللي هو ما يسمعش الكلام
0: ويستحفظش على روحه
2: ويغفلك ويحل فريجيدير ويأكل، ما تاخوش الريسك، وقتها خليك مسيلش في جوجل لايت ولا. النقطة الثانية اللي نحب نحكي عليها إنه الطريقة متاع الحفظ متاع جوجل، نحن اليوم في أيامات سخانة بخاتيك ما بين 40 و 45 مهمش شوية، وسورتو قالوا اللي سمعتوا اللي الجمعة جاي باش تكون
0: تسخن شوية.
2: سخونة
0: بالبيت
2: وعنا شوية قصان ضو باهي، دونك هوني عنا مادة في ساعة ما تفسد.
0: أيوة
2: معناتها الزقوق وراه في ساعة ما يفسد. أول حاجة الكريمة ما تحطها إلا ما تبدأ سيبون، بش مثلا أنتم اليوم باش تفطروا عصيدة زقوق وقتها عمل الكريمة وحطها. دونك الكريمة راهي أكثر حاجة تنجم تفسد في ساعة في ساعة وتنجم تعطينا مشاكل. دونك التزيين ماذا بينا نخليه آخر مرحلة. لكن فما حاجة أخرى نحب نقولها، إنه العصيدة متاع زقوق نجم نكنجلوها راه
0: بالحق،
2: نجم تحطها في الكونجيلاتور. دونك نجم تطيبها وتقسم لي بورسيون، شو ما تقعدش البنه اللي تتخيلها معناتها. وكي باش نحكيوا على العصيده راهو نهايرين وفي الموضوع معناتها ثالث نهار وفي معناتها نطيبوا كميه صغيره ناكلوا الناس الكل
0: زويقة
2: نفرقوا على حبيبنا على اصحابنا وفي الموضوع معناتها مش لازم تقعد في الفريجيدير 3 و 4 ايام. اذا يقص لك الضوء ساعه في نهارك الساعه هذيك راهي
0: تاثر
2: تاثير كبير ولا. ولكن النجم كنجلو خاطر ثم عبيد يقولك ليه راهي نطيب ونعملها. هو تنجم قبل ما تطيبها كيف كيف زاد الطيب معناتها كمية منها والباقي تخبيه في الكونجيلاتور، كل ما تعود تشتهيها تنجم تعود طيبها. لكن ثم اللي يقولك تطيبها صعيب انا باش نقعد كل مرة نعود، قالو حتى كي تبدأ طيب نقسموهم دي بورسيون صغار
0: ونحطو في الكونجيلاتور،
2: ما نحطوش الزينة كريمة لي وزينة لي ونغطيوها بالبيت تتسكر بالقدي تتحط في الكونجيلاتور كي تجبدها ود تسخنها ولكن على نار هادية شوية بشوية
0: خليها تبرد شوية
2: وتخليها صح. انت بعد ما تطيبها لا حتى بعد ما تطيبها تخليها تبرد وبعد تحطها في الكونجيلاتور وبعد تخرجها تخليها تبرد شوية وتسخنها على نار هادية ما يصير لها حتى شيء راهو معناتها اللي كلها ما يفيقش بها وبعد تزينها على روحك. دونك هذية بوان بالنسبة لنا مهمة، طريقة حفظ العصيدة في الأيامات هذوما. دونك نردوا بينا معناتها هذه راهي معناتها فرحة ومناسبة محليها، دونك مغيما نحط روحنا في مشاكل صحية
0: نشكرك برشا يا مورا، نتقابلوا غدوة إن شاء الله. يلا نرجعوا لكم.

0: رجعنا لكم العشرة سبعة وثلاثين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
1: كرياسيون تونيزيان كل نهار سبت على موزايك اف ام.
0: نرحبوا برشا برشا برشا بضيفنا منورنا ومنور الدنيا مالك فليجين. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين.
0: مرحبا بيك. انت صاحب مشروع الناس الباهية. وحلاه هو ذي الناس الباهية، حتى اسمه تحسه خارج على هو حاجة مألوفة نعرفوها. نقولوا الناس
2: كلمة تونسية،
0: كلمة تونسية ومشروع تونسي. شنلقاو فيه الناس الباهية؟
2: الناس الباهية خويا تلقى فيه كل شيء يفرح التونسي، تلقاه في الناس الباهية.
0: كيفاش بدي اعطينا بالحاجة بيه. بالحاجة
2: كان عندك خطبة، عرس، كتبين صديق، دهور، اي مناسبة فيها فرح وتزغريت خويا تجي للناس الباهية تمشي فرحة.
0: احنا جبتنا بوكيد ربي فضلك ينورك. معناها انت ايش تخدم؟ تعمل باش يفهموا مستمعينا، تعمل لي بوكي دو فلور.
2: انا نخدم لي بوكي دو فلور.
0: لي بوكي دو فلور اختصاص هذا
2: اختصاصي باع زهور.
0: ايوه. كيفاه جاتك الفكره بتاع المشروع هذا؟
2: والله هو شوف، كان بابا شادد قبل فهمتني. بون كملت انا القرايه وكذا، ما الحقيقه نتاع ربي نحب الورد ملي انا صغير خويا نحب الورد.
0: ايوه
2: فهمتني. كملت انا
0: كملت. معناها انت المشروع هذا بدا الوالد وزي كملت فيه. انا نقول المستمعين يدخلوا يتفرجوا على الباج نتاعنا موزايك اف ام، ويتفرجوا في سيميلك شي يحضر لنا في لي بوكي دو فلور ظاهرين. معناها هذوما دي بوكي تاع افراح ومناسبات. به تخدم فيه وحدك المشروع اليوم والا فما شكون معاك؟
2: يخدموا معايا ايكيب. وتحيه ليكيب نتاعي خويا ريما، طلع كان ليكيب نتاعك ديما نقول لها العمر.
0: ايوه طلع نسلموا عليهم زاد احنا. شنو هو الحاجه اللي تميز الناس الباهية على نقولوا احنا معناها الناس الاخرين اللي حالين مشاريع يعملوا في لي بوكي دو فلور؟ علاش انا مش نجي للناس الباهية؟
2: هي قاعده. اي لازم الكليون كي يجيك يضحك.
0: اي
2: يخرج يضحك. يلزم الثقة.
0: ايوه
2: فهمتني. يلزم الكليون يخرج فرحان وساتيسفي. باش تعاود تربح منه انت كالكليون هذيك 10 15 كليون اخرين.
0: ايوه فهمتني. التونسي مقبل على الورد
2: بيان سور. رجعت.
0: حتى معناها خاطر احنا عندنا مثلا فما المناسبات كما قلنا الافراح، وفما زاد سان فالونتان نادي والورد.
2: شوف ريت الثقافه نتاع التونسي والله العظيم راه ما عادش كسان فالونتان بركه.
0: ايوه
2: كل يوم راه اجور، راه فما شكون خويا ياخذ كار فهمتني يجيني ياخو ورد اخوي يحطها فك القفة معاه ويروح بها في الكار اجور.
0: ايوه بحاجة تشرح القلب. محلية هو قد ما نقرب بالطبيعة وقد ما بجسلك سؤال مدام كنتي هكا بحثنا خلنا نستغلوك يا اخي. الزهور كيش نعملو؟ تحطها مثلا في فاز باش تستحفظ عليها اكثر. هي المشكله توا تلقاها العبيد يقولك باش الناس يشيل البلاستيك. انا ضد الحقيقه البلاستيك حتى من الخبيه حاجه خايبه. يعني ما احسنش من الورده تبدا هي الطبيعيه، ولكن زاد يقولك نشريها باك الحسبه ومن بعد تموت لي في نهارين ثلاثه ايام. اعطينا نصيحه هكا.
2: هي استيوس راهي سهله على الاخر. تقول لي جفيل سكر الكول. الماء يتبدل ديما الماء بارد.
0: ديما الماء بارد.
2: اجور تبدلها اليوم. غدوه صباح تبدلها. بعد غدوة صبيحة تبدلها. تبقى الوردة شادة روح.
0: فوالا ما نحطوهاش في بلاصة معناها مظلة ما فيهاش
2: بون. يلزمها بلاصة ظل. اما الماء ديما بارد ديما الماء جديد.
0: ايوه
2: وهي فيها استيوس الوردة من اللوتة. يلزمها كي تتشفر نقولوا نحن انكليني شوية باش تعاود تريسبيري الماء فهمتني.
0: ايوه انا كي تقصها
2: انكليني. فوالا باش تعاود تريسبيري خاطر هي
0: تنجم تتنفس.
2: صحيح تريسبيري تجبد الماء باش ديما تبقى ديما الماء يدور فيها باش تبقى ديما حي.
0: فوالا معناها الحكمة انه احنا نبدلوا الماء كل يوم.
2: ونقصوا فيها في الطول شوي.
0: جست
2: تبدأن كليني شوي القصة وكهو.
0: وين نلقاوك مواقع التواصل الاجتماعي؟
2: به انا شوف خويا في التيك توك مالك فليجين.
0: محفل التيك توك.
2: الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي شاء الله ديما كيكة. فهمتني. ومرحبا بكم الناس الكل كسوا زادة باج انستغرام زادة مالك فليجين. فهمتني. ومرحبا بكم الناس الكل. وديما جاو اللي يجيني خويا يخرج كان فرحان ان شاء الله.
0: شوفك على اسعار انا. قضيه الوردة تبيع فيها.
2: به توا الوردة.
0: كل خلنا ناخذ فكره احنا.
2: شوف الورده نتاع تونس 3000. والورده لامبورتي ب 5000.
0: ماشي نتاع تونس احنا نشجع.
2: الحقيقه نشجعوا. اما ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما نحاولوا نعاودوا نتحسنوا. خاطر كنا باهيين راهو في الورد راهو. كنا نحن توا برمي لي ميور. كنا راهو في الافريق.
0: الكاليتي نتاعو تبدلت.
2: اي خاطر نقص لنا شويه مي والماء ولا مالح شويه
0: برشا حاجات. دوك هذاك كله ياثر.
2: فهمتني.
0: ان شاء الله ربي معانا.
2: ان شاء الله
0: ربي يفضلك وربي ينجحك ويوفقك. ونتمنى لك كل النجاح.
2: ربي يفضلك. عايشك ومرحبا بكم.
0: يعيشك يعيشك. يلا نرجعوا لكم.
1: كرياسيون تونيزيان كل نهار

0: سيتي. لا بدنا نروح لديفا هيفا وهبي بتونس.
1: لديفا هيفا وهبي
0: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
2: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
0: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: عجب.
1: يا صندوق عجب، شوف لنا مشكلة في الماء، احنا في المروج مشكلة في الماء، المحتكرين هذوما خلونا لا نخدمه لا لجي يقف قدامك يقول لك اخوي راهو الماء كذا كذا، يهز برا خرج وبرا بيع، مانيش عارفين المشكل كيفاش هذا نتاع الماء، حلونا الماء احنا اخوي بلادنا ماء كل العيون في كل بلاصة.
2: أخير يا صندوق عجب، ده خبرة بمن جبته بتاع الكراس المدام وقال السايز سايبهم اليوم في السوق وسايبهم في السوق وين والله لا فما حتى كراس مدام درت لهم كذا بقول ماش بقول جزار مجابوا الناس.
3: عسلامة يا مزيك، والله فما حاجة صراحة بيزار بيزار وتخلق، أغلبية الموتورات الموجودين سرتنا في كياسات متاعنا بلا حد شيء، وناس تسوق فيها بطريقة هستيرية صغار وكبار، عائلات فوق منها بس عاد، وحوادث مميتة كل مرة نسمع، معناتها نسبة الحوادث اللي تسببوا فيها الموتورات كثيرة برشا، كثير على العائلة، كثير على الناس اللي راكبوا فوق منها.
4: صباح الخير يا مزيك، صباح الخير نحكل بالله يا صندوق عجب، في باجة نشوفه في العجب بربي علاش الماء في باجة هكاك يوميا، الخزنة اللي في القصبة اللي وراء سيتي فرح وين المركز ذاك متاع الترعة اللي بنوها جديد، علاش الماء كاك يا بيزل كيولوا العساس يولدوا أعموا مراقبين خلي يراقبوا الأعوان متاعكم اللي ما عينوش بالخدمة سيب الخدمة، فما ناس تحب تخدم ثم ناس تحت السفرة تحب تخدم، علاش بلادنا محلاها مالا، انت لو تمشي البلد أوروبي ولا بلد أجنبي ولا بلد آسيوي ولا أفريقيا طيش بابي مشوار إلا ما يرجعوك إكسبرتي يقول لك برا طيش في بلادك، حافظوا على بلادنا حافظوا على ثروات بلادنا، عندنا المخيرات ربي علاش ما تحافظوش عليه، علاش كل يوم الخزنة كاس يسيبوا المية ما فهمتش شنية سيبوا بالله بحر عبارة فيضانات، تعليش تعليش
0: صندوق عجب.

0: العشرة وثمانية وخمسين دقيقة. يسبح الخير يسبح الأنوار. نحب نسلم برشا برشا برشا على زميلنا المحبوب حسن الهمالي ونقول له يا حسونة يا غالي عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. يحتفل اليوم بعيد ميلاده كلنا احنا وكل الزملاء في موزايكا فام. نسلم عليك يا حسونة. ذكركم اللي حسن الهمالي تسمعوه في أفتر وورك كل يوم من ماذا ساعتين حتى الستة تاع العشية وفي شتين إن شاء الله باش يكون معنا كل عادة وألا لا يقطع عنا عادة على كل لسان. العشوية تتعدى مع حسونة وكامل فريق برنامج على كل لسان. يلا طول 10 و 58 دقيقة احنا خلطنا ساعتنا الأخيرة. ساعتنا الأخيرة عنا فيها موعدنا كل عادة والعويد مع أركان بن فضل نسمو في توتوبسيون وعنا زيدة إدبار صيفي مع الشيف وفيق. نجيو للموزيكا وهذه غنية لكل أحباء القيصر كما عيتونه كاظم الساهر زيديني عشقا. خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار واحنا نرجعو لكم
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدو على لي سولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود لا مود بور توس. بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات. وذلك أيام 28, 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي.com. بمساهمة بودابرود وموزايكا فام.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. أسامة شوات الناجي من حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس يؤكد في تصريح حصري لموزايك صباح اليوم أن المركب غادر سواحل منطقة جدارية الواقعة بين جرجيس وبنقردان وعلى متنه 15 شخصا من بينهم قاصران. والمتحدث يوضح لمراسلنا عز الدين مسلم أن المركب أبحر في ظروف جوية غير مستقرة، وبعد نحو 5 ساعات من الإبحار ارتفعت أمواج البحر بشكل كبير ما تسبب في انقلابه، مضيفا أن بعض مرافقيه ظلوا خلال الساعات الأولى التي أعقبت غرق القارب قريبين من بعضهم البعض، إلا أن قوة الأمواج وطول فترة السباحة تسبب في إرهاقهم وتفرقهم وابتعادهم عن بعضهم. والناجي من غرق مركب الهجرة يشير إلى أنه تمكن من النجاة بعد نحو 48 ساعة من السباحة إثر مرور باخرة تجارية بالقرب منه، حيث تمكن طاقمها من سماع صيحات استغاثته وانتشاله.
2: ماشي ترى السواية أربعة حزي قلنا فهم مشينا 20 ميل مبطل وجه من البنك قلنا مشينا 20 ميل بعدنا تاني، لكن بعدها يفرش في البحر شوي بيمون شوي لا يفهم دور ربو تاني قبل فين وطش المين قدام وغرف بين المين شوي هذا المرة بعد بس أنا بيز بدنا نضف ذاك المين وتخاف فيه هاي يفرق شوي يزيد النقب عليه شوي نقول كذا مليت كيف تعرف تكاك ساعة نص حاجة هيك بعتلك تزاد تقوى وقتها في غرفة من الغرفات أبط بينا قدام أبط خشمة وغرفة من غرفة قوية وقال لا ومرفة ما قاعد مية والأكثر قاعد تنعوه 48 ساعة 50 ساعة نهار.
1: يشار إلى أن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبيبلي قد أكد لموزايك أن قوة بحرية وبرية تابعة للحرس الوطني تشارك في عمليات البحث عن المفقودين إثر غرق المركب، وذلك بمساندة من طائرة مروحية تابعة للوحدة الجوية للحرس البحري وقوة تابعة للجيش الوطني. بلوغ عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 الذي انطلق يوم الجمعة السابع من أوت 611 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة 1503 نقاط بيع بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات صادرة اليوم عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. والمخالفات الاقتصادية المسجلة والبالغ عددها 48 مخالفة تتعلق ب 24 مخالفة بسبب عدم إشهار الأسعار و16 مخالفة تخص الفوترة، إلى جانب 8 مخالفات مرتبطة بالتخفيضات. الولايات المتحدة وإيران تواصلان تبادل إطلاق رسائل التحدي قبل إعلان مقرر يوم الاثنين عن عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة قد تؤثر على الجمهورية الإسلامية وعلى أهم الشركاء التجاريين لطهران بما في ذلك الصين. وكالة تسنيم للأنباء تؤكد أن مسؤولا عسكريا إيرانيا دعا دولة قطر إلى نقل الطيارين الإيرانيين المحتجزين إلى مستشفى على البر، قائلا إنهم محتجزون في المياه وإنهم في حالة بدنية سيئة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم ل 11 و13 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور، نسلموا على الناس اللي التحقوا بينا، احنا معاكم من 6 نتاع الصباح، وتوا هذه ساعتنا الأخيرة كما قلت لكم مقبلة موعدنا مع أركان بن فاضل إكسبير أوتوموبيل جاموتو تونيزي. نسمعوا توا في توتوبسيون.
1: شاليليك شلترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. مع أركان.
0: أهلا وسهلا.
2: صباح النور ميرا.
0: صباح الأنوار، لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: عشان تحكينا اليوم
2: ميشلان؟
0: أي
2: مش نحكي، ولا 85 منكم سادة المستمعين ينجموا يربحوا.
0: أيوة
2: شو بش يربح يقول القائل؟
0: أعطينا.
2: تخيل روحك تسوق في سيركوي بول غيكار في فرنسا، هايبر كار ولا سوبر كار، كرهبة قوية، وانت شاد سيركوي سيد المستمع، الحلم هذا ينجم تحققه، دي اكسيليراسيون دي فريناج دي سونساسيون فورت، هاك لي فيراج المزيانين تاع سيركوي بول ريكار في تجربة تاع قيادة حقيقية مع ميشلان. التجربة هذه تنجم تولي تعيشها توا اليوم، تمشي تشارك في اللعبة الجديدة اللي عملتها ميشلان. ميشلان ممثلة رسميا في تونس من طرف شركة جمعة اس ا، بشراكة مع لو ريزو دو ريفوندور نتاع جمعة في تونس كاملة في الجمهورية في 24 ولاية. اليوم تنجم تصير معناها هالقرعة هذية وتكون انت رابح سيد المستمع. 85 تونسي نجموا يربحوا مع ميشلان، اون اكسبيريونس دو بيلوتاج في سيركوي بول ريكار في فرنسا، دي ويكاند في وتلة خمسة نجوم لزوز اشخاص، des montres connectées, des capteurs de pression Michelin, des passes cadeaux Pluxi, ou barcha barcha des cadeaux ochrin, badge Michelin. باش نحكي لكم شويه على ميشلان. يقول القائل الماركه هذه باش تمتاز، هذه راهي الماركه رقم واحد في العجالي في العالم، ليكسبيرتيز لينوفاسيون الالتزام بالسلامه، لونجاجمون الكبير في سبور اوتوموبيل، عندها قرن ميشلان تنفستي في لي تكنولوجي ديديه للسبور اوتوموبيل والرياضات الميكانيكيه بجميع انواعها. ميشلان اليوم مازال تحافظ على البوزيشن دو ليدور نتاعها، اقوى ماركه في العالم، سكور نتاعها 93.2 اعلى 100 في البراند سترينث اندكس بي اس اي، اللي هو اقوى مقياس معناها نتاع صلابه وقوه نتاع بنوماتيك في العالم. هي زاده العلامه الوحيده لا مارك يوني كوموند اللي عندها اعلى تصنيف في قوه العلامه التجاريه 3 ا بلس. الخبرة هذه مبنية على قرن البحث والابتكار والتجارب في أصعب الظروف وأشد الظروف متاع سبور أوتوموبيل، يصيروا لتيست متاع البنوماتيك متاع ميشلان ولتكنولوجيا جديدة متاع ميشلان. فاست استنيو برا وجربوا حظكم، الحكاية سهلة برشا، راه ما فماش أوبليغاسيون متاع أشا، ما تشري حتى شيء، ماكش أوبليجي عليك باش تبدل العجالي، لا تصرف حتى دينار، تمشي لواحد من لي غوفوندور أغري ميشلان شركاء جمعة في تونس، تاخذ ان كوبون دو بارتيسيپاسيون وتخلي زهر يخدم خدمته معاك، فماشي ما تكون من الناس اللي يربحوا حاجة من الحاجات اللي قلنا عليهم. اللعبة مازالت متواصلة حتى ال 5 سبتمبر، بدأت من 1 أوت ال 5 سبتمبر، والمشاركة مجانية وما غير إلزامية شراء. فاش تستناو؟ امشيو لي غوفوندور أغري ميشلان الكل وشوفوا الاكسبيريونس هذايا مع ميشلان، وان شاء الله تكون انت من الرابحين سيد المستمع. 85 شخص ينجموا يربحوا.
0: يعطيك الصحه ركين، نشكرك برشا، نتقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس الوقت. يلا نرجعوا لكم.
1: توت اوبسيون مع أركان. الجيل الجديد من زيوت شاليليكس

0: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة.
1: يا كمر الليل أنا ذبت الويل
0: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
2: ركب على حمراء
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.

0: 25 دقيقة يلا خلطنا الموعدنا دبارة سيفي.
1: دبارة سيفي دبارة سيفي مع الشيف وفيق.
0: أهلا أهلا وسهلا.
2: أهلين وسهلين. شكرا الحمد لله. تخبير تخبير الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله. المنيو اليوم.
2: المنيو المنيو أيوة. هي نعملوا منيو نعملوا صحيت كالعادة كالعادة أيوة. تبارك الله طقس جميل على الأخر طقس جميل.
0: هو طقس
2: جميل
0: جميل
2: جميل أي بتاع قيلولة حسين. نحن خذ خلينا نعملوا حاجة خفيفة وسهلة مش نعملوا اون تارت بس سلطة المشوية كان مش نعملوا سلطة المشوية العادية كيما طاجين سلطة المشوية كيما لي كيشي تعملوا لي بركات مش نعملوا تارت مانيش نعملوا فون دو تارت مش ما نقعدوش نتعبوا في الوقت. احنا وريقات بريك مش ناخذوا وريقات بريك نتاعنا مش ناخذوا خمسة وريقات بريك نحطوا لهم شوية زبدة ما بيناتهم ونرصفوهم هكاكا فوق بعضهم كان نعملوا في الطاجين ملصوق من غير ما لنطيبوهم لحتى شيء جوست مش نعملوا لهم فلاش. اش معناها فلاش؟ 180 درجة مدة 3 دقائق يزيك هاو
0: دخل الكوشة
2: خارج الكورة تلقاهم يابسين ويلي يشدوا بعضهم وكل شيء. من بعد شنو نعمل؟ نعمل سلطه المشويه نتاعنا كان تحب على الغاز كان تحب على الكانون كان تحب في الفور
0: كان قعدت لك
2: من البارح زي كيف كيف صحيت كان عندك شويه ميزون بلاس محطوطه في الفريجيدير فلفل كهو خرجها كايبتين طماطم مشويين ومنحينهم من الماء نتاعهم كل شيء نقصوهم مليح مليح كان نقصوا في المشويه نتاعنا تبلو كرويه شويه ثوم مش لازم زيت زيتونه نقطه صغيره ملح فلفل حلو كهو هذه بالنسبه لسلطه المشويه نتاعنا. ومن بعد نزيدوا لها كان تختوخ نتاع طاجين شويه عظم يابس وشوي عظم نخلطوهم الكل مع بعضهم فمش كون يحب الطن فمش كون يحب يحط نشوة فما صحيت فمش كون يحط أبار شوية ليمون شوية كبار شوية زيتون وندخلوا عادة في الأجواء متاع
0: نبدأ وقت نتوكلوا على ربي
2: في التونس صحيت
0: في التونس
2: صحيت شوية فاريون شوية فلفل أذكم الأجواء الكل نغسلوهم شوية من الماء مش نحيو كل ملوحية خاطر كل بال الصوميرة هذيك تنجم تقرص لك شوية الجوكي يقعد لك من بعد حتى نحطوها فوق في التارت متاعنا. نحن مازمش تكون جارية برشا بالعظم ما نساوش جبن جبن نعملو دي كيوب دي كاري دو جبن اللي يجي مش لازم نعملوها رابي نحطوهم هكا شويه غوطه زاده كيف كيف تعطيك من بعديك تارت نتاع سلطه مشويه بيان ريش وموره واضحه صيفيه تحط عليها كعبه عظم من فوق يابسين مزينين كما شفنا في في التصويره تعطي حاجه بنينه على الاخر. أيوة. التارت نتاعنا نحن
0: بيه
2: اونتري البلا دي ريزيستانس مش نعملوها كالعاده وان بوت انا ديما نعمل خليني في الصيف حاجه بركه مش صحيت بلاك بركه ولا حاجه تدخل الفور دي تما تيب على روح باش واش نعمل باش نعمل اللحم مفروم ناخذ شويه لحم مفروم باش نخلطوا اللحم المفروم ما نعملوش عادي ديريكت تما نعمل اللحم المفروم معاه شويه اي خضره اللي تحب عليها كالعاد نفس السيستم اللي نخدم به 60% خضره 40% لحم لتطهير النفس اوكي دونك خلينا في دونك بالنسبه للخضره نتاعنا نجم نعملوا شويه قرع اخضر نجم نعملوا شويه باذنجان نجم نعملوا شويه بطاطا الكل هذوما نرحيوهم اوكي يبداو طايبين ومرحيين ومن بعد نخليهم يبردوا ونخلطوهم باللحم المفروم نتاعنا. نحنا نزيدوا لها شويه معدنوس وشويه معدنوس وشويه مثلا نعناع شويه خبز كان فما عندك خبز نتاع باندومي ولا شابلور قعدت لك ولا اي حاجه نحضروا لي بولات نتاعنا نحضروهم ونعملوا الصوص نتاعنا. الصوص نتاعنا ساهل ياسر مش ناخذوا طماطم نحيوا لها القشره نتاعها ومش نعملوا كالتختوخه نتاع المقلي نتاعنا نحن كانك تعمل في التقليه نتاع الكسكسي ولا التقليه نتاع المقلي تعمل زيت زيتون ثوم فلفل احمر هريسة عربي ترمي الطماطم الانكوب هذيك مقصوصه بلاش القشره نتاعها وتخليها تمشي بشويه بشويه على نار هاديه حتى تقر الزيت نتاعها هي قرت الزيت نتاعها وانت تزيدها الماء اوكي زادتش الماء نتاعها تحط لي بولات نتاعك ترصفهم كعبه بطاطا تقصهم جويدين هكا ما نقولوا نحن صغار مش يتيبوا كل ما بعضهم انكوب كعبه زيتون نخليهم في الاخر بكل دين ويوتين نحينا من الملح نتاعهم ونغطيوها وندخلوها في الفور عندك 4 دراج ماكسيموم باش تشد روحها وسير التعقلم وسير
0: يصير
2: صحيه التبادل الثقافي ما بين اللحم والبطاطا تصيب النشا نتاعها والطماطم زاده كيف كيف من بعد في الاخر بالكل ما نساوش تضربها مع عدنوس وتضربها بصل تعطينا كعابر موجودين هذو ما راهو يمشيو حيل هذه في بالك هذه حصيله
0: هذه
2: تروبلا هذه تمشي من الاول الصباح تمشي شكشوك اوكي تمشي هكاك بالضبط العشيه نفقصوا فيها كعبه عظم ومن غدوه كان تقلق كنت تعمل ساندويتش ساندويتش تاع بحر ساندويتش بحر مير قلت مير ساندويتش بحر قد ما خبز شويه هريسه سوري وتحط فيها كل الكعابر والبطاطا وتتلفك في يبدا مبلول عرفتوه
0: بس كله بيه الافكار هذه
2: بيه افكار جهنم
0: هي افكار تونسيه
2: الحقيقه نعيشوها هكاك بيان سور نعيشوها هكاك سي فري خاطر سي اون ريكوبير با ونقعدوا كل مره
0: حرام
2: لا حرام
0: والله لطف توا واحد يلوح وكل
2: فوالا
0: بيه نجيب الديسير
2: نتاعنا خلينا نعملوا صفوف الصفوف ولا المسفوف نتاعنا الساهل ياسر ياسر راهو في السخانه هذه راهو انا بزوان دينيرجي زاد كيف كيف. كان عندك كسكسي قمح باهي ولا عندك كسكسي شمسي نتاعنا نحن عاملوه الناس بدات تعول خاطر كان تعول توا تعمل المسفوف راهو بدين ياسر ياسر كيتفور في ريحه سبيسيال. انواع العنبات اللي عندنا تبارك الله اللهم صل على النبي اللي بالقلوب اللي بلاش قلوب سمعنا كل شيء سنة. اللي كات سيزون اللي سيس سيزون حاصل انواع العنب الكل الموجودين اوكي دونك نخلينا مش نعملوا بيه المسفوف نتاعنا العادي جوست حاجه برك مش ناخذوا شويه كامل من البيتيت كونتيتي نتاع العنب مش نصب عليه شويه سكر وشويه ماء ورد ونخليوه اوكي مش نشوفوا كيفاش العنب مش يسيب الجو نتاعو هو ذاك حشنا بيه اوكي الجو والعنب مبدا بدا يتيب شويه اوكي دونك معنا مش عندنا بعد نفوروا مرتين الكسكسي نتاعنا نحنا ولا كسكسي قمح ولا اللي تحب انت مرتين بشويه زبده وشويه ماء ورد تفضفضوا شويه ومن بعد نحطوا عليه العنب والجو نتاعو هو ونحطوا عليه شويه زبيب ونخليه هذاك اي بوتيت الدسير ينجم يكون زاد كيف كيف كولاسيون العشيه حتى كيف كيف زاد
0: حتى
2: فطور صباح زاد بنين ياسر ياسر تزيدوا شويه حليب على روحك بارد من غديك عندك مسفوفه سورتو كي تحطوا يبرد مليح مليح مليح يخرج لك جلاسي مسفوف جلاسي ولا هذا
0: شيء كبير والله شيء كبير يعطيك الصحه يا شيخ نشكرك باش نتقابلوا غدوه الحي ان شاء الله يلا نرجعوا لكم.

0: ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 23 أوت تفاح رويال جالا 5890 الكيلو.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو, كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
2: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn, حل لابليكاسيون كاشي, ادخل بايمون اي ريشارج, انزل على انسكريبسيون سكولير, كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. كي ما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس, تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

0: 11:41 دقيقة. يلا ناخذ الفكرة على بروجرامك.
1: بروجرامك بروجرامك
0: يا سيدي. البروغرام الليلة برامج السهريات, سهريات الليلة السبت 22 أوت 2026 في مختلف الجهات ومهرجاناتنا التونسية. نبدأ بمهرجان العبادلة الدولي بسبيتلا, تتجدد السهرة مع الفنانة يسرى محنوش في عرض اختتام الدورة 45. في مهرجان الجم لموسيقى العالم, الجمهور على موعد مع عرض الزيارة السامي اللاجمي. ونوفاو مهرجان جريمدا بصفاقس, الموعد مع العرض المسرحي الكوميدي تونسي ونص للفنان نبيل بن مسمية اللي شهر بنبيل كلاب.

0: 25 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
1: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
0: تبيع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SG Group, JNK Events, Hoover, Golden Carthage, Déclic, La Fichette, Omega Pub Group, Neo Pub, Planète Tessera ou à Mosaïque FM.

11:52 دقيقة خلتنا إلى نهاية برنامجنا. الفريق الكلي سلم عليكم كريمة في استقبال التليفونات، إيهاب زميلنا في الإخراج الرقمي، غسان معد البرنامج، صالح الشرقي مخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار، أحمد عدالة زميلنا من قسم الرياضة، فاطمة عبد الرحيم سمعناها في دقيقة حظ، أميرة العسكري سمعناها في نوتري بلوس، أركان بن فضل كان معنا في توتوبسيون، والشيف وفيق سمعناه في دبارة سيفي، والعبد لله ميرا سلم عليكم وقولكم غدوة إن شاء الله نتقابلوا كالعادة والعويد 6 نتاع الصباح على الأولى مزيكا فام.

0: الأولى في تونس.
1: بوبليسيتي مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ميلا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
2: احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة، تنظم ثقافة فن اسطنبولي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مندية 10. الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بنعروس. كونوا في الموعد نهار 3/25/2025 بداية من 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطع النعادة. بمساهمة الديوان الوطني للسياحة، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، وكالة أحياء التراث، وموزايك فام.
3: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تو دو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش. أكبر شوا، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبغميز ما تجيش على البال، توصل حتى ال 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تو دو، نجم تخلص كنافوس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70-103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. Travel to do, les prix, tout doux.
0: Mosaïque FM, la

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تؤكد للطلبة والمتخرجين الجدد إمكانية مواصلة دراسة الماجستير في اليابان مع الانتفاع بمنحة دراسية كاملة، وذلك في إطار برامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا. وتشمل دراسة الماجستير مجالات مختلفة على غرار الهندسة والتكنولوجيا والبيئة والتغير المناخي والاقتصاد والتسيير والتربية والتعليم والزراعة والتنمية الريفية والصحة العمومية والتنمية الاجتماعية. عشرات السفراء الفرنسيين والبريطانيين السابقين يحظون فرنسا والمملكة المتحدة في مقال نشر في صحيفة لوموند على التحرك معا لضمان احترام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. إصابة 7 أشخاص على الأقل في شمال شرق إسبانيا عقب هطول أمطار غزيرة تسببت أيضا بفيضانات في الشوارع واحتجاز عدد من المواطنين في سياراتهم. إرهابيون يقدمون على قتل وخطف عشرات الأشخاص في هجوم وقع خلال صلاة الجمعة أمس في ولاية نيجر بوسط نيجيريا وفق وكالة فرانس بريس. وتخوض نيجيريا حربا مستمرة منذ 17 عاما ضد تنظيمات إرهابية تستخدم الخطف من ضمن تكتيكاتها العسكرية. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا بداية من اليوم السبت، يكون ملحوظا يوم الغد الأحد ويوم الاثنين 24 أوت وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وينتظر أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات خاصة بالجهات الغربية، لتتراوح القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيل، وتكون بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والجنوبية والمرتفعات. ويتوقع أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سوسن في تبع الموجة.
1: الأولى في تونس موزيك فام.

0: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي موزايك كفام.
1: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك كفام، وين ما كنتوا تسمعوا فينا ديجا في البحر، فما زادة فيكم اللي بحروا كمل وإلا زادة ماشيين تبحروا، فما برشا نسي شادين البوجين متاعهم قاعدين يحضروا في الفطير. نسلموا عليكم الناس الكل ونقول لكم اللي تستنى فيكم عشوية هاي لا تلقوا فيها بوان غوت بوان ميتيو، نعطيكم أخبار المهرجانات أخبار السليبريتيز، عنا زادة بوان بياج اللي انتوما لي انيماتور نتاعها يكفي انكم تبعثونا تصور البياج، تكتبوا اساميكم وين البياج بالضبط باش ناخذوا فكره على حالته، الا ندرا معبي والا لا، ملا ابعثونا تصوركم على بون مش تصوركم معناها تصويرتك انت وعصر الشمسيه، لا تصور البياج معناها ونعملوا فيها التصويره الشمسيه، دونك تبعثونا على 23 513 000 23 513 000، هذا هو نمبر واتساب موزايك اف ام. سينو شويه اخر باش نرجع بكم الموسيقى عام 2006 في هيت راوند وورد، وفي غنية وحكاية باش نحكيوها على حكاية غنية فرانك سيناترا ماي واي، مالا خليكم مع دالي. اهلا وسهلا بك دالي، ايوب في الاخراج الرقمي، اليوم معنا كريمة في ستاندار وانا سوسن الغريبي وميكرو لستة متاع العشية في تبع الموجة. اي توت سويت نخليكم مع شاوس في سارايز، اما سي بارتي توا مع روميكس لغنية ذكرتوها استا سيامبري كوماندانتي تشي جيفارا، ناتالي كاردون في استا سيامبري على موزايك اف ام.

0: الموجة. احنا مازلنا معكم لسه تمت العشية 34 درجة في تونس العاصمة, وشوي آخر باش يكون عنا بوان ميتيو. بالنسبة للناس اللي معاملين على تبحيرة ما يعرفوش حالة الطقس بالنسبة لليوم العشية, سينو زادة شوي آخر عندكم موعد مع بوان غوت. كوتي موزيكا استنى وحسين الجسمي وقت يغني بشرة خير.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج, سهرة عملاق الأغنية العربية, الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا لله وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعبى,
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
4: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة, مدينة الثقافة الشادي الإقليبي, وعلى موقع

الغنية اسمها بشرة خير من عند حسين الجسمي واللي سمعتوها على موزايك اف ام في تابع الموجة وقايد بوانغوت بوانغوت. اي تو سويت باش نعطيكم فكره على احوال الكياس. دونك للي ماشي يبقى صد ربي بنزرت باش يلقى تعطيل صغير في مستوى منزل جميل وبرج بكوش, واللي ماشي للحمامات باش يلقى تعطيل في مستوى براكة الساحل وحمامات سود اي سورتو بياج مورنيغ. دونك فما كمان صف

0: 23 500 و 13 ألف. هذه كانت بوان غوت.
1: بوان غوت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: جست حابين نذكركم ل 23 513 ألف هو نمر واتساب موزاي كافي موشي سميسرة ونمر واتساب. أنا تندون صابر بيعي في كوكتيل سيدي منصور.

0: الله ديما كوكتيل سيدي منصور طبيعة نادي السبقسي اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل دونك سمعتوا صابر بي على موزايك اف ام في تابع الموجة وقايد بوان بيهاج بيهاج صور وبارتاجي معنا البياج ديجا نحب نسلم على الناس الكل اللي بعثونا تصور على نمبر واتساب موزايك اف ام 23 500 13000 كيما كريم وكنزة اللي ماشيين الحمامات بعثونا تصويره نتاع بياج مورنيك وقالوا اللي راهو بياج ولا مورنيك كانكم انتم ماشيين الحمامات راهو كمان سافا ما فيهوش حركه ثقيله برشا. اميره المكشر قالت اللي فما امبوتياج في مستوى بوفيشه على خاطر فما دي ترافو. ايمان كيف قالت زيدا اللي فما بوشون كبيرة في سيدي خليفة على خاطر زيدا فما دي ترافو. وتحية النسرين اللي قالت راهو ما فماش بوشون في بياج هرقلة. وتحية زيدا الكمال بوزيدي اللي قال راهو فما حركة كبيرة برشا فما صف طويل بالنسبة للناس اللي جايين من الحمامات في بياج مورنيك. دونك للناس اللي جاية من الحمامات ديريكسيون تونس فما راهو صف طويل متاع 3 كيلومتر. هاكاو ملا وسعوا بالكم واحدة واحدة في ثنية وخليكم ديما برانشي على موزايك اف ام. هذه كانت بوان بيهاج بيهاج صور وبارتاجي معنا البيهاج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. ونعرف برشا اللي وحلين في السيركولاسيون راهم يقولوا ما عنديش صبر مالي صبر يا ناس هكا كيفكم كيما عاصي الحلاني فوالا شويه اخر باش يغني مالي صبر يا ناس. ومعها الغزاله رايقه من عند كريم محمود عبد العزيز واللي بتسمعوها في تبع الموجه على موزايك اف ام.
1: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور. كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبرتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكل من الربحين في الصيف على موزايك فهم. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. travel to do لي بري تودو.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي ادخل بايمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
4: مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى ل 23 اوت عنب مسكي 6390 الكيلو.
1: تابع الموجه

0: الناس لا تلوموني هكا غنى عاصي الحليني على موزايك فم في توبة الموجة وقايت بوان ميتيو. برشا ناس لاحظت ارتفاع في درجات الحرارة، برشا خافوا انه الطقس يتقلب باش يكون فما سحب رعدية وإلا ليه كيما الويكاند اللي فات. هذاك علاش المعلومة ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع أنيس ساتوري. أهلا وسهلا بك أنيس، نورتنا.
1: عسلامة، أساساً تحية ليك ولو في إذاعة مزيك.
0: مرحبا بك أنيس. دونك تعطينا فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم؟
1: إيه، كنا أصدرنا احنا منذ قليل نشرة متابعة للوضع الجوي، يعني كنا حيناها درجة الحرارة باش تشهد ارتفاع تدريجي بداية من اليوم 26 أوت. درجة الحرارة القصوى اليوم ننتظر أنها تكون بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 39 و 42 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. بالنسبة للسحب الرعدية ننتظر أن السحب الحقيقة تتكاثف في فترات ما بعد الظهر، وتتكون يعني خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. الأمطار هذه ننتظرها في الجهات الغربية بداية من الكيف والقصرين، ثم تتفرع نحو سليانة، القيروان، بالنسبة أقل سيدي بوزيد، لاحقا زغوان، وممكن حتى جهة الوطن القبلي سوسة، المناطق الغربية لولاية تونس الكبرى يعني بن عروس، ممكن منوبة. لكن في الحقيقة الأمطار يعني ننتظروا أنها تكون متوسطة لا غير. بالنسبة للطيارات ما باش تكون تقريب كامل الأسبوع جنوبية، هذا اللي باش يساهم يعني في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم الغد. يعني إذا ما استثنينا المناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط، بقية الجهات باش تتجاوز فيها درجة الحرارة 40 درجة، توصل حتى 45 في بعض المناطق الداخلية على غرار الشمال الغربي كيما جندوبة، ممكن حتى نسجل 46 درجة في جهات الجنوب، توزر، كبلي، ممكن حتى قابس. الارتفاع هذا ننتظر أنه يتواصل إلى غاية ممكن يوم الجمعة، يعني نهاية الأسبوع إن شاء الله يكون فيها انفراج في درجة الحرارة.
0: فلا أحكينا دجا على درجة الحرارة، أما تعرف الإليميسيون اسمها تبع الموجة، وبرشا ناس توا قاعدين يبحروا إلا توا في طريقهم للبحر. نعطيهم فكرة على حالة الموج، فما موج ما فماش موج، دونك نعطيهم فكرة على حالة البحر، يلا ندرى هيج موج هيج يعوم وإلا لي.
1: البحر عموما اليوم في السواحل الشمالية يكون متموج، في السواحل الشرقية يكون قليل الاضطراب، يعني يكون ملائم أكثر للسباحة وممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية في السواحل الشرقية. لكن حتى في الشمال يعني إذا كان فما بحر يكون معناها أبريتي يكون محمي، كما مثال سيدي علي المكي في بنزرت راهو النجم معناها نتعطوا فيه السباحة. المعلومات هذه الحقيقة نلقاهم أكثر ولا أحسن عند زملائنا في الحماية المدنية. احنا ندخلوا كامل الشريط الساحلي اليوم، النجم وتكون السباحة يعني ممكنة بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقييد بتعليمات الحماية المدنية. يوم الغد البحر باش يكون مضطرب في الشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل، وتقريب يعني بقية الأسبوع مادام فما ذي مرتفع للضغط الجوي يخلي البحر عموما قليل الاضطراب إلى هادئ.
0: يعطيك الصحة أنيس على المعلومات هذوما الكل، شكرا على التفاعل. دونك كان معنا أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي، هذه كانت بوان ميتيو. ميتيو
2: ميتيو تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وشوي آخر باش نرجع بكم الموسيقى 2006 في هيت أراوند ذا وورلد، في وين التبحيرة بتبيع تكتشفوا البلاصة. شوي آخر ما نخليكم مع تايلور سويفت ذا فيت أوف أوستراليا.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف، عرض زيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
1: إذا الخمر ما نوجد راحة
0: ذلك أيام 28-29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحرامات أو على تذكرتي فونتان. بمساهمة بودا برود وموزايكا فام.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: مشي تبع الموجة وقيت هيت around the world.
1: هيت around the world.
0: إيه توت سويت باش نرجع بكم الموسيقى عام 2006 ونشوفوا أقوى المرسوات اللي ضربوا كيما الجمعة هذية من عامتها ونبدأوا مع أغنية جيمس بلانت يور بيوريفول من ألبوم باك تو بيدلام. الأغنية خرجت قبل عام 2006 أما في 2006 ولات جلوبال سماش ووصلت للنمبر 1 في أكثر من 24 بلاد في العالم.

اون كاتريام بوزيسيون نحكيو على بطبيعه تامبتشا شون بول. المرسو هذا خرج عام 2006 وصل نمبر 1 في الامريكان بيل بورد، وكانت واحده من الاغاني اللي رسخت الدانسول في المينستريم العالمي.

كورال في خفيان اللي خرج عامتها والتراك ولا من أكبر لهيت متاع شاكيرا. ويمكن الفان فاكت في الحكاية إنه شاكيرا أخذت سامبل متاع أغنية تالية أمور لا ميخيكانا ذكرتوها المورسو هذية دونك توتسويت هذية إكستخي من مورسو هيبس دون.

وأكثر مورس ضرب عام 2006 كيما الشهر هذا وكيما الجمعة هذية في أوت 2006 هي مورس جاستن تيمبرليك سكسي باك برودوي بار تيمبرليك دونك توت سويت سكسي باك.

0: ليك سكسي باك على موزايك فام في تبع الموجة. وإحنا مازلنا معاكم لستة متاع العشية، 35 درجة في تونس العاصمة وشوية آخر شانجمون دو روجيستر مع لا شانسون إيطاليان. ومادام حكينا على الموزيكا الطليانية بطبيعة هذه إيروس رامازوتي في فوكو نيل فوكو. منخليكم توت سويت مع الفتى النظيف المذهب اللطيف، هو زاد من محبي الأغنية الإيطالية اسمه سيف، تلقاوه توت سويت في الأخبار.
1: شكون قال اللي السيفو في؟ مع ترابل تدو جو السيف وتفرهيد ما يوفيش، أكبر شوى أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أود ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبلي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى ال 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافوس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70-103-103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. Travel to do. Les prix to do.
2: La Batman Room.
3: La Diva Haifa Wahbi de Tunis. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
4: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
3: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: سمع إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. مدير المستشفى الجهوي بجرجيس الدكتور محمد الغندري يؤكد أن مصالح المستشفى بمختلف أقسامها لم تستقبل سوى ناج وحيد من حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس، مبينا أن الأخير يخضع حاليا للإسعافات اللازمة وقد تم إيواءه بقسم الجراحة بالمستشفى واصفا حالته بالمستقرة. من جهة أخرى، المصدر ذاته يعرج على أنه في حال انتشال جثث من قبل الحرس البحري والجيش الوطني فأن هناك إجراءات أمنية وقضائية وبحضور النيابة العمومية تم اعتمادها قبل إيوائهم بأقسام الموتى بمستشفيات الجهة.
1: عليات المفاجأة اللي صارت أمس بغرق بتاع القارب ذاك، جابوا لنا كان شخص وحيد الساعة 8 ليل البارح. الشخص ذاك فهمت اللي جابوه لبس عليه عنده شوية حروق فهمت درجة أولى في البدن بتاع تو حاليا تم إيواءه بقسم الطب العام. لبس عليه الحق ما يستحقش دونك شوية رعاية شوية دي سوا كي تاني فهمت اللي يعملوا له فيهم، ولبس عليه تو حاليا كنت تو بحذاه أنا في القسم الطب العام لبس عليه. فبالنسبة لبقية الجثث مازالوا ما جابوا لنا حتى شيء، وإحنا على تم الاستعداد لقبول شواء جثث وإلا حتى للناس اللي كان فما مازال شكون لبس عليهم وجابوهم لنا، احنا بقدرة الله حاضرين لعلاجهم وإيواءهم بالقسم الاستشفائي بالمستشفى الجامعي بجرجيس.
0: وإشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه بأذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنها الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، مضيفا أن عمليات البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع الجيش مع جيش البحر، وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. من المنتظر أن تباشر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب مع مفتتح الدورة البرلمانية المقبلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 والمتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ذلك بهدف إعادة توظيف أعوان الدولة حسب مستوى شهائدهم العلمية. ويتضمن المقترح فصلا وحيدا يقضي بتنقيح الفصلين 96 و95 من القانون عدد 112 لسنة 1983 والمتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويقضي التنقيح بإلغاء الفصل 16 من القانون الحالي وتعويضه بفصل جديد ينص على أنه يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر ويقع ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين مع وجوب ملائمة الصنف والرتبة مع الشهائد العلمية المتحصل عليها. في تطورات الشأن الدولي، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يؤكد تلقي طهران عديدا من الرسائل من الدول المجاورة بشأن صياغة ترتيبات أمنية جديدة وتعاون اقتصادي في المنطقة. وقليباف يضيف في تدوينة على منصة إكس أن الولايات المتحدة عرضت أمن جميع حلفائها للخطر الشديد من خلال الترهيب والاستهتار التام بمصالحهم وذلك من أجل إسرائيل. ختاما، طهران تسمح لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي بعد مناشدات من بغداد وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
2: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي موزايكا فام.

0: يا نوفيرو قديش ذكرني الغنية هذية بالرايونو يا حسرة كريستا سانفري يا حسرة حسيلو هذيك شيفي ديابو دوبو انتوكا المرسو هذية رجعنا العام 1983 بالحق يا حسرة على الموسيقى هذية توتو كوتونيو واللي وصلنا للماضي ساعة و16 دقيقة على موزايك فيم في تبع الموجة احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية وشوية اخر عندكم موعد بوان مع بوان غوت
1: مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 23 أوت تفاح رويال جالا 5890 الكيلو.
2: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج زهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 بغفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا
3: يكمر
2: كيري القفصي وأنت بن سعيد
4: ركب على خمرها
2: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي تابع الموجة
0: واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا نتصور في الوقت هذايا فما برشا ناس في الكوجينة متاعهم قاعدين يطيبوا دونك نحب نسلكم شنو الفطور متاعكم ان توكا في إطار التفاعل ماذا بيا كنت تعطيوني لي بروبوزيسيون متاعكم تاع الفطير فطير عشوية نهار السبت على نمرو واتساب موزايك فام اللي هو 23513000 كيف زادة كان عندكم ديديكاس كان تحبوا تقولوا حاجة كان عندكم اقتراح اي بيان سور نعمل عليكم في بوان بياج على التصاور اللي كل مرة تبعثوها من عين المكان في البياج متاع الجمهورية التونسية الكل هذيك علاش نخليكم توت سويت مع بوان غوت
2: بوان غوت
0: ولي قصد ربي القليبية باش يلقى تعطيل في مستوى سيدي جمال على خاطر فما أشغال وللي ماشي الهوارية باش يلقى سيركولاسيون في مستوى حمام لنف سينو للي ماشي للحمامات ديجا فما دو ديريكسيون دونك انت من تونس ماشي للحمامات فما بوشون كمام صف طويل في بياج مورنيك أما راهو لو سونس انفيرس معناها من الحمامات حتى كي لتونس فما تعطيل كبير فما صف طويل متاع 3 كيلومتر حسب التصاور اللي قاعدين يوصلونا على نوم واتساب موزايك 23513000 كيما هيدي باكوش قال اللي راهو فما تعطيل كبير برشا وسعوا بالكم وبالنسبه لإيناس وسمر بعثونا زيده تصويره البياج هيرغلا قالوا اللي راهو الحركه عاديه برشا غديك دونك وسعوا بالكم كانكم توا في وسط البوشون واحده واحده في ثنيه وخليكم ديما برانشي على موزايك فام هذه كانت بوان غوت
2: بوان غوت تابع الموجة
0: ايه توت سويت نسمعوكم جديد محمد رمضان البارح عمل 4 ميلو في حفلة في القاهرة محمد رمضان حبيبي انا من غيرك

0: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي تواتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو, كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: تابع الموجة

0: على دراكولا على موزيك اف ام في توب نجاح. مازلنا معاكم لسته نتاع العشيه. تحيه للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. اي تو تويت نخليكم مع وين التبحيره.
1: وين التبحيره؟
0: تخيل معايا بلاصه تمشي في طريق تحس روحك داخل في مغامره. الغاب على يمينك ويسارك والبحر يبدا يبين لك من بعيد، وفجأة تلقى قدامك شريط برمل والبحر لونه أزرق فيروزي. اليوم باش نهبطوا في الشمال التونسي وتحديدا في ولاية بنزرت، ونكتشف واحد من الشواطئ اللي مازال محافظ على طبيعته، عين داموس. عين داموس موجودة في ولاية بنزرت في منطقة طبيعية قريبة من بني عوف على الساحل الشمالي للبلاد، ومن تونس العاصمة احسب تقريبا 80 إلى 90 كيلومتر بالكهرباء. والبلاصة قريبة زادة من مناطق ساحلية معروفة في الجهة كما كابلان، ومعروفة عند محبي لي روندوني والاستكشاف الطبيعي. حتى فما مسالك تربط بين كابلان وعين داموس، وين الرحلة تجمع بين المشي الغابة والبحر. عين داموس شاطئ رملي طبيعي، والرملة فيه فاتحة وناعمة، والمياه معروفة بالصفاء وباللون الأزرق اللي يميل الفيروزي. والميزة الكبيرة هي أنه قاع البحر رملي والنزول تدريجي، يعني البحر ما يهبطش فجأة في العمق، وهذا يخلي السباحة أريح بطبيعة مع ضرورة الانتباه للظروف البحرية والتيارات. أما الحاجة اللي تعطي عين داموس شخصيتها الخاصة هي الطبيعة اللي تحيط بها. عندك الغابة، خاصة غابة الصنوبر، وعندك المرتفعات والتلال والبحر قدامك، يعني المشهد مش شاطئ فقط، هو بانوراما كامل. وتلقى زادة منارة قريبة من الشاطئ، وهذا يزيد يعطي للمكان منظر مميز، خاصة كي تكون واقف فوق المرتفعات وتشوف البحر تحتك. إذا أنت من الناس اللي تحب تهبط للبحر، تعمل سيرفيات وتبقى نهارك كامل في نفس البلاصة، وي نجم تعملها. أما عين داموس بالأساس تغريك بأكثر من هكا، نجم تعمل غوندوني، تستكشف الغابة، تتمشى على الشاطئ، تعمل بيكنيك، تعوم، تصطاد، وحتى بعض الأنشطة البحرية والقوارب موجودة. وفما نقطة مهمة برشا، إنه عين داموس شاطئ طبيعي، ما هو الشاطئ مجهز كما الشواطئ السياحية الكبرى، يعني الخدمات محدودة، وفي بعض المناطق تقريبا ما تلقاش تجهيزات. هذاك علاش إذا باش تمشي خاصة مع العائلة، من الأفضل تكون محضر الماء متاعك، الماكلة، الباغاسول، الكريم سولير وكل مستلزماتك. وهذا بالضبط هو سر السحر البلاصة، تمشي باش تهرب من كل هذا. حتى اسم عين داموس مش مجرد اسم جغرافي، المنطقة موجودة في محيط أثري مهم، وفي بقايا مرتبطة بفترة رومانية، من بينها آثار منشآت مائية ومحجرة ومعالم رومانية، وهذا يعطي للمنطقة بعد تاريخي فوق جمالها الطبيعي. وكما سمعتوا عين داموس بلاصة يمكن ما تلقاش فيها باراسول وما تلقاش أوتيل، أما تلقى حاجة أهم، تلقى تونس الطبيعية، رملة فاتحة، ماء فيروزي، غابة صنوبر، منارة، مرتفعات ومساحات تخليك تحس اللي البحر مازال عنده أسراره. وإذا نهار من نهارات تحب تبدل البحر اللي نعرفه ببحر فيه شوية مغامرة وشوية اكتشاف، حط عين داموس في الجبايس متاعك وخلي الطريق يفاجئك، على خاطر في تونس كل ما تقول نعرف البلاد الكل تلقى شط جديد يستنى فيك باش تكتشفه.
1: وين التبحيرة؟ تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: مرسي بوكو دالي على لابياج فريمون. هي على الاخر وين التبحيرة خليتنا نسرحوا مع عين داموس. توت سويت نرجع بكم العام 1994، ويا حسرة على المورسو هذية اي سورتو الكليب وقتها، هو هكا يبدا كيما في البوس هكايا. دونك اني كاموزي هير كامز ذا هات ستيبا على موزايك اف ام.

0: سيتي. بعد غياب دام أكثر من 20 سنة يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment.
1: صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي.
0: تبيعوا التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة المسرح الأثري بكارتاج وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.كان بمساهمة 3SG Group, GNK Event, Hoover, Golden Cartage, Déclic, Lafichette, أوميجا بوب جروب، نيو بوب، قناة التاسعة وموزايك اف ام.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
1: ماضي ساعة وخمسين دقيقة، احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا في موزايك قبيليكا. قلنا لكم باش تبعثونا ميساجات شنية فطوركم، هذاك علاش جاونا برشا ميساجات كيما وداد لورابي قالت انا قاعدة نطيب في الكوجينة ونسمع فيكم، والفطور متاعي اليوم هو مرقة لوبيا بالكعابر. هيا مرحبا بيكم، صحة وبشفاء. هكا نوين بيان سور وداد يعطيك الصحة. كيف كيف زيدة عدويني ويصال فوالا بعثت مساج قالت يعطيك الصحة على غنية محمد رمضان نغنيها لعلول ولدي، فريمون عملت لي جو في الكوجينة. ما فهمتيش، هذه نغنيها لعلول ولدي عملت لي جو في الكوجينة، يمكن هو عمل لك جو في الكوجينة هكا ولا. دونك الفطور اليوم مقرونة سوس بلانش اي بولي غريي، هاكا تبارت سيرين بنتي هيا تعاون فيا. نهاركم زين، احلى جو، احنا راكشين في الدار. صحة صحة لك انت بطبيعة يا وصال، واللي يحبك يبعث الناس حنك قالك دالي عادش بيليس صحن الدالي ذي مرقة لوبيا مرقة جلبين أنا برق الكل اختصاص هنا اختصاص شوية قاسمين ولا. دونك فما زيدة شكون بعثنا استنى الاسم ولا اسمه مراد قال اللي راهو ما عادش فما نسي برك راهي طيب في الكوجينة، حتى الرجال والله طيب ويا سوسن. انا واحد من الناس قاعدة في الكوجينة متاعي قاعد نطيب طيب عامل بونكيف. الفطور متاع اليوم هو بيسك دو كروفيت اي كروفيت سوتي شنو شاهينك وشاهيتك داليك وبرجة فيكم بطبيعة شتي الميكلة هذية مراد يعطيك الصحة على الدبارة فريمون شاهيتنا وكنكلو بالشيح سبع واحد كيكا يكل جست يسمع ما كيكا يكل بالشيح. انتو كاي مرسي لكل واحد بعثنا مساج على نمرو الواتساب واللي هو 23 513 ألف. وديما في الوقيت هذية روبريك الحقيقة برشا برشا ناس يحبوا يسموها على خاطر كل مرة يكتشفوا حكاية أتخافير غنية، والمرة هذية باش نحكي لكم على غنية فرانك سيناترا ماي واي. توت سويت حكاية غنية،
0: حكاية الغنية، حكاية الغنية، حكاية موسيقى.
1: تخيلوا معايا راجل في آخر حياته واقف على المسرح والعالم كامل يسمع فيه، ما عادش يغني للنجاح ولا للفلوس، يغني باش يلخص رحلة كاملة، يغني باش يقول للدنيا أنا عشت على طريقتي. اليوم في حكاية غنية مانيش باش نحكيه على غنية، باش نحكيه على وصية فنية، على لحظة صفاء، على نشيد كل واحد رفض يعيش حياة غيره. حكاية فرانك سيناترا ماي واي. And now القصة ما بدأتش في أمريكا، بدأت في فرنسا عام 1967. المغني الفرنساوي كلود فرانسوا كتب أغنية اسمها كوم دابيتود، يعني كالعادة. كانت أغنية حب بسيطة تحكي على روتين، علاقة باردة وكلمات حزينة شوية. الأغنية نشحت في فرنسا وسمعها كاتب الأغاني الكندي بول أنكا في سفرته. أنكا حس إنه اللحن فيه قوة كبيرة، لكن الكلمات الفرنسية ما تصلحش للسوق الأمريكي. وعام 1969 بولانكا كان يتعشى مع فرانك سيناترا في مطعم فاخر. فرانك سيناترا كان عمره وقتها 54 سنة، تعب ومضغوط، وقال للي معاه أنا نخمم نعتزل، الجيل الجديد طالع وأنا ما نجمش نكمل في الفن. أنكا سمع الكلام وتأثر. في نفس الليلة رجع للوتيل متاعو، قعد على البيانو وبدأ يعيد كتابة الأغنية الفرنسية من منظور راجل في خريف عمره. كتب الكلمات اللي ولات أسطورة

0: عشت حياة كل واحد يتمنى يعيشها، وسافرت في العالم الكل، والأهم عملت على طريقتي. المفارقة إنه فرانسوا اكتبها كأغنية حب فاشل، وأنكا حولها النشيد اعتزاز بالنفس. لكن الحكاية ما وقفتش لهنا. وقت اللي سيناترا سمع النسخة جديدة حس إنها تكتبت لي هو شخصيا. سجلها نهار 30 ديسمبر 1968 بتسجيل واحدة كهو، وبصوت فيه تعب وفي نفس الوقت برشا فخر. الأغنية خرجت عام 1969 وما كانتش مجرد نجاح، على خاطر مع الوقت ولات ماي واي الأغنية اللي غنيوها الأبطال في الوداع، ولات تسمع في آخر المهرجانات والاعتزالات متاع الرياضيين، وحتى في مراسم التأبين. وفما تفاصيل مجنونة تزيد من أسطورتها. الأغنية كانت آخر أغنية غناها سيناترا في آخر حفلاته الرسمية عام 1995، وقبلها بساعات طلب من الجمهور سامحوني إذا نسيت الكلمات، لكن هذية أغنية العمر. بولونكا قال في مقابلة: الغريب أنه الأغنية صارت أكبر من سيناترا نفسه، صارت الكل واحد عاش واختار طريقه. وحتى اليوم بعد أكثر من 50 سنة ماي واي مازالت تغنى بكل اللغات وتتسمع في البلدان الكل، من باريس لطوكيو للقاهرة، لأنها ببساطة تختصر حلم كل إنسان إنه يوصل للنهاية ويقول بلا ندم أنا عشتها بطريقتي. ماي واي ما هيش أغنية حزينة، هي أغنية انتصار، تذكير إنه الحياة مش مسابقة نربح فيها كل شيء، لكنها رحلة نختار فيها طريقنا. سيناترا ما غنيش هالكلمات لأنه كان كامل، غناها لأنه عاش وأخطأ وقام وكمل. وكما سمعتوا كل أغنية عظيمة وراها إنسان قال كلمته بلا خوف وقالكم عيشوا حياتكم على طريقتكم.
1: حكاية الأغنية، حكاية الأغنية، حكاية موسيقى. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
2: مال الحكاية ومال الغنية، غيمان الغنية أسطورية وراها زيتها قصة وحكاية أسطورية.

0: ولا قصص عظيمة برشا. احنا مزلنا معكم لسه تمت على عشية ماضي ساعة وسبعة وخمسين دقيقة، عدينا من وقت البرنامج ساعتين ومزيل قدامنا أربع سوية من زمان سمعوكم فيها الأغاني الغربية الأرنبي الهاوس، وعلاش ليه نسمعوكم الشرقي القديم كيما الغنية هذية.
1: بعترف لك اني بحبك ودي أول مرة.
0: الله محليهم الاعترافات كيف ما هكايا، بعترف لك اني بحبك واش خير من الحب. دونك وائل الكفوري بعترف لك اني بحبك، تسمعها شوي اخر على موزايك فم في تبع الموجة موقعية الفتى النظيف المذهب اللطيف سيف الدين، تلقاوه توتويت في الاخبار.
2: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه الطبية، تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسية التصرف المالية والتسويق، خبرة سنين تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري طريقك نحو النجاح، للمزيد من المعلومات www.umm.tn. تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026، تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
3: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
2: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ان. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
4: يا مولانا يا العالي يا الله انصر الإفريقي وهذا كاش نتمنى.
2: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالة إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، نافيا ما تم الترويج له، في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع وفق قوله. والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح يؤكد رفض الهيئة تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع بطبيعتها للتقييم الطبي المختص إلى مادة للإشاعة أو التوظيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مدعين على ذمة القضاء. تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة مع جميع المدعين، مضيفا أن القرار الطبي لا يتخذ على أساس الاعتبارات الإدارية أو الجزائية، وإنما بناء على تشخيص الإطار الطبي المختص. كما أفاد المصدر ذاته أن الهيئة العامة للسجون والإصلاح لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يتعمد نشر أخبار زائفة أو معطيات مغلوطة من شأنها المساس بسمعة المؤسسة السجنية أو بث البلبلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بوضعيات صحية لا تحتمل التوظيف أو المزايدة. في تطورات الشأن الدولي، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يفيد عبر منشور في تطبيق إكس بأن واشنطن أمنت مرور أكثر من 8 ملايين برميل نفط يوميا خلال 7 أيام الماضية. وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية تنقل عن الرئيس التنفيذي لشركة باريس للنفط والغاز القول إن أعمال إصلاح مصفات غاز المرحلة 14 من حقل باريس الجنوبية التي تضررت خلال هجوم إسرائيلي في جوان الماضي اكتملت بنسبة 70%. وأضاف الرئيس التنفيذي أن إصلاح المصفات سيكتمل بحلول نهاية العام وأن الجزء المتضرر سيتم دمجه بالكامل في دورة الإنتاج. وزير الخارجية الألماني يوهانا فايتفول يؤكد انتقادات حادة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب ما وصفه بتصعيد الحرب العدوانية والوحشية في أوكرانيا، متعهدا بتقديم برلين المزيد من المساعدات لكييف. وجاءت تصريحات الوزير الألماني خلال زيارة يجريها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد يوم واحد من استهداف روسيا بطائرة مسيرة مركزا تجاريا مكتظا في شرق أوكرانيا في هجوم أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. للقاء.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم. اليوم بداية من 4:30 تكون ضربة البداية للجولة الأولى من البطولة كدفعة أولى من الموسم الجديد 2026-2027. دفعة فيها 4 مباريات بالنسبة للماتشوات في ملعب الهادي النايفر في بارد وملعب التونسي يستضيف النادي الهادي سبيقسي. الحكم شكون بديس بن صالح، وفي الفار حكم من سلوفينيا أزمير زاكروفيتش. في حمام سوسة ملعب والي الحوار، الأمل الرياضي بحمام سوسة يستقبل اتحاد الرياضي المونة السيري، الحكم حسام بن ساسي، وفي الفار سلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. في ملعب الطيب الميري بصفاقس تقدم سخيت الدير اللي باش يخوض اليوم أول مباراة ليه في تاريخه في الرابطة الأولى ويستقبل شبيبة العمران، الحكم باش يكون حسن النيلي، وفي الفار حمزة جعيد. وفي ملعب سمع بانس ببنجردين لقاء اتحاد بنجردين ونادي حمنال، في الحكم سيف الورديني، وفي الفار خالد جويتر. لكن المباراة هذه مازال مش مؤكد كونه باش تلعب وإلا لا، بعد طلب توجد به إدارة اتحاد بنجردين لتأجيل مباراة الموعد لاحق بعد حادثة فقدان 13 شخص في حادثة غرق مركب في منطقة الجدل. الإدارية ذي البارح في الليل. بالنسبة للمسؤولين نادي حملف متفاهمين الوضع وموافقين على تأجيل المباراة ذي. حاليا بإدارة الاتحاد بن قادين تستنى في الإجابة من عند الرابطة والجامعة، نستنى في قادم الدقائق هل باش يتم تأجيل المباراة هذه وإلا باش يبقى يتم الإبقاء على الموعد نتاعها اللي هو اليوم بدايه من 4:30. غدوة تكون الدفعة الثانية، ترجي يواجه نجم الرياضي الساحلي، نادي البنزرتي مستقبل المرسى، نجم متلاوي في مواجهة النادي الإفريقي، وترجي عزيز يستقبل الأولمبي البيشي. في الترجي عرض رسمي وصول المهاجم فلوريان دانو، حاليا إدارة الترجي والملاعب يستعد لدراسة العرض ومغادرة دانو للترجي أصبحت أقرب من بقائه، وتنجم تكون مباراة غدوة ضد النجم الساحلي الأخيرة لدانو مع الترجي للتسجيل. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تارانتو في إيطاليا، المنتخب الوطني قريب من 21 عام يلعب ليلة مع الثمانية مقابل طولولة ضد المنتخب المقدوني. في الفولي المنتخب لكابري يلعب ضد إيطاليا مع السبعة، في الهوند سيدات أيضا مع السبعة المواجهة بشكون ضد منتخب إيطاليا. في التايكواندو خليل الجندوبي يواجه الربعني اليوناني أبوستولوس، المواجهة بشكون محمد ثلاثة وربع، وقبله بشوية محمد ثلاثة شايمة دومي، محمد ثلاثة تواجه المقدونية ميلينيا. في السباحة أحمد الجواد يتأهل لنهائي سباق 400 متر والنهائي مبرمج مع 5:15 اليوم، وياسين بن عباس سباح الشباب يتأهل لنهائي سباق السباحة 200 متر ظهر في المركز الأول وبشي شارك ما قل في النهائي. وفي البدل فوز الثنائي مهدي اللومي وعزيز الهلالي في منافسات الدور الأول على زوجي من اليونان بزوج مجموعات لصفر. في ألمانيا السوبر كوب اليوم على 7:30 بين دورتموند والبايرن. في أنجلترا السيتي متقدم 2-0 حاليا على مانشستر يونايتد. برنتفورد مع 5:30 في مواجهة توتنهام. في إيطاليا مع 5:30 إنتر تلعب ضد مونزا. في فرنسا أيضا مع 8:15 نيس في مواجهة لوريون. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا في أبونت.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
1: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي، موزيكا فام.

سمعتوا سيد ويل جرو على موزايك فيم في تبع الموجة. هذايا كان اختيار دليل مخرج تقني بيانسوغ متاع تبع الموجة. وانتم زيدا مرحبا باقتراحاتكم على نمر الواتساب متاع موزايك 23513. كان عندكم اقتراح متاع غنية تحبوا تسمعوها في هالقيلولة وإلا في هذي العشوية، خطر احنا رانا معاكم حتكشي للستة متاع العشية. وكما تعودتوا في الوقايت هذي تلقوا اخبار المشاهير في بوزومتر. بوزومتر. ونبدأ مع الفنان التونسي رؤوف ماهر اللي كان من المنتظر يختتم الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي نهار 18 أوت، أما الحفل تلغى والموضوع عمل جدل كبير بين الفنان والإدارة متاع المهرجان. رؤوف ماهر خرج برسالة قوية قال فيها إنه سبب إلغاء العرض متاعه هو مرتبط بوفاة أحد أعضاء فرقته، وإنه طلب تأجيل الحفل يوم وإلا يومين احتراما للفقيد، لكن حسب روايته الطلب ما تقبل. وقال إنه الفنان قبل ما يكون فنان هو إنسان، وإنه الحزن على شخص قريب من الفريق ما ينجمش يتعدى وكأنه ما صار حتى شيء. من جهتها جمعية مهرجان المنستير خرجت بتوضيح وقالت إنه قرار إلغاء العرض جاء على خلفية المستجدات اللي طرأت قبل موعد الحفل، ونفيت إنه يكون الموضوع خلاف شخصي مع رؤوف ماهر، كما أكدت إنها أعلمت مكتب الفنان وتم تعويض العرض بالفنان محمد جبالي في سهرة الاختتام. يعني الحكاية ما وقفتش عند إلغاء حفلة، تحاولت النقاش على علاقة الفنان بالمهرجان واحترام ظروف الفنان والفرقة في الحالات الإنسانية. ومن تونس نمشيو للبرازيل. أسطورة كرة القدم روبرتو كارلوس عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد انتشار أخبار تقول أنه اعتنق الإسلام بعد زواجه من المغربية سهيلة الطاهري. روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي السابق تزوج فعلا من سهيلة الطاهري وهي مرتبطة بعالم كرة القدم، أم المفاجأة هو بنفسه انفي خبر اعتناق الإسلام. روبرتو كارلوس قال أنه يحترم الإسلام بشكل كبير، لكن الأخبار اللي قالت أنه تخلى الإسلام من بعد زواجه من سهيلة غير صحيحة. وبالنسبة للزواج أوضح أنه الاحتفال أقيم بأكثر من صيغة مع مراعاة معتقدات أفراد العائلة، باعتبار أنه أفراد العائلة متاعه هما كاثوليك، يعني الزواج صحيح، أما اعتناق الإسلام هو إشاعة انفيها صاحب العلاقة بنفسه. بزومتر. وفي الزوز أخبار اللي مازالوا دليل مذبية كان مبدلوا شوية تبيع على خاطر فيه برشة فرحة فيه زواج. على خاطر في تونس الممثلة ريم بن مسعود كانت من أكثر الأسماء اللي عملت البوز هالأيامات بعد تداول صور وتهاني بمناسبة زواجها. الخبر انتشر بقوة نهار 20 أوت والجو الحفالي وظهرت منشورات تهني في ريم بالزواج. ريم بن مسعود معروفة عند الجمهور التونسي بأعمالها الدرامية والسينمائية، وشاركت في أعمال من بينها أولاد مفيدة وجبل الأحمر وحياة وغيرها. ألف ألف مبروك للعروسين. كيف كيف عليش هذايا مسالش بسنا في الزواج، أما احنا باش ننتقلوا بيكم فلا من الفن للرياضة، على خاطر اللاعب التونسي معتز الزديم كان هو الآخر حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حياته الشخصية. زديم متوسط الميدان التونسي ينتمي لعائلة رياضية وسبق له اللعب مع الترجي مع النجم الساحلي، وخاف تجارب خارج تونس وانضم في جويليا الماضي للنادي الإفريقي بعقد يمتد لجوان 2028. صديم احتفل بزواجه البارح، ديجا شفنا برشا تصور ليه هو وزوجته، ظاهر انها اجنبية الحقيقة، معرفناش اكثر تفاصيل على الحكاية الكل. هذاك علاش نحب نقوله الف الف مبروك وبالرفاه والبنين. هذو ما كانوا اهم اخبار المشاهير اللي عملوا البوز على السوشيال ميديا في البوزومتر.

0: سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: ونخليكم توت سويت مع بيسين اسماعيل وجديدها نجمة على موزايك كفام في تابع الموجة. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية.

0: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نص النهار للستة متاع العشية.

المصرية عمر كمال. انت قلبي سمعتوها لموزيك فيم في تبع الموجة وخيط الروبريك اللي العبيد الكل يستنوا فيها على خطر فيها تفاعلاتكم وفيها اقتراحاتكم, اقتراحات الموزيك على نمر واتساب موزيك 23 513 ألف. ماذا تود سويت نخليكم مع ميوزيك هيتس. ميوزيك هيتس وأنور بعث مساج على واتساب مزيك 23 513 ألف, يصر إلحاحا ويلح إصرارا على أغنية أهليك إجليسياس. قال اللي هو مظلوم في مزيك مش قاعد يتعدى يا سيدي, هو أهليك عنده الكتف, عنده بيانسيغ الكتف متاعك أنت, ذك عليش أهليك إجليسياس شوية آخر. رجعنا العام 1998 مع أغنية بايلامو سيستني وزيدة لويس فونسي وجديده كامبياري بطلب من إريج هي وصاحبتها سهيل اللي قاعدين يسمعوا فينا من أريانا. كيف كيف بعثونا مساج قالونا نحبوا نسمعوا جديد لويس فونسي غير ما يقولوا جديد متاعه شنو بون سي نورمال, جديد متاعه موش باش يكون ديسباسيدو اما باش يكون الغنيت والجديدة كامبياري. اما نخليكم توت سويت مع نايكا باقتراح من مهدي. مهدي حضر الحفلة متاعها متاع حمامات عمناول وقال وش خاص كان مزيك تاعي تعديلي ولا اغنيه نايكا وان تراك مايند اللي باش تسموها توت سويت على موزيك فيم. وانتم مزيد كان عندكم اقتراح نتاع اي اغنيه تحبوا تسموها على ذمتكم نمر واتساب موزيك 23 513 ألف.

صاحبي اللي يقولوا انه الحفله نتاعها سولد اوت بويسكو هي جايه في الايامات الجايه باش تغني على ركحة مسرح قرطاج الدولي. واحنا مازلنا معاكم للسته نتاع العشيه ساعتين و59 دقيقه لحظات تلقاو سيف الاخبار.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. البريد التونسي يعلن في بلاغ أصدره اليوم أنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سناساس والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سنير بيسا حاملي بطاقة جراياتي سحب مبالغ جراياتهم بداية من اليوم السبت الموافق للثاني والعشرين من أوت الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال، انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب الباردية والبنكية. مصالح الولاية تقوم اليوم بتزويد المستشفى الجامعي بجندوبة بثلاثة أجهزة تنفس اصطناعي متطورة تستجيب للمواصفات العالمية لمراقبة الوظائف الحيوية ومزودة بنظام إنذار مبكر عند انقطاع التنفس بما يدعم سلامة المرضى ويحسن ظروف متابعتهم. وستدعم هذه التجهيزات جاهزية المستشفى لخدمة أهالي الجهة وتحسين التكفل بالحالات الحرجة وتحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. في تطورات الشأن الدولي، موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي ليلة الجمعة. وكالة فارس تنقل على المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية قوله إن تطوير الأسلحة ذات الأولوية والاستراتيجية كالصواريخ البالستية وصواريخ كروز بمختلف مداها عملية مستمرة. والمسؤول الإيراني ذاته يضيف أن إجمالي تكلفة إنتاج الأسلحة والمعدات والذخائر في إيران يبلغ ما بين 10 إلى 20 ضعفا أقل من مثيلاتها الأجنبية. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعرب عن صدمته وحزنه عقب الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت مركزا تجاريا في أوكرانيا، معلنا أنه سيرسل صواريخ اعتراضية جديدة لتزويد أوكرانيا كل الوسائل اللازمة للدفاع عن مجالها الجوي. وأكد ماكرون الذي تحدث اليوم إلى نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي ضرورة انضمام جميع الدول التي لديها موارد مماثلة إلى جهود الدعم هذه، في وقت تعاني أوكرانيا نقصا في الصواريخ الاعتراضية في مواجهة القصف الصاروخي البالستي الروسي بشكل يومي. سفينة حاويات كورية جنوبية تبحر اليوم متجهة إلى أوروبا عبر القطب الشمالي في أول رحلة تجارية من نوعها للبلاد على هذا المسار بهدف اختبار جدواها التجارية وسط أمال بتحويل ميناء بوسان الواقع في جنوب شرق كوريا الجنوبية إلى مركز عالمي للنقل البحري. وجعل الرئيس الكوري الجنوبي لي جين يونغ النقل البحري عبر القطب الشمالي أولوية لكوريا الجنوبية وهي قوة كبرى في مجال الشحن البحرية، ويقول مسؤولون أن هذا قد يساعد في تحويل بوسان والقطب الشمالي إلى طريق تجاري منتظم بحلول 2030. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم فونات، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي، موزايكا فم. لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال by DJ Slim.

برافو سلومة على الميكس العالم اللي رجعنا سنوات التالي. دونك ميكس سلومة ديما تلقاوه في الوقت هذا على موزايك اف ام في تبع الموجة، واحنا مازلنا معاكم لل

0: 6 متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. 35 درجة في تونس العاصمة. ويا مرحبا بالمساج متاعكم على نمر واتساب 23 513 23 513. بيان سور كان عندكم اقتراح متاع غنية, كان عندكم ديديكاز, ولا كان لحطوا هكا حاجة في الكياس كسوسوا هكا سيركولاسيون ولا بوشون ولا زيدا في النيفو متاع البياج في الجمهورية التونسية. بيان سور مرحبا بالتصاور على 23 513 13000. ديما في الوقايت هذي والوقايت هذي ديما انا نقعد نستنى فيه اون اتوندون السويع الجولد, الساعة الذهبية باي الياس الغربي زميلي الياس الغربي اللي كل مرة يقترح عليكم بلاي ليست عالمية. احنا باش نقترح عليكم بلاي ليست, نقولوا احنا ميني بلاي ليست فيها ثلاثة تراكات بطبيعة من الموسيقى الذهبية, الموسيقى الانديمودابل اللي ما تموتش بالكل. دايوغ استناو غنية ترجعنا العام 1984. الغنية هذية قاعدة ديما راسخة في الأذهان, I want to break free من عند كوين. رجعوكم زيدا شوية آخر العام 1995 مع لغروب بريتانيك مايك and the Mechanics في Over My Shoulder. واو واو واو. أما نخليكم مع فيل كولينز, غنية خرجت عام 1982 وقت يقول You Can't Hurry Love.
1: لا جيت زاير زاير.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس, تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
3: تابع الموجة
4: جولد ميوزيك.
3: جولد ميوزيك, all the best music.

0: الجديد نتاع اجل موفين تو ذا سان على موزايك اف ام في تبع الموجه وقايد سبيسيال تيوب دي تي
1: سبيسيال تيوب دي تي.
0: باش نسمعوكم الموسيقى اللي تهزكم طول الجزيرة, تهزكم طول الكوكوتي بحذيكم النخلة زاد بجنبكم هكايا, وانتوما بعيد على الخدمة, بعيد على ستريس, وانتوما تتمتعوا بالنسمة الصيفية. هذاك علاش نقترح عليكم شوية آخر ان اكران سبيسيال موسيقى متاع البرازيل. ايوي البرازيل. هذاك علاش شوية آخر نسمعوكم غوستافو ليما بلادا بوا. استناو زادا ميشيل تيلو اي سيو تي بيغو. شعملت بعمايرها الغنية هذية عام 2012 الكليب متاحة اللي مصرف عليه حتى شيء, جوست هو صور روحه وهو على الركح وقاعد يغني نورمال في الموسيقى متاعه هو. أما تتسويت نخليكم مع غنية رجعنا بالضبط العام 1989, يا حسرة على كاوما والرقصة الشهيرة متاع اللمبادة اللي ولات أشهر بالنار على عالم. دونك تتسويت كاوما لمبادة على موزايك أفهم.

غادي يستنى في تشتشري تشتشري ذيك باش لا ما اهضر في مشتوى باش يقولها لي مزيان لي لي هكا هو خلي على روحه يعطيك الصحه جوستافو لي ما غنيت دونك سمعتوا بلدة بوا نصر قبلك قال لي يزي من بلدة بوا فوالا دونك سمعتوا على موزايك في في تبع الوجع احنا مازلنا معاكم لسته نتاع العشيه وشويه خرج شونجمون دو ريجستر مع دي جي

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. عمليات البحث عن مفقودي فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبن قردان من ولاية مدنين تسفر عن انتشال جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوية الصادق المقدم بجربة، وفق ما أفاد به مدير المستشفى طيب التمتام لوكالة تونس إفريق للأنباء. بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس منذ الساعة 8 من مساء أمس الجمعة الناجي الوحيد في هذه الحادثة، أين تتم متابعة وضعه الصحي بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى، وفق مدير المستشفى محمد الغندري لموزايكا. وكان الناجي الوحيد قد أوضح في تصريح لموزايكا أن المركب كان يقل 15 شابا يرتدي أغلبهم سترة النجاة باستثناء 5 شبان. يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أكد في تصريح لوكالة تونس إفريق للأنباء أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنها الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ، مضيفا أن عمليات البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر. وزير التربية نور الدين النوري اتفق خلال جلسة عمل مع نائب وزير التربية الصيني على إعداد مشروع اتفاقية تعاون في مجال التربية تركز أساسا على تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة في المجال التربوي، لا سيما تدريس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتبادل الوفود التربوية وتدريس اللغتين العربية والصينية، وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية في مجال الذكاء الصناعي والتعليم الذكي. وعلى هامش مشاركته في فعاليات الندوة الدولية حول التعليم الذكي 2026 والتي احتضنتها العاصمة بكين يومي 19 و20 من أوت الجاري، وزير التربية يشدد خلال لقائه رئيس جامعة بكين على أهمية دفع التعاون مع هذه الجامعة في مجالات التحول الرقمي والتكوين عن بعد وربط الصلة بين مراكز البحوث والمخابر البحثية وتبادل زيارات الخبراء والأساتذة والطلبة. في تطورات الشأن الدولي، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باستهداف جيش الاحتلال بالقصف المدفعي المركز حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق جنوبي لبنان. موقع إكسيوس يفيد نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين بأن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي ليلة الجمعة. وسمحت إيران لبعض ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا، فيما أكد الرئيس العراقي نزار أميدي اليوم أن هناك تسهيلا لبعض الناقلات التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز. ختاما، هيئة البث الحكومية الصينية تعلن بأن روبوت شبيه بالبشر لايتنينغ الذي طورته شركة أونر الصينية المصنعة للهواتف الذكية قطع مسافة 100 متر في 9 ثواني و32 جزءا من الثانية، محطما بذلك بالرقم القياسي العالمي للإنسان. وبلغت سرعة الروبوت ذروتها عند تحقيق 14.5 متر في الثانية خلال اختبار تحضيري للدورة الثانية من الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر والتي تنطلق اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام .net. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي، موزايك اف ام.

0: بعد كايلي ميناغ غنية خرجت عام 2001 وواحدة من الغنيات ولا متركات اللي اختارهم دي جي ريحان في ميكس عالمي ديما تلقاوه في الوقيت هذية على موزايك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: يا جماعة قولوا لي شنو حوالكم في الفورما، بحرتوا مازلتوا قيلتوا ما قيلتوش؟ احنا ديجا مازلنا معاكم لستة متاع العشية الاربعة واربعة وعشرين دقيقة، 34 درجة في تونس العاصمة. تحية المرام وإناس اللي قاعدين يسمعوا فينا توا في الكرهبة ديريكسيون الحمامات، يحبوا يسمعوا برشا برشا موزيكا بين الغربي وبين الشرقي، هما لا محالة البنات. قالوا لي نحب نسمع أي مورسو الجاستن تيمبليك، هذاك عليه شوية آخر استناو Rock Your Body. بالنسبة زيدا للناس اللي تحب تعرف وين تسهر شوية آخر موعدكم بش يكون مع دو رانديفو، أول رانديفو بش يكون مع مهرجانات، وثاني رانديفو بش يكون مع بون بلان. بالنسبة ولا للناس اللي يحبوا يسهروا ويخرجوا يتفرهدوا يعمل بون كيف توت فيت، والجسار مليون أحبك على موزيك.

0: holla, holla,
1: sit down,
0: lil, holla,
1: Leambo, holla, sit down,
0: holla, holla, holla,
2: Leambo. ماتو كندريك لامار هامبل على موزايك اف ام في تبع الموجه. احنا مازلنا معاكم للسته نتاع العشيه اي تور سويت باش نخليكم مع اقوى اللقطات اللي سمعناها في مختلف برامج موزايك اف ام. فوالا على امتداد الاسبوع اللي فات بطبيعه هذايا راه شويه اخر الفار. ما نخليكم تور سويت مع اهم خرجت الليله في بون بلان.
3: بون بلان
2: tout de suite, Nathio Komaham Khajet ou Sahriyet Lila fi bon plan. وبرشا جو أمبيانس مهبولة تستنى فيكم الليلة في البيهايف قمرت مع بازار باي ألفين وإذق فقيه. وفي الحبيبي داون تاون تلقاو أسيد جاز أند جام سيشن لايف. في الأينا لو بروغرام الليلة باش يكون سو لو تيم دو فار إيفنت. وفي ريستوران لي دون سهرية باش تكون مع ساتردي فيفر باي بنكا. وفي ريستوران لو بيرات سيدي بوسعيد اون سواري إكسيبسيونيل تستنى فيكم مع دي جي فوندو. في البلاغ قمرت تسروا مع شوكيز باي كازو. في الفولامور نغاتي با اون سواري سو لو تيم دي زاني بونور. وفي المولو توناي تسهرية باش تكون بوم. في الفلو تسهروا مع اوت بوكس باي ميني دي جيز. وفي الفيرما لا سواري سورا اسوري باي بورشينا. وفي ذا بلوم قمرت نغاتي با لا جراند سواري افيك لارتيست انترناسيونال اللي عرفتوه بمرسويد كيما فابيني بنما لي منوت وغيرهم. نحكي على الالجيرينو ديستيناسيون الحمامات والليلة سهرية باش تكون مع كاليبسو تغني مع المايسترو هلال بن عمر. وفي الكوزي بار تسهروا مع فرينزون. نمشيو لسوسة وين نلقاو ان لاين اب اكسيبسيونيل باش يحتفلوا بمرور عام على لوفرتور نتاعها. وفي الجولف برو سوسة تسهروا مع كونسيبت شاكرا. وفي لو جاردان او كوليبري سهرية باش تكون مع غسيل الغزويني وساف. فوالا اذا ما كانوا اهم خرجات وسهريات الليلة في بون بلان.
3: بون بلان تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: تاتاتاتا واللي سمعتوا هلا موزيك فام في تبع الموجة. تودسويت نخليكم مع أقوى اللقطات اللي سمعناها في مختلف برامج موزيك فام في الفار.
1: موزيك فار
2: كملوا شانت متاع السيبة
3: اليوم. الحصة متاعي الميد بيبز الضوء والليسانس فقط مع الكوندكتور كله احنا في الميد.
4: تونس ولبنان يلعبوا ماتش
2: تعادل
4: فينال الماتش هذا كأس العرب
2: صعيبة الحقيقة. نحبهم الزوز
4: خلي خلي ماتش ونرقد كي كأس
2: صح يتخلي ماتش ونرقد.
3: Oh my dog
5: يلزمك جمعة راحة خاطر ما خذيتش كورتي جمعة شيء
3: إن شاء الله كلامك يتسمعه
5: إن شاء الله يا ربي. أنت اللي تعطي في الراحات عرفتك اللي يعطي الراحات للناس ينسى روح.
6: أنا عملية زيادة ما أخذش أقل من 20 جنيه.
4: تتفكروا كل السكيتش ولا تفكر منه جمل لك مثلا
7: مودة قرأي يا هايفة أنا بستحمى يا هايفة أنت سرقتي مني ضحكتي يا هايفة وجاية تستحمي معايا شريهان أنا بحبك بس بدك حمام ليك الوسخ ليك بدي لي فومي بعد شوي خلاص It's okay. نوبة تكون تروق ولو شو الله جابني إجا حمام تونسي كان لازم أدوش بالبيت بدي صابون هكا شوية مع مي السخنة بيكون حمامي أحلى اليوم
8: يا ربي على تونس يا ربي يا ربي.
4: خاطر النقيب اللي هو أشرف زكي قالوا كم زدت نحويش ما اشتغلني في مصر هذا هو التصريح كم زلت تطلع شير سيد تحويجك راك ما اشتغلني
2: ايه دوكو نحويج وليس يا
4: لا هو نحاي وقال ومش نحا بدل حويج وفهم فازا هكا بدل
9: كيفاش هكا ما جيش منه راك
10: به المباريات باش يكونوا في قاعة رادس كليماتيزي ما فماش قصان ضو التذكرة بعشر الاف
4: ارقيمو به باش الحقيقة
10: التذكرة بعشر الاف معناها سعر رمزي
11: ما اللحكية هذي ما زلنا نسمعوا
1: موزايك فار تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية
0: وإحنا مازلنا معكم للستة متاع العشية الأربعة وستة وخمسين دقيقة تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا بيان سور وإلا زيدا يتفرجوا فينا أون ستريمينغ لايف موزايك اف ام بوان نت. توت سويت نخليكم مع أغنية فريمون نيو جديد يارا. نعرفوا الناس الكل اللي يارا باش يكون عندها حفلة في المسرح الأثري بقرطاج نهار 10 سبتمبر تذكرة بأربعين دينار. يارا النجمة اللبنانية يارا النجمة العربية باش تكون حاضرة كما قلت لكم في حفل كبير حفل باش يكون نهار 10 سبتمبر ونتندون نسمعوكم جديدها الغنية اسمها فرق من السماء دونك فرق من السماء تكتشفوها توت سويت على موزايك كفام في تبع الموشة.
12: اسمعوا اغنيتي الجديدة فرق من السماء للأرض على راديو

0: التيتر نتاعها فرق من السماء للارض. دونك نذكركم اللي يرى بيكون عندها عرض موسيقي في المسرح الاثري بقرطاج نهار 10 سبتمبر. فوالا دونك احنا مازلنا معكم لسته نتاع العشيه لحظات. تلقاو الفتى النظيف المذهب اللطيف سيف الدين في الاخبار, وجست من بعده استناو برشا برشا موسيقى ا ديكوفرير كيما بدايه رامي عياش. وقتها طفل صغير عمره 18 سنه يغني بغني لا وبدا الا تسمعها شوي اخر على موزايك فام.
1: موزايك فام اقوى الموسيقى.

0: مستمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لنف يلقون القبض على عنصر إجرامي خطير أثر تورطه في تنفيذ سلسلة من عمليات السلب استعمال العنف بركاج استهدف فيها عددا من سواق التاكسي الفردي. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيه كان يستوقف سيارات التاكسي موهما السواق برغبته في التوجه لمنطقة برج لوزير بالزهرة التابعة، ويتعمد الجلوس في المقعد الخلفي ومن يصل إلى مكان خالية من الحركة حتى يفاجأ السائق بخنقه من الخلف بقوة ليشل حركته تماما قبل أن يستولي على هواتفهم الجوال ومبالغهم المالية ويفر هاربا. وبناء على تحريات ميدانية مكثفة وتتبع لدقائق التفاصيل، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني ومكان تواجده لتتم محاصرته وإلقاء القبض عليه بنجاح. وبمواجهته بالأدلة والأبحاث تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية في شأنه وإحالته على أنظار القضاء. مدير وحدة التصرف في برنامج تحسين جودة المياه بالجنوب التونسي محمد بن عاسي يكشف في تصريح لموزايك عن تقدم مشروع تدعيم الموارد المائية بقفصة الغربية بنسب إنجاز متقدمة جدا تجعله في مرحلة نهائية، والذي رصدت له ميزانية نهزت 60 مليون دينار ليستهدف بالأساس تلبية احتياجات متساكني مناطق قفصة المدينة والمذيلة والكتارة. والمسؤول ذاته يضيف أن المشروع يتكون من عدة محاور أساسية شهدت تقدما ميدانيا ملموسا، حيث تم الانتهاء كليا من حفر وتجهيز 5 آبار عميقة بنجاح لتكون المصدر الأساسي لتعزيز التدفقات المائية.
1: المشروع الثاني وهو مشروع قفصة الغربية اللي يخص مدينة قفصة والمذيلة والكتار، كلفة المشروع في حدود 60 مليار مليمات. تقدم المشروع بصفة كبيرة خاصة في إنجاز الآبار، هما 5 آبار تم الانتهاء منها، وكذلك إنجاز 4 خزانات بسعة كل خزان 1000 متر مكعب، لتقدم الأشغال في حدود 90%، ووضع القنوات 67 كيلومتر من القنوات من حديد مصبوب وفي أقطار مختلفة من 500 و400 حتى 300، تقدم الأشغال في حدود 90%، معناها غالبية المشروع قفصة الغربية الأشغال تقدمت في حدود 90%، تبقى إلا تجهيز خاصة التجهيزات الإلكتروميكانيك اللي فيها تأخر شوية. نحن تم نشر طلب العروض وحاليا في صدد فرز العروض، إن شاء الله كذلك نأمل هالمشروع هذا يدخل حيز الاستغلال قبل صيف 2027، يمكن منا من تدعيم الموارد المائية بكل من قفصة والمذيلة والكتار.
0: في تطورات الشأن الدولي، وزير الدفاع البلغاري ديمتار ستوينوف يقول إن طائرتين أمريكيتين للتزويد بالوقود غادرتا قاعدة بيزمر الجوية في بلغاريا بعدما يقرب من شهر من إرسالهما لهذا البلد الواقع في منطقة البلقان، الأمر الذي أثار غضب إيران. وكانت الولايات المتحدة التي تشن حربا على إيران منذ 28 فبراير الماضي طلبت إرسالهما مؤقتا بموجب اتفاقية تنظم الاستخدام المشترك للمنشآت العسكرية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول في تصريحات نشرت اليوم أن أوكرانيا فتحت على نفسها أبواب الجحيم بغاراتها على أهداف اقتصادية روسية. وبوتين يضيف أن روسيا ردت بشن أشد ضربات مستهدفة الاقتصاد الأوكراني. ختاما، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقول إن الرسوم الجمركية الكندية على السلع الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر القادم بعد أن انهارت أمس الجمعة المفاوضات التجارية الرامية إلى تجنب فرض رسوم جمركية عقابية من جانب الولايات المتحدة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك فام.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: جديد رحمة محسن النوردو على موزيك فيم في تبع الموجة وقاية مهرجان نت.
1: مهرجان نت مهرجان نت.
0: اي تو سويت باش نعطيكم فكره على اهم العروض المبرمجه في اطار مهرجاناتنا الصيفيه والليله في مسرح الهواء الطلق ببوغرنين. السهريه باش تكون مع بيك بوسال وجيه الجندوبي في اطار بوغرنين اوف، والليله في اطار مهرجان الجم وورد ميوزك تسهروا مع عرض ازياره، وفي مهرجان جيبس الدولي في دورته ال 41 السهريه باش تكون مع يانجر زيد، والليله على مسرح الهواء الطلق بالحمامات تسهروا مع عرض الحمامات تغني، وفي إطار مهرجان العنب بجرومبينيا سهرية باش تكون مع كازو، وفي المهرجان الصيفي بقلعة لندلس في دورته 35 تسهروا مع الفنان مرتضى، وفي مهرجان جرمدا في دورته 33 واللي بدا نهار 11 أوت ويوفى نهار 25 أوت سهرية باش تكون مع عرض النبيل كلاب. والمستمعين في المدنين وفي إطار مهرجان مدنين الثقافي الدولي تسهروا مع أمير الطرب العربي صابر إربيعي، وفي إطار المهرجان الدولي بالعبيدلة في سبيتلا السهرية باش تكون مع الفنانة يسرى محنوش، وفي المهرجان الصيفي بدوار هيشر حلمة ثلاثة في دورته 35 تسهروا مع عرض محلي، وفي مهرجان الفزدق الثقافي بالكتار في دورته 39 السهرية باش تكون مع عرض الكتار تغني مع الأستاذ

0: أمجد بن حسن سوم التذكرة بخمسة دينارات أكهو. وفي إطار المهرجان الصيفي بقاعة لندوس تزر مع الفنان مرتضى الفتيتي هذو مكانوا أهم العروض المبرمجة الليلة في إطار مهرجاناتنا الصيفية في مهرجان نت.
1: مهرجان نت مهرجان نت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وشوي آخر نسمعكم ليفيا دين مان اي نيد. منخليكم توت سويت مع بدايات نيلي فورتادو. يا حسرة على الموزيكا هذية، يا حسرة على الكليب متاحة، ويا حسرة على الفنانة هذية نيلي فورتادو. توت سويت I'm like a bird على موزيكا فام فيتا.

0: تبع الموجة وقاية بوغوت بوغوت. ونعرف برشا فيكم عاملوا تبحيرة متاحهم، عاملوا الاختيسة متاحهم وتم روحين لديارهم، أما ما يعرفوش شنية وضع الكياس يلندرا معبي، فما سيركولاسيون فما بوشون وإلا طريق مسرحة. توتويت نعطيكم فكرة على أحوال الكياس، ونبدأ مع شوية سيركولاسيون في الأوتوغوت متاع المارسة تونس في مستوى رومبان متاع رولي، وفي مستوى زيدة المسرح قرطاج الأثري، واللي مروح من غار الملح باش يلقى شوية سيركولاسيون في عوزجة كيف العادة، وفي مستوى زيدة جامع الريان وما فماش بوشون كبيرة في بياج مورنيك. بالنسبة للناس اللي مروحة وإلا جاية من الحمامات، أنا راهو كي نقول ما فماش بوشون معناها ما فماش كالصف الطويل متاع 2 إلى 3 كيلومتر، راهو سي نورمال كل الكراه باش تقف، سي نورمال باش تخلص، دونك هذاك علاش باش تلقى هكا صف صغير ماهوش طويل على الاخر، مي المهم اللي السيركولاسيون باش تكون غاديكا في الويد. سينو ما فماش حركة ثقيلة في بياج هارجلا. جوست حبيت نذكركم اللي راهو في المدخل نتاع سوسه فما دي ترافو، دونك سي نورمال باش تكون الحركه ثقيله، باش تكون فما بوشون، باش تكون فما سيركولاسيون. ديما نقولكم باش تبعثونا تصاور على نمبر واتساب موزايك 23513000، كان لاحظتوا حاجه في الكياس، كان فما بوشون فما سيركولاسيون، لطفي ربي بعد عليكم الناس الكل، كان فما اكسيدون ما فيها باس، كان تعلمونا هكاك ننقلوا المعلومه المستمعين ملا واحده واحده في ثنيه، وخليكم ديما على موزايك فام. هذه كانت بوان روت. بوان روت تبع الموجة، واحنا مازلنا معكم للستة متاع العشية، قدامنا أقل من 15 دقيقة. تقولوا ليميسيون فات، نقولكم لا أبدا، الموزيكا راهو نون ستوب. دايوغ نعرفكم تحبوا الريغيتون، تحبوا اللاتينو، توت سويت تيبوتي على موزايك فما.
1: بعد غياب دام أكثر من 20 سنة، يعود الفنان العربي بهي سلطان على مسرح كارتاج، وذلك يوم 11 سبتمبر في حفل ساهر من تنظيم 3SG Entertainment. صحبي يا صحبي انت اللي لوحدك شبهي. تباع التذاكر في شبابيك مدينة الثقافة، المسرح الأثري بكارتاج، وعلى الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان بمساهمة 3SG Group GNK Event Hoover Golden كارتاج ديكليك لافيشات أوميجا بوب جروب نيو بوب قناة التاسعة وموزايك فام.
2: تبع الموجة.
3: أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه

1995 مع وايكفيلد ساتردي نايت في اللي سمعتوا هلا مزيكا فين في تبع الموجة. واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. وقبل ما نقولكم باي باي نحب نعمل أحلى ديديكاس الأحلى رايس في الدنيا الخونة وزميلنا سفيان فلاح وأزين عروسة في العالم أحلام بن مكي. ديديكاس هذا حلو ما يجي من عند مرت خوك غيوتا غاية اللي تقول لك بطبيعة يا حلومة يا مزينة ربي هنيك يا ربي إن شاء الله ويسعد أيامك. سينو مرسي تبعتونا من الساعتين أن غران مرسي البالي. بون احنا المحل ما بديناش معكم الساعتين نديما قاعدت عندي غيفليكس بتاع الساعتين. احنا نبدينا معكم من نص النهار. مرسي البالي مرسي النصر مرسي العدنان مرسي الكريمة مرسي المكرم ومرسي ليا هنا فوالا ستة سوايع موزيكا وفقرات متنوعة. دونك شوية آخر تلقاو سيف في الأخبار. وبالنسبة لينا سوسن الغريبي نرجع لكم غدوة إن شاء الله في تبع موجة جديدة على موزيكا فام. وآخر أغنية نكملوا بها هي ناصف زيتون يا مسافر على موزيكا فام. علي باي تشاو.

0: سيتي. ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: تمويل مشاريع البنية التحتية وتكوين شباب النادي الإفريقي والاحتفال بلقب بطولة 2025-2026 تنظم سوسيوس النادي الإفريقي حفلا فنيا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 10 ليلا مع العرض الموسيقي سيا سامفوني والفنان محمد جبالي.
2: حبك عامل فيا يا قمر ما لقيتلوش ثنية يا قمر.
1: والنجمة ليليا بن شيخة بعزف الأوركستر السيمفوني لسوليست بقيادة المايسترو أشرف بطيبي. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بكارتاج الحديقة A وعلى موقع تذكرتي.ال. الجمعة 28 أوت عرض السيا سامفوني بالمسرح الأثري بقرطاج، كونوا في الموعد.
3: يا مولانا يا العالي يا الله انصر لفريقي وهذا كاش نتمنى.
1: Avec la participation de Natile, Suzuki, Le 15, Cristaline, Colissimo, Imminence, Kelmi, ODV+, et Mosaïque FM.

السمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الوحدات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية تتمكن أمس الجمعة من الكشف عن شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات ناشطة بين تونس وبلد مجاورة. هذا وقد تم على أثر عمل استعلامتي دقيق حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين الخام و180 صفيحة من مخدر القنب الهندي الزطلة تزن 18 كيلوغراما، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين من بين طلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسية بعنوان دورة 2026، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني cnengineer@cnengineer.rnu.tn في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبين في بلاغها حول التعيين النهائي في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي دورة 2026 نشرتها اليوم أن هذا الإجراء يأتي حفاظا على مصلحة المترشحين وفي حدود ما تسمح به القواعد والإجراءات المعتمدة ودون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، وعلى غرار المعمول به في الدورات السابقة على أن تتولى المصالح المختصة دراسة هذه المطالب والنظر فيها وفق الإجراءات والقواعد المعتمدة. في تطورات الشأن الدولي، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد باندلاع حرائق في بلدة المنصور في جنوب سور جنوبي البلاد، وذلك أثر تعرضها لقصف مدفعي إسرائيلي. انفجار حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق يسفر عن عدد من الإصابات في صفوف عناصرها وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سنة، التي أضافت أن التحقيقات متواصلة للكشف عن منفذي ما وصفته بالعمل الإرهابي. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يدعو إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة وفق قوله، وذلك غدا تعلن واشنطن حربا اقتصادية على إيران. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتعهد بإمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد القتلى أو قتلى الضربات الروسية في الحرب المستمرة منذ 4.5 سنوات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبير إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس. موسيقى.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم. تقريبا أكثر من 70 دقيقة لايف في الدفعة اليوم، الجولة الأولى من البطولة الموسم الجديد 2026-2027. النتائج حتى التوى: نادي الهدي الصفاقسي في ملعب الهدي نايفر في باردو متقدم 1-0 على الملعب التونسي. بونتو سجلوا الترابلسي محمد في الدقيقة 36، تقدم السي اس اس 1-0 في ملعب الطيب الميري بصفاقس. تقدم سقيت الدير متقدم على شبيبة العمران 2 بلاش حتى التوى. بونتو زياد العلوي في الدقيقة الثانية ومحمد العمري في الدقيقة الرابعة. مباراة الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المنسيري باقي التعادل 0-0 كما قلت نحكيه على 73-72 دقيقة لعب، وهدف التعادل الملعب التونسي اللي يعدل في اللحظات هذه. دونك أصبحت النتيجة بين نادي الرياضي الصفاقسي والملعب التونسي تعادل 1-1. نذكر أنه نادي الرياضي الصفاقسي كان فتح النتيجة عن طريق الترابلسي والتعديل في اللحظات هذه للملعب التونسي اللي يرجع لمستوى النتيجة 1-1. مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمد الف تأجلت لوقت لاحق بالبيع من نفس الجولة هذه. غدوة تكون الدفعة الثانية لترجي نجم نادي الساحل. نادي البنزرتي مستقبل المرسى نجم متلوي بمواجهة النادي الإفريقي، وترجي جزيس في العودة الأولمبي البيجي. نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نتائج المشاركة التونسية. الميداليات قاعدة تجيب شوي بشوي. حاليا في التايكوندو خليل جندوب يتحسر على الفضية، خسر الدور النهائي ضد الفرنسي على فيليب بسبب الإصابة، منجمش يلعب الفينال بالكدا. خليل الجندوبي شي متومي تحصلت على البرونزية بعد الهزيمة في النصف النهائي في المبارزة بالسيف. في رأس الفارس الفرجاني تحصل على الميدالية البرونزية بعد الهزيمة في النصف النهائي ضد التركي يلديمير. وأحمد الجوادي تحصل على البرونزية في سباق 400 متر سباحة حرة. اليوم المنتخب الوطني أقل 21 عام يلعب مع 9 مقابل تولولا ضد مقدونيا. المنتخب الفولي يلعب مع 9 ضد منتخب إيطاليا، ومنتخب السيدات في كرة اليد يلعب مع 7 ضد إيطاليا. إسماعيل الغربي سجل اليوم أولى أهدافه مع فريقه جديد ليغانس، وساهم في انتصار فريقه اللي فاز 1-0 على ريال أوفييدو. بونتو اللي سجلوا دقيقة 19 لإسماعيل الغربي، وإسماعيل لعب أساسي وخرج في دقيقة 60. في ألمانيا السوبر كوب مع 7:30 بين بورسيا دورتموند والبايرن. في إنجلترا فوز آل سيتي 2-0 على مانشستر يونايتد. مع 8 غربان نيس في مواجهة لوريون. نيس بشغيب علي العابدي مصاب، ولوريون موجود مع منصر الطالب. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم، تلقاها على

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: موسيقى فام أقوى الموسيقى.

0: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في موعدكم اليومي تيرتي فيه كاملة ريكاب سبور من 6 حتى للسبعة متاع العشاء. ريكاب سبور اليوم نتابعوا في عودة البطولة، بطولة رات المحترفة الأولى لكرة القدم مقابلة الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية. رفقني في التحليل الفني سمير السليمي. مرحبا سمير.
1: أهلا بك مكي، حيك خويا أسامة، الأولاد، باقي الناس اللي يسمعوا فينا تحية اليوم خالصة.
0: أسامة السلامي مرحبا.
2: مرحبا مكي، مرحبا قائد، مرحبا المستمعين والمشاهدين والخيان معنا بيان سور.
0: مرحبا بعدنان في الإخراج، ناصر في الإخراج الرقمي، ومكرم في التنسيق الهاتفي. قلنا باش نحكيو على مقابلة الجولة الافتتاحية من البطولة واللي يتلعبوا حاليا الأوقات تتراوح بين دقيقة 72 حتى لدقيقة 77 لحظات، وناخذوا التفاصيل من الملاعب الكل مع زملائنا نجيب المجريسي، فتحي بوجناح، وحميد الشويقي. دوك باش نحكيو زادة على مستقبل فلوريون دانو مع الترجي الرياضي التونسي، هل يواصل دانو مع الترجي الرياضي التونسي ولا لا، خاصة في ظل وجود عرض رسمي لانتدابه، كيف كيف على حازم المستوري، هل يأتي حازم المستوري للترجي الرياضي التونسي. دونك باش نحكيو زادة على منتخبنا، منتخب أقل من 21 عام اللي يلعب الليلة أول مقابلته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط مع 9 متاع الليل ضد مقدونيا الشمالية. فاصل قصير ومن بعده راجعين باش نحكيو وباش نعملوا طلع على الملاعب نتابعوا فيها نتائج المقابلات، ونتابعوا معكم زادة البث الحي للمقابلة ذو ثلاثة، مباراة الملعب التونسي نادي صفاقس يا الحمام سوسة الاتحاد المنسيري، وتقدم ساقط الدير ضد شبيبة العمران.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
4: يا لله وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
6: ناسايا
3: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع

0: نبداو مقابله الجوله الافتتاحيه من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم في ملعب الهادي نايفر في باردو الملعب التونسي النادي الصفاقسي. مقابله موجود فيها زميلنا حميد الشويقي. مرحبا حميد.
1: مرحبا بك مكي ومرحبا بجميع اللي يسمعوا فينا على موزايكا فام. بالفعل احدى قمم الجوله الاولى وهذه كرة علاش راكي جات الكرة خاطر حقيقة قاعدين نشوفوا مباراة ممتازة بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي اللي نتيجتها في الدقيقة 79 هدف لهدف. هدف افتتاح النتيجة كان عن طريق محمد الترابلسي النادي الرياضي الصفاقسي في الدقيقة 36 قبل ما يعدل رفاعي الرياحي في الدقيقة 73 للملعب التونسي. صراحة ماكي قاعدين نشوفوا في مباراة ممتازة سيرتو الضغط اللي عامله الملعب التونسي في التشوط الثاني يتمكن بعده بتعطيل النتيجة وتوا كيف قاعد يواصل في الضغط يحاول يستجد هدف الثاني. نعطيك تشكيلة الفريقين اللي بدأوا بيهم المدربين مكي. بالنسبة للفريق الضيف نبيل الكوكي بدأ بأيمن دحمان علي معلول يدي فرصة ضائعة من مهاجم من دقيقة كان وجه لوجه لكن كورته تمر فوق القائم. ضغط كبير قاعد يقوم به الملعب التونسي وكان قريب قدش من المناسبة باش يعدل النتيجة تمكن من تعديل وباش يسجل الهدف الثاني وهذا الكور بعض الضايعين في الفترة اللي قعدتنا توا نحكي فيها هوني. نرجع للتشكيلة قلت أيمن دحمان علي معلول مونديكو حمزة المسلوتي هشام بكار اللي تعرض إلى إصابة قافلة تكون اختيارة تم نقله إلى المستشفى للقيام بالفحوصات. ريان دربيلي عثمان دور غيث صغير متيابا محمد رابلتي وأكبولي. بالنسبة للمدرب توزي ماريكو البرتغالي اللي مدرب ملعب التونسي بدأ في تشكيلة عاطف تخيلي هادي خلفه منير جلاسي رائد دربيلي عزيز ساحي يوسف توري ماميت يوني يوسف الصافي بوبكر كامارا وائل برغمي وامادون دايه. كما قلت والتحكيم لباديس بن صالح والحكم سلوفيني ان شاء الله نطق اسمه بصحيح في الفار اسمير ساغروكوفيتش هذا هو حكم الفار. واحد واحد حاجه ملاحظه وحيده مكي انه فما بعض القوانين قاعدين تبقوا نشوفوا فيها اول مره في تونس مثل اللاعب اللي يخرج اللي يدخل يتلقى الاسعافات من غير ما فما مخالفه تحقق ورقه صفراء قاعد يخرج وتستنى دقيقه لبرا. هذا كله صاير لتتجنب اذاعه الوقت صارت مع اسمادو لاعب النادي الصفاقسي اللي كانت سي اس اس رابحه انا زيرو طاح دخل الستاف ميديكال تاع سي اس اس ديوه وخرج دقيقة لبرا وكانت الحقيقة كانت نجم تكون فما فرصة تاع تعادل سبب فيها خروج اللاعب هذاك.
0: باهي واضح ناخذ من عندك التغييرات بعد شوية حميد لأنه زاد باش يصير تغيير آخر توا في تشكيلة الملعب التونسي دونك خلينا نعملوا طلع على بقية الملاعب وبعد نرجع معك على التغييرات لأنه في عديد المقابلات فما عديد التغييرات وكلها تقريبا اضطرارية. باش نمشيو الملعب حمام سوسة مع نجيب المجريزي مباراة أمل حمام سوسة والاتحاد الرياضي المونستيري. نجيب مرحبا
2: ليك تحية لسمير والشيخ وسام السلامي كل اللي يسمعوا فينا كل مكي بديت شوية يمكن كان جيت قبل شوية كنت تلقى أمبيونس كبيرة يعني في ملعب حمام سوسة فرقة نحاسية ومزيكا وطبلة وزكار وحاجات تعمل 66 كيف خالية ما بين تشجيع الجمهور وأيضا تحفيز اللي عملته يمكن إدارة أمل حمام سوسة بادرة جديدة يمكن رينا اليوم فرقة نحاسية تعمل شوية أمبيونس في سخانة بيه تعمل قرابات 41 درجة لهنا في ملعب حمام سوسة وسخانة كبيرة الحقيقة والله يكون في عون للاعبين. التوقيت وصلنا إلى حد الآن 83 دقيقة لعب النتيجة مازال شرط شرط فما الفرص الحقيقة وفما زاد شوط بشوط. شوط أول كان لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة ماريناش الاتحاد الرياضي المونستيري غياب تام للاتحاد الرياضي المونستيري ولا فرصة كانت من جانب الاتحاد والأمل الرياضي بحمام سوسة كان في زوج مناسبات على الأقل كان قريب من هز الشباك خاصة في الدقيقة الخامسة ريان بن عبد الله والدقيقة 27 أيضا نفس اللاعب. بعد شوط ثاني شفنا الاتحاد الرياضي المونستيري بالعكس غياب تام لأمل حمد سوسة وسيطرة مطلقة للاتحاد الرياضي المونستيري اللي في أكثر من مناسبة ويمكن حتى الفرص كانت أخطر بالنسبة للاتحاد مع تألق كبير للحراس الزوز اللي هم أمين الحزكي حارس أمل حمد سوسة وأيضا أحمد سليمان اللي كان زاد تألق في شوط المباراة الأول صد قديش من فرصة. صالح البرهومي كانت الفرصة آخر فرصة دقيقة 70 كرة ضربت على العارضة وقبلها هشام جبالي دقيقة 64 وقادي أداء في دقيقة 66 هذه يمكن ملخص الفرص اللي كانت في المباراة هذه. كيف قلنا فما الفرص ولكن تألق الحراس خلى غياب الأهداف في انتظار يمكن الخمس دقائق الأخيرة نجموش نشوفوا هدف سيوة من هنا ولا من هنا. نعطي التشكيلة بسرعة محمد زميلنا بالنسبه للاتحاد المناسيري احمد سليمان عبد الرحمن بوزكوندا رايد بوشليف علينا عزوز يوسف بنكا ميراس بن حسن شيم جبالي فيستربا صالح البرهومي سامي بوالي ومهدي القنوني. بالنسبه للامر يجب بحمد سوسه أمين الحزقير أيان بن عبد الله جعفر موسى نور البيجي أيوب شعبان خليل المشرقي عياض الحولي مالك بعيو اللي إخراج كما كنت حكيت على تغييرات الاضطرارية كان غادر الميدان مالك بعيو وعوضه مصعب سيسي وعمر السميري فادي بوعلي سليمان ومحمد أمين بن جراي وسلموي بي هو مدرب الأمل ورومان فوز هو مدرب الاتحاد الرياضي المنصري الحكم حسام بن سيسي وحكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش.
0: واضح
2: كما قلنا 86 دقيقة لعبنا هنا مازالت 4 دقائق يوفى الوقت القانوني
0: وانتيجة مازالت شرس. شكرا لك نجيب نرجع معكم بعد شوية نمشيو الملعب الطيب الأميري في صفاقس وين الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى شبيبة التقدم ساقية الدير يواجه شبيبة العمران فتحي بوجناح. مرحبا
3: مرحبا بك مكي انت وكل مستمعينا في موزايك. نلعب الدقيقه 82 هنا في ملعب طيب الميري وتقدم سقيد الدير كما قلت انت لاول مره على الاطلاق في تاريخه في الرابطه الاولى لحد الان يتقدم في النتيجه 2 بلاش يا مكي تقريبا اسرع الاهداف الدقيقه الاولى اسرع هدف البطوله لحد الان عن طريق زياد العلوي وبعدها في الدقيقه الرابعه محمد علي العمري سجل الهدف الثاني. في المقابلة هذه بطبيعة الحال كما قلت لك تقدم تقييد الدائر تخلي المقابلة بقوة ونجح في 4 دقائق باش يفاز الدفاع شبيبة العمران في زوج مناسبات واللي هي نتيجة إلى حد الآن كما قلت أنت زادة ثم تغييرات اضطرارية صارت في تشكيلة تقدم تقييد الدائر. أول واحد خرج هو أمادو با تعرض إلى إصابة صد الكرة على مستوى الضلع نتاعو على مستوى الكوت هزوه ديالك للصعاب وخارج الملعب بطبيعة الحال مش يقومه بالسكانير. وأيضا تم زوز تغييرات اضطرارية أخرى اللي هما خروج زياد العلوي ومحمد علي العمري ودخول حمدي الجناوي ولسعد براوي هذا مجدد كيف كيف في التوقيت مبكر دقيقة 24 اللي هي أسباب عضلية. دونك متفقد الدائر يتقدم في النتيجة لحد الآن 2 بلاش في بداية الشوط الثاني مدرب تاع شبيبة العمران محمد أمين الباجي يقوم بعدة تغييرات خرج بلال تويتي دخل شهاب الزغلامي خرج كيف كيف غيث بن عميدة ودخل سهيب العبدلي خرج أيضا مالك جمال محمد أمين بن عمر وخرج سامر المرواني وخلا مكانه هيرون كوكي. هذا التغييرات اللي قام بيهم في بداية الشوط الثاني على أمل باش يعطيه دفع لشبيبة العمران لكن لحد الآن دفاع تقدم تقييد الدائر صامد ونجح باش يبعد الخطر على مرمى الحارس اللي هو المنتدب الجديد عبد القادر شوية وكرة توا داخل المنطقة شبيبة العروان تصويبة قوية من اللاعب الارتكاز علي كسمير لكن الدفاع يخرجها للتماس.
0: فتحي دونك ثلاثة تغييرات اضطرارية بالنسبة للمباراة هذه وثلاثة في تشكيلة ساقية الدير.
3: بالضبط ثلاثة تغييرات اضطرارية وفي توقيت متقدم دقيقة 21 أمدو باي يخرج وكما قلت لك زوج تغييرات الأخرى الإضافية كانوا في دقيقة 24 اللي خرج زياد العلوي ومحمد علي العمري بعد اللي تمدد عدلي ودخل حمد الجناوي ولسعد بوراوي.
0: باهي توقيت ونتيجة توا فتحي
3: الى حد الان دقيقه دخلنا دقيقه 85 وتفوق تقدم تقييد الدير 2 بلاش الى حد الان في ملعب طيب الميري حضور متوسط جدا جدا لراح تقدم تقييد الدير انا في ملعب طيب الميري لكن نقطه نحب نشير لها ماشي هي بخصوص منصه الصحافه مقابله ديريكت الشمس الحقيقه تسلق برشا الاعلاميين في ملعب طيب الميري في المنصه الجديده اللي هي فوق المدرج عدد 7 هي فوق مدرج نتاع حجرات الملابس.
0: واضح شكرا لك فتحي دونك تطلب الخط كل وين فما جديد ومن بعد نرجع معاك على التصريحات. خلينا نرجع على ملعب حمام سوسة وين موجود نجيب مجلسي مباراة عمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المؤسسي. نجيب قداش وصل التوقيت والنتيجة وهل فما تغييرات اضطرارية ولا تغييرات كل كانت اضطرارية؟
2: لا جوست مالك بعيه واللي قلنا تغيير اضطراري خرج بالإصابة لكن باقي التغييرات كلها ما كانتش اضطرارية ممكن اختيارات تكتيكية منذ لحظات فرصة كبيرة ياسر كانت هذا الاتحاد الرياضي المنستيري واللاعب صالح البرهومي كان قريب برشا من تسجيل الهدف الأول. وصلنا 90 دقيقة توقف انتظار شوفوا قداش باش يرفع فما تغيير آخر زادة للاتحاد الرياضي المنسيري عثمان دياني بشيخ ومكان مهدي الجنوني، يخرج مهدي الجنوني ويدخل عثمان دياني في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنسيري. في انتظار من زلنا ما شفناش قديش ارفع الحكم كوقت ضايع، مازال ينتظر يمكن في شرط الحكم حسام بن ساسي، وننتظر ايضا زاد السنه في اللعب بالنسبه للسنه في اللعب لامل حمام سوسه الكره للحارس او للاعب جعفر موسى. جعفر موسى يتول الكره في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري، من زاد الكره الاماله ولكن مخالفه للاتحاد الرياضي المنستيري. سبعة دقائق كوقت بديل يضيفه الحكم حسين بالسيسي، من زال برشا وقت لك.
0: شكرا لك نجيب، تطلب الخط دونك كل وين فما جديد به. خلينا نرجع ملعب باردو وين موجود حميد الشويقي. حميد، توقيت والنتيجه وعدد التغييرات الاضطراريه عندك؟
1: ملعبه في 90 دقيقة لاعب ونتيجة إلى حد الآن هدف لهدف. به التغييرات الاضطرارية اللي متأكدين منه إنه هشام بكار في الشوط الأول خرج على الريسور وقال في بلاصتو يوسف حبتي، زي وشفنا في زعلنا صور هبط على صفحتنا صور بيمون زي كفام. هشام بكار في اللومبيلونس طلع في اللومبيلونس تمشي باش يتطور على الضربة يتضربها. التغييرات الأخرين زاد فما آخر تغيير قام به الملعب التونسي ظاهر شد جد وكروف، انا عرفت في تم تغيير اضطراري ولا هو اللاعب ماميتي ونيس خاص بلاصته تليفون تكتبا هذوما هو ثلاث تغيير اللي نجم نقول التغيير اضطراري. تقيت التغييرات نجم نقول تاع تعب، نجم نقول تغيير تكتيكي، لكن اللاعبين الكل خرجوا يجريوا ويمشوا على تقييم، معناها ما كانش تغيير اضطراري، ناس كنت تغيير تكتيكي، تغيير تاع الناس تاع الانترنور حسوا اللاعبية تعبوا. تعطيك التغييرات تعطيك اللي مثلا من الملعب التونسي خرج الهادي خلفه منير زلاتي عزيز السايحي تيوني وبكر كمارات خلى حسام رفاعي محمد امين الخميسي رفاعي رياحي بركات الحميدي وذكا ويزوم. هما التغييرات بالنسبه للنادي الاشبيقي كما قلنا خرج هشام بكار ريان دربالي غيث صغير متيابا محمد رابلتي اوكبولي تخلي يوسف حبسية عبد محمد صالح المهدبي محمد العبسي ياد بالوافي وبوا ديارة. الحكم رفع 5 دقائق وقت بدل ضايع، احنا نلعب وتوه في الدقيقه

0: صحه ونحترموا معناها المباريات نتاعنا، وكذلك عندنا التزامات انديه التونسيه على المستوى الافريقي وعندنا التزامات المنتخب. ما نتنجمش البطوله تبدا في سبتمبر بار اكزومبل، مستحيل، وبالتالي مضطرين ان نلعبوا في شهر اوت على غرار عدد كبير من البلدان. هذه اسامه متفاهمين فيها، متفاهمين فيها. النقطه الثانيه في ثلاثه مباريات، هذه ملاحظه اولى، في ثلاثه مباريات اللي رينيهم اليوم فما مباراه مؤجله، ثلاثه مباريات كسوة تقدم سقيت الدائر مع العمران، ميتون الاولاني تقدم سقيت الدائر دخلت بقوه سجلت زوز اهداف، ثم دوز ميتون تراجع وتاخو عليها شبيبه العمران مع الاصابات العضليه نتكلموا عليها. نمشيو لحمام سوسه، شوط اول حمام سوسه سيطره معناها وكان قريب من الانتصار، دوز ميتون ترجع المستير. نفس الماتش نتاع الملعب التونسي، الشوط الاولاني سي اس اس كانت هي الموجوده، ثم دوزيميتون يرجع الملعب التونسي. السؤال هنا المشكل شنو، بدني ولا مشكل شنو؟ اذا هنا فما تساؤلات صراحه، ما فما حتى فريق قادر ان يلعب 90 دقيقه على الاقل في ثلاثه مباريات الاولى هذه. اذا ثم نضيف الى ذلك الاصابات العضليه اللي شفناها، كسوة من الكرامب، كسوة من الإصابات وخروج اللاعبين. هنا أنا نحب نقوم بتساؤلات. قبل في التسعينات وقبل التسعينات وبعد التسعينات نسمعوا الجولة الأولى والثانية والثالثة والله ما زلنا ما شديناش الريتم. يا ولدي جولة أولى والثانية والثالثة تلعب عليها البطولة، راهو 9 ولا 12 نقطة، راهو يتحكموا في مصير فريق كسوة في التيتر ولا في التياح. ثم معناها نوعية التدريبات والعلم متقدم توا، ما عادش الجوله الاولى معناها مثلا اوروداج، الجوله الاولى والثانيه والثالثه ما عادش، الجوله الاولى لازم تدخل في الـ في الـ في الكومبيتيسيون 100%. وبالتالي لانه احنا نتكلموا على الاحتراف توا ونتكلموا على انا اشوف الفرق التونسيه تترين ثلاثه مرات في النهار في الصيف هكا ولا السته والعشره والخمسه نتاع العشيه والسته نتاع العشيه، اذا نسق التمارين مرتفع. الفيفا جات قالت لك يا سيدي ها نزيد نعطيك فافور اخر، هاو خمسه تغييرات اللي يتعب غرجو، وبالتالي 50% في الفريق نجم تخرجوا. ونشوفوا نوعية مباريات من نوع عادية اللي انا تاهم بعد الماتشوات مشتوفة تسمع لديكلاراسيون تاع المدربين والملاعبية، والله الدنيا سخونة وما نجمناش نسق المباراة ان شاء الله في الجولة الرابعة والخامسة، وقتها فات الفوت، وقتها حسمت الامور. وبالتالي هنا فما نوعا ما كذلك على مستوى التحضيرات، تحضيرات يلزم لجورجي جولة الأولى تكون فريق بتاعك حاضر. إذن الملاحظة نسوقها بكل ود وكل احترام بربي التصريحات هذه لا لأني معاش شوفها لا على المستوى الإفريقي ولا على المستوى الأوروبي.
1: أسامة كي نشوفه بريتو معناه النجم نجيبه أي ملاعبي في العالم يعمل بريباراسيون طائرة وكل شيء ونحطه في الكونديشن تاع الحشيش هذا والوقت هذا ما نتصورش كان
2: صحيح. صحيح الحقيقة هو ساعة ولن مزيك البارح طرقت العدة ملاعب في البطولة التونسية. كي نشوف الملعب استاد تاع الملعب التونسي راهو تسمى حاجة بروفيسيونيل برشا بارابور. كي نحكيو على تيران المتلوي شفنا البارح مشاهد الحقيقة، مشاهد تحشم، مشاهد العبارات الكل تنجم تقولهم في تيران المتلوي، عدة ملاعب أخرى اللي
1: بارفوا نقعدوا نستناو لين يطرح الموضوع في الميديا باش ليلة ماتش ولا قبل الماتش بنهار نمشيو ننظفوا حتى الساعة متأخرة.
2: هو تيران المتلوي ما فيهوش تنظيف أصلا، راك تشوف أنت الجرادان، تشوف البلاصة تاع الصحفيين، تشوف ساعة البيلوز راه نحكيو على كياس، نشوفوا البنك راه الكراسي مكسره وما نعرفش انا وتل وكذا، حاجات مقرفه. ولذلك وما تقوليش هذه كلمه البلديه، والله البلديه اخي نحن عندنا 24 ولايه، فما 20 ولايه فما تيرانات محترم صحيح. وفما ولايات اللي الحقيقه يعني حاجه اللي ما يحترموش ساعه للاعبين للناس اللي قاعده تحضر غادي، حتى الجماهير بيدهم يعني ريسك كبير للجماهير. ولذلك شوف الموضوع هذا نتاع التيران والبنيه التحتيه حكينا فيه عده مرات، ومن بعد زيت مثلا فما اصابات تجي على على على جره الميدان. ولذلك شوف حتى الاصابه تاع اليوم تاع سي اس اس طفل بكار تكله وذالي شوفي نتاعو وحلت في الكازان. ان شاء الله انا شنقول ان شاء الله على الاقل الجوله الاولى والثانيه ان اقل اصابات ممكنه للاعبين، ومن بعد كما قال الكوتش يعني الريتم هذا مالوغوزمون كان في تونس نبدا نحكيه الرابعه والخامسه والسادسه.
1: نمشي لملعب النايفر، يبدو انه فات المقابله حميد.

0: بالفعل مكي منذ لحظات أعلن باديس بن صالح عن نهاية مباراة الملعب التونسي ونادي الصفاقسي بالتعادل هدف لهدف. هدف نادي الصفاقسي سجله محمد رابلتي وهدف ملعب التونسي هدف التعادل زي عند رافع رياحي. نشوفوا في مشاهد ميلا زمور يصفق على زوز كيبات للاعبية تسلم على بعضها وبرشا لاعبية كما حكيوا الأولاد شادين لكم شادين ساقيهم ويجبدوا لهالي بسيف كم المباراة وتوا بإذن الله نرجع لكم مع الندوة الصحفية.
1: باهي شكرا لك حميد. دونك تطلب الخط وقت تكون فما تصريحات نعم نطلع منطقيا ملعب حمام سوسة تكون وفات المقابلة. نجيب من جريس
2: بالضبط ماكي نهاية المباراة نتيجة تشيرس فيرما بين ملحم سوسة والاتحاد الرياضي المنكسري نتيجة رضات للزوز فرق. زوز فرق راضين على التعادل وكيف برشا أمور للمراجعة بالنسبة للزوز فرق.
1: باهي نجيب تطلب الخط مع التصريحات في ملعب الطيب المهيري. معاش وفات المقابلة ولا مازالت فاتح بوجناح
3: مكي ملعب واللحظات الأخيرة 94 ثانية في مقابلة ضافية الحكم 5 دقائق في وقت بدل ضايع التقدم مازال متقدم في النتيجة في البلاد تقريبا هي النتيجة المسكوف في المقابلة هذه لأن كما قلت لك الكرة مازالت عندها تقدم حاليا ننتظر إشارة الحكم حسني النايلي بخصوص نهاية المقابلة هذه. انتهى الوقت البدل الإضافي 95 يعني 90 زائد 5 دقائق في اللحظة هذه الحكم حسني النايلي تقدم تاخد الدير في البلاش على شباب العمران في اول عهده في البطوله الرابطه المحترفه الاولى مكي.
1: واضح شكرا لك فتحي بوجناح. دونك نهايه المقابله بانتصار سقيط الدير على شبيبه العمران. تنرجع بعد شويه مع حميد الشويقي على التاثر نتاع لاعب نداي مهاجم الملعب التونسي اللي سيري نتاع التضييع نتاع الفرص نتاعو متواصله وتطرح اكثر من سؤال. باش نرجع على المقابله الثلاثه كما قلت زاد باش نحكيو على مستقبل دانو مع الترجي الرياضي التونسي. باش نرجع على التصريحات بعد فصل قصير.
4: Calypso. Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Tranné, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Ben Amr. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Tranné, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: دونك نهاية مقابلة الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية من البطولة. الملعب التونسي يتعادل مع نادي صفاقسي 1-1. محمد الترابلسي دقيقة 36 سجل هدف سيسيس، ورفاء الدين الريحي يسجل هدف الملعب التونسي في دقيقة 73. 0-0 في مباراة حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري. والوافد الجديد للرابطة المحترفة الأولى تقدم ساقط الدير يحقق أول انتصار في تاريخه في الرابطة المحترفة الأولى في أول مقابلة على حساب شبيبة العمران 2 بلاش. أهداف تسجلوا في 4 دقائق، زياد العلوي في دقيقة الأولى من المقابلة، ومحمد علي العمري في دقيقة 4 من المباراة، ويساوي 3 نقاط مهمة جدا لتقدم ساقط الدير. بالنسبة لمباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام لنف، تم تأجيل المقابلة هذه بسبب الظروف الموجودة في بن قردان وتعاطف مع أهالي الضحايا، كما نعرفوا مركب الهجرة الغير نظامية لمفقود واللي فيه أبناء من بن قردان. دونك كل تعاطف مع أهاليهم، وإن شاء الله ربي سمعنا عليهم خبر باهي، وأكيد التفاصيل ومتاع الحادثة هذه الكل والتطورات الكل تقاوها لحظة بلحظة على الأونتين متاعنا على موزايك فام، ولا على السيت متاعنا موزايك فام .net. دونك خلينا نبدا بمباراه الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي، تو بعد شويه يجيو التصريحات. المقابله هذه تقريبا من اكثر المقابلات اللي شفنا فيها ريتم مقارنه بالمقابلات الاخرين الزوز اللي تلعبوا، وشفنا فيها برشا حاجات. اخر ايماج، خلينا نبدا معاك من اخر ايماج والتاثر الكبير لامادون نداي مهاجم الملعب التونسي اسامه، ومن ثم شفنا معناه الجمهور كما كان يحكي حميد يصفق على الزوز فرق. مقابلة قسمت على دي مومون، كانوا في دي مومون لسيسيس، اما يبدو انه اغلبية دي مومون تاع الماتش كانوا لصالح الملعب التونسي.
1: صحيح صحيح، الملعب التونسي اليوم تخلى المباراة بقوة، تخلى يعني خذا بزمام الامور من اول الشوط الاول، لكن بعد سيسيس رجع وطلع الفوق وخلق فرص اللي سجل بها هدف في 36 دقيقة. ومن بعد كيف كيف الملعب التونسي الشوط الثاني يعني نزل على السي اس اس، طلع الفوق وحاول يدخل من ليكوتي وخلق فرص وعدد فرص اللي الحقيقة يعني الملعب التونسي اليوم النتيجة دي اليوم كان نفسه. علاش؟ على خطر شفنا يمكن 3 أو 4 فرص واضحة للتسجيل في 18 متر اللي خلى المباراة توفى بالتعادل. لكن الحقيقة أنا كنت متخوف من المباراة اللي كنا نحكيه على الطقس سمحني، ولا أول جورني كنت في مخي لكونه المباراة باش تكون ما فيهاش ريتم وما فيهاش فرص، لكن صار العكس اللي الحقيقة شفنا سي اس اس يعني فما جمل تكتيكية ممتازة صارت الشوط الأول كيف كيف الملعب التونسي الشوط الثاني، وكيف كيف زاد شفنا البلاريتي يعني التنويع في البلاريتي، شفنا سورتو علي معلول بريمير ميتون يعني شد الشيرة اللي صار، وكان خلينا نقوله أنا تكونت كولوار في الشوط الأول. الشوط الثاني الملعب التونسي اخلق عدة فرص، يعني ما شفنا التسديد، شفنا الفرص على اثر روتري الهدف كيف كيف بقى، بعد شفنا رياكسيون زاد حتى متاع بعض من جماهير الملعب التونسي على المهاجم اللي الحقيقة ما زلنا في اول جورني وكي يعني رو اي مهاجم في العالم امنيته يمركي ويحب يمركي، ولذلك انا مذبية يعني سورتو مع المهاجم هذا اللي من بذالي من اخر الموسم الفارط اللي القاس صعوبات في التسجيل من وليا، وشوف وحسب رايي اللي سورتو البوست نتاع ناتاكون سي مونتال اكثر منه واحد، ولذلك اذا اللاعب باش يتمسر او باش يتاثر هو باش يتاثر حتى على الفريق، نتصور اللي الماتش الاولاني وعادي وساريف يعني باش تجي كان جور سان ولا ما تضيع، رغم اللي كان بوزيسيونمون نتاعو سمير كان ممتاز جدا يعني في كل اكسيون كان موجود.
0: اخر بونتو شهر في فيريد اولمبي باش،
1: ولذلك صحيت، ولذلك ان نشوف راه كي نحكيوا على لاعب سورتو سواء حارس مرمى والا سورتو اتاكون، اذا تخل في الشك راهو صعيب برشا باش يرجع، ولذلك نتصور توا اللي هو مازلنا في اول بطوله اول جورني كما قلت لك اللي الحاجه الباهيه اللي كونه البوزيسيونمون تاع اللاعب هذا ممتازه جدا في كل الاكسيون تلقاه موجود في يعني متمركز مليح، بقات الجيست الاخرانيه اللي هي يمكن مع السخانه مع المانك دو كونسونتراسيون بيان سور بعد التعب الكونسونتراسيون تيح، لكن مباراة ما نقولوش ممتازة لكن محترمة.
0: سمير بالنسبة لك أنت ممكن هذا يزيد يرجع لحاجة أخرى، صحيح زوز مدربين جدد، لكن من يعني مقارنة ديما بالمقابلات اللي تلعبوا اليوم ما فماش يعني الملعب التونسي مثلا في تشكيلته الأساسية زوز لاعبين من المنتدبين جدد أساسيين، ساسيس غيث صغير فقط لعبي جديد في التشكيلة، ممكن هذاك عليه شفنا ريتم خدم لعبية مستنسين ببعضهم.
2: هذه ساعة مكن الملاحظة الأولى أنه النادي ديالي سفيقسي من الفرق القليلة أو خليني نقول الفريق الوحيد اللي حافظ على تشكيلة الموسم الفارط أبار بن علي، هذيك اللي كيف متاع سي اس اس اللي لعبت عامنه ولا هكا ولا به أكثر من هذا، أسامة نفس الخطة التكتيكية كسوة مع محمد الكوكي ولا نبيل الكوكي أكو فارد اسم حتى هو
0: سمير سامحني خلينا نشير لنجيب المجريسي عنده لتصريحات وبعد نرجع معك للنقطة دي. نجيب
3: مرحبا بك ماكي في الانتظار يوسف عويبي مدرب حمص سوسة يلتحق بقاعة النادي الصحفية، كان موجود مدرب الحضرات المناسير يتحدث انه مباراة قال اكيد فما برشا نقائص مازال تنقص الفريق، فما برشا ملاعبيه مازالوا ما دعموش، عملوا شوط اول ماهوش هو، الشوط الثاني حقوا فيه جي 6 7 فرص ولكن النتيجه ما ثبتش. تنزيدوا نحكيهم بعد، خلينا نستناو يوسف مويبي او شي تلقي الندوه الصحفيه الاتحاد الرياضي المناسب في الانتظار يوسف مويبي يسعد يسمع يوسف مويبي شي حكى المباراه.
4: ماتش اليوم كنا قريب من الانتصار خاصة في الشوط الأول، ما الشوط الثاني الحقيقة كنا عارفين فيزيك مومش نجيب شوية بحكم مازلنا ما حضرناش الانتدابات ما خلوش الافكتيف مازال ما كملش، لكن نحب نشكر اللاعبين اليوم اللي كانوا رجال الاحترام عملوا مباراة بالنسبة لي أنا بطولية. الشوط الأول كنا أحسن بكثير كان أحسن منا في الشوط الثاني مباراة شوط بشوط، لكن نحب نقول حاجه لامل حمام سوسه اليوم ان شاء الله من ماتش لماتش بالشوكه قاعده تحسن ومن بعد نشدوا ثنيه صحه في الدربي في قادم المباريات. كما كنت نحكي لك الشوط الاول كنا قراب ياسر من الانتصار، الشوط الثاني كنا عارفين باش نتيحوا فيزيكمون خاطر مازلنا ماناش حاضرين الحقيقه مع الدرويش، حبيت نشكر لاعبيتي على المجهود اللي قاموا به خاطر ماهوش بزاف السخانه نتاع اليوم باش تجري 90 دقيقه واكثر مع الرطوبه والميديتي كبيره اليوم، دونك كانوا رجال كانوا هابطين عازمين على الانتصار، ما جاش الانتصار، جات نقطه خير من بلاش باش ما نقولش مانيش فرحان بالنقطه، لا فرحانين بالنقطه اللي طالعين ساعدين من القسم الثاني الرابطه الاولى، لكن ان شاء الله باش نثبتوا ساقينا بالخدمه وقدم مباريات كما قلت من مباريات اخرى يتحسنوا ولين شدوا في نفسها.
0: كان هذا نجيب
3: هذا هو كان تقريبا اكيد تسمعوه برشا الكلام اللي قبل الشوميبي، لانه الناس كل الملاعبيه ولا مدربين انا باش تحكي لي يقول لك عفوا احنا دي جورناليست في قاعتنا الدول الصحفيه خونا شويه وخويا تقول حمام، معناها فما بالك ملاعبيه تلعب في السخانه وتقف معناها سخون برشا اليوم حقيقه ويمكن غدوه باش يكون اصلا، وبالتالي نحاول نشوفهم بعد شويه ما نتحصلوش على مدرب ولا مساعد للاتحاد الرياضي المناسب.
0: باهي تطلب الخط نجيب. دونك سمير نرجع معك للنقطه اللي كنا نحكيو فيها انه عدم ما فماش برشا تغييرات في الزوز فرق خاصه في تشكيل سي اس اس
2: سورتو سي اس اس ما فماش تغييرات حتى على مستوى الخطه، هي بيدها ثلاثه في اللاكس معلول على الكولوار وريان الدربالي على الكولوار اليمين هكا ولا دونك هذاك نفس اللاعب لو سول جوور اللي دخل براتيكمون غيث الصغير، وهنا نتكلموا عن نادي الاسفيقسي اللي لي زوتوماتيزم موجودين نفس الخطه نفس الوحده، ذاك علاش شفناه افضل من الملعب التونسي في الشوط الاولاني، خاصه الملعب النادي الاسفيقسي هاجم برشا على اليسار كما متعودين، وهذه نقطه ضعف له حاجه باهيه انه يهاجم على اليسار على معلول نقطه قوه، ولكن كذلك عمناو المنافسين الكل قراوا السي اس اس ويعرفوه ولا يسكروا على معلول تقف السي اس اس ماهوش معقول. دونك هنا ريان الدربالي لهنا محمد ترابلسي هنا غيث الصغير اللاعب الجديد اللي دخل في المجموعه كاساسي لازم يغيروا على مستوى طريقة اللعب على اليسار شوية على اليمين شوية ديما على اليسار، رغم أنه معلول كان ممتاز جدا ونوع في التمريرات متاعه الطويلة كانت مخطرة والقصيرة كذلك اللي كانت مخطرة. ملاحظة ثانية زوز أهداف تاع سي اس اس، هدف محمد الترابلسي التفوق العددي للملعب التونسي في على المستوى الدفاعي من الركنية، الكرة راجعة، 9 ملاعبية ولا 8 ملاعبية ملعب التونسي ويشوت الكرة براحة وكرة ما يتحمل مسؤوليتها بالكل عاطف التخيلي لأن الكرة صعبة برشا عامة الربع. والبونتو متاع الملعب التونسي التفوق العددي للنادي رياض الصفاقسي في الدفاع، رغم ذي ملعب التونسي قدر أنه يتعدى وباسو لتري ويكون منها الهدف متاع الرياحي، ولذا فما أخطاء على مستوى الدفاع. الماتش ماهوش خايب، شوت الأولاني سي اس اس ورد معناها مستوى مقبول أو مستوى سي اس اس اللي نعرفه. في الدوزيمي تون عجبني الملعب التونسي لأنه أنا في الشوط الأولاني استغربت من الملعب التونسي والطريقة متاع الأداء متاعه في الدوزيمي تون سنسرما بالتغييرات، واضح أنه الملعب التونسي معناها حط كل شيء ما عنده، كان قريب قريب قريب قريب من الانتصار. وفرص اللي جات أمادو نداي كان 3-4 فرص واضحين. لاعب هذايا بداية موسم عنه طيبة جدا، ثم من الفيفري يتراجع المستوى إلى حد الآن، عليه بالتركيز قدام المرمى.
0: باهي خلي نمشي لفتحي بوجناح بسرعة بعد باش نمشي فاصل في طيب المهيري. فتحي
5: مكي مرحبا بك من جديد معنا أميل بيجي مدرب شبيبة العمران، بداية سيئة جدا شبيبة العمران.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بداية سيئة خاصة بداية المقابلة ما اتفقناش الحقيقة، قمنا بعديد الأخطاء فقمت الخطا الأولاني أثرت على نتيجة المقابلة وفضلنا فيها زوز، يمكن بعد حاولنا حتى نرجع سير المقابلة، قمنا بعض الواجبات الحقيقة بعض التغييرات خاصة في الفلسطين وحاولنا نرموا المعنويات على الكتب الله غالب ما نجمش نرجعوا رغم أنه مردود تحسن خاصة في الشوطين، لكن عموما
0: فتحي صوت يمشي ويجي برشا، ماذا بينا كانت تحصل الجدة متاع التصريح فتحي
6: خاصة في بداية المقابلة وبداية البطولة. تعرف ثم خرجنا من نسق التحذيرات وكل شيء، لكن اليوم الحقيقة الأولاد ممكن أبار الجبيدو ماتش الخايبة اللي عملناها بعد كانت المقابلة متكافئة من ناحيتي.
5: تحرصي تغييرات يعني شوية، نعرف أني بديته في بداية
6: الشوط الثاني قمنا بزوز تغييرات وزدنا بعد 3 تغييرات أخرين في منتصف الشوط الثاني، هذا هو المطلوب. في بداية المقابلة ما كناش نجم نقوم بتغييرات الحقيقة، ممكن الظهر التعب خاصة في آخر الشوط الأول، وقمنا بوقتها بالتغييرات اللازمة لكن الله غالب ما توفقناش انه نتمكنوا من العودة في المقابل.
0: واضح فتح.
6: اكيد بالنسبة للسخانة الطقس متاع اليوم كان طقس كبير وشفنا تقريبا عديد الإصابات خاصة على مستوى لاعبين سقيد دير، ممكن في الربع ساعة الأولى قاموا بثلاث تغييرات إجبارية، لكن احنا الله غالب الحمد لله صحيح ما فهمناش إصابات لكن ما كناش كما يلزم خاصة في بداية المقابلة واللي أثر برشا على النتيجة متاع المقابلة.
0: واضح، شكرا لك فتحي بوجناح. نمشي مباشرة لملعب الهادي نايفر في باردة مع حميد شويقي. حميد
7: مرحبا مكي، ناخذ عليك في النقطه عندك النقطه تساعد الشباب ان شاء الله برك تكون في نظرا بالظروف الصحفيين فمش بفرح دونك كنا نقرب شويه حاول نسمع
0: ماذا بينا تقرب شويه يا
7: حميد. انا عندك في النقطه
8: عادل عادل
0: بيه. صوت بعيد برشا خلينا بيه. نمشي فاصل قصير ومن بعد نرجعون كاملة معكم التصريحات وتحليل فني لمقابلة اليوم الجولة الافتتاحية من البطولة.
9: احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة تنظم ثقافة فن اسطنبولي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية مولدية 10. الخرجة باش تكون من زاوية سيدي محرز إلى زاوية سيدي بلاروس. كونوا في الموعد نهار 3/25/2025 بداية من 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطع النعادة. بمساهمة الديوان الوطني للسياحة، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، وكالة أحياء التراث، وموزايك فام.

0: نرجع مرة أخرى إلى ملعب الهدي نايفر في باردو مع حميد الشبيقي، ولا نرجع مع فتحي بوجناح وماذا بينا ما نطولوش برشا. فتحي
1: مكي معكم مبشر تنشر الظهير أمدو ماتك أنت إصابة بالكرة على مستوى الفاليكوت متاعو بون حس ما يقولوا ما تصار له كسر صغير في إنكوت. احنا نستنيو باش نعملوا التغيير معناتها ظهير بظهير بون صارت هجمه عكسيه معناتها اثنين لاعبين مش عارف ما تعملوا معناتها كره هدف انصابوا في نفس الوقت معناتها بون الاصابه متزامنه لكن مش في نتصور واحد في الادكتور والاخر في العضله الخلفيه بون كانوا ثلاثه تغييرات معناتها بعد 20 دقيقه بون الحمد لله معناتها حافظنا على النتيجه لاخر الشوط كانت عندنا فرصه ولا اثنين باش ندعموا النتيجه بون الشوط الثاني شويه ارهاق كيف كيف احنا بطريقه اراديه ما تغيرنا شويه من رسم تكتيكي خلينا الملعب للمنافس ما تحفظنا على الجول نتاعنا وتمكننا نحافظوا ما على عذر الشباك نتاعنا وجيتنا عديد الفرص ما تبع فرص صغيره ما الشوط الثاني كان بالامكان معناتها استغلالها اللي اضافت هدف ثالث بون الحمد لله ثلاث نقاط في وقت باهي بالنسبه للفريق صعب ما نشكر اللاعبين على المجهود الغزير اللي قدموه كيف كيف الجماهير متاعنا حضرت نتمنى ان شاء الله في الجولات القادمه على ارضنا معناتها يدعمونا اكثر يكون وجودهم اكثر ومعناتها سواء جماهير ساقيه ولا جماهير معناتها ولايه فاقس وان شاء الله معناتها كيف نقولوا احنا نشوفوا الساقيه في صوره افضل من هكا ان شاء الله.
2: هذا هو مكي يسري بن كحله مدرب تقدم ساقيه الدير اللي الفريق نتاعو انتصرتني بلاش اول مقابله له في الرابطه الاولى.
0: شكرا لك فتحي بوجناح. نعود ونرجع لباردو مع حميد الشويقي. حميد من عاش كان يسمع فينا تولي حميد
1: نسمع فيك مكي ما ننتظر نشوف النادي الصحفي نحاول ناخذ عبد الكريم نفسي واحد لا هو مشكله في سالفه باردو لازم نعبيه حتى للميكرو واحد فهم الجباط الغريب
0: في حاله ناخذوه
1: في
0: المباشر جاي السنه ويكون عندنا فرصه وانا رجعت بهيك تطلب الخط وقت لي كنا معك عبد الكريم النفطي او مدرب الملعب التونسي او من يمثل الملعب التونسي في التصريحات. معاش سمير الحقيقه انا بدي نسيت هل كملت انت الفكره نتاعك ولا مازلت
3: سي بون سي بون كملت معناها جوست معناها ذيك هي السي اس اس ميتون تهاجم برشا على اليسار دوزيام ميتون تحت روندمون برشا في حين ان الملعب التونسي اللي تفاجات بالمردود نتاعو الشوط الاولاني في دوزيام ميتون صراحة ضيع الانتصار واللاعب أمادون داي تقريبا ثلاثة فرص أو أربع فرص واضحة للتسجيل تركيز قدام المرمى والشيء الذي تكلمنا فيه
0: به دونك نحكي وهذا بخصوص مباراة الملعب التونسي النادي الصفاقسي وسمير قبيله اختم بالملعب التونسي والأداء متاع الملعب التونسي رغم تغيير المدرب لأنه فما une certaine stabilité في الستاد تونيزيان وفي اللعب تاع الستاد تونيزيان.
4: صحيح صحيح ماكي ظل الملعب التونسي العوام ذوما الأخرى الكل يعني قاعدة تقدم في مردود ممتاز وقاعدة سورتو الانتدابات انتدابات ممتازة في الملعب التونسي انتدابات اللي فما فيها الخبرة فما فيها الفنية زادة ممتازة جدا تخلي التأقلم زادة مع في الفريق يكون سريع اللي هذا الناتج على الحقيقة يعني نقولوا انتدابات نقولوا جمال إمام نقولوا الهيئة المديرة اللي أحسن ديما تعرف تعمل الشوار الباهي هذا يخليك ماكي ليكونوا حتى كي بيخرجوا دو تروا جوار تنجم بعد بالمنتدبين الجدد تنجم تلقى نفس الريتم اللي كملت به الموسم الماضي ولذلك قاعدة توقع الملعب التونسي سورتو كما قلت ثلاثة أربع سنوات الأخرى قاعدة تقدم في مواسم ممتازة يبقى ديما الإشكال اللي هو آخر الموسم ديما سورتو الريزولتا تكون مش في صالح الملعب التونسي كل آخر موسم إن شاء الله السنة لا إن شاء الله السنة نشوف الملعب التونسي كما يبدأ البطولة كما يكمل إن شاء الله.
0: بخصوص مباراة الملعب التونسي نادي صفاقسي نذكره فات بتعادل واحد مقابل واحد ساقيت الدير الوافد الجديد وسام سلام على الرابطة المحترفة الأولى أحسن من المقابلة نتاعو من في الأربع دقائق الأولى كيف كيف فما إن سيرتان ستابيليتي مع يسري بن كحلة مع تدعيم الفريق بعدد من الأسماء واليوم هل فاجئك انتصاره على العمران مباراة اليوم؟
4: شوف كي نقولوا العمران نقولوا ستابيليتي نقولوا اللاعبين اللي يعرفوا بعضهم نقولوا المونتاليتي نتاع المدير الرياضي نتاع العمران يعني فريق اللي الحقيقه يعني امتعنا العامين ذوما وفريق راكز فريق اللي تقول عنده سنوات في الـ في الـ في الـ في الناشيونال ا لكن ساقيه الدير الحاجه المهمه حسب رايي اللي ما فيهاش فماش برشا حس في الخدمه يعني البريباراسيون تعديت ممتازة حسمة دخل معنا المدير الرياضي وذيك هي يعني أول مباراة متمركي في وقت مبكر. نتصور أنا كانت الأمور كل طيبة لثقة الدير بستحافظ على النتيجة دي.
0: أمل حمام سوزة الاتحاد الرياضي المونستيري سمير المقابلة دي وفت بتعادل 0-0 الوحيدة اللي ما كانتش فيها هدف في الجولة الافتتاحية. وانت كنت تابعت سمير المقابلة هذية ونحكي مثلا كي نشوفوا الاتحاد الرياضي المونستيري تمام أمل حمام سوسة وفهم عدد انتدابات الاتحاد المونستيري من غير انتدابات جديدة ما أهلش المنتدى بما أنه ما رفعش عقوبة ملعب من الانتداب وتقريبا حتى الملاعبين اللي موجودين على أرضية الميدان صحيح كانوا موجودين عم ناول لكن ما همش ملعبية أساسية ما همش الركاز الأساسي على الاتحاد الرياضي المونستيري.
3: فوالا مكي دونك الاتحاد الرياضي المونستيري في ظل الظروف اللي عاش فيها ومنع الانتدابات او عدم تاهيل بعض اللاعبين تقريبا لعب بالفريق الاحتياطي نتاع مناول. نتكلموا الكلام الصحيح اذا كان نشوفوا اسامي نتاع الملاعبيه اللي قدامي في التشكيله الاساسيه للاتحاد الرياضي المونستيري تقريبا رائد بوشنيبه ريان عزوز شي مجبالي مهدي قانوني هذوما اللي كنا معناها نشوفوا فيهم في التشكيله الاساسيه او ديما موجودين. الباقي الكل عناصر جديده في ظروف معناها اللي احكينا عليها الاتحاد الرياضي المونستيري. قاسوا عبيد الحقيقه الشوط الاولاني قاسوا وبعد الشوط الأولاني كانت فما زوز والثلاثة فرص لأمل حمام سوسة ثم في الشوط الثاني عاد الاتحاد الرياضي المونستيري اعتبر أنه النتيجة 0-0 هي نتيجة عادلة.
0: حميد الشويقي في ملعب باردو حميد
5: معنا مدرب مثلا سوسي توزي ما ريكو
6: مخلوط الشروط بالغيتي لسا سافر لديفرانس من أريفي كالك فوا à surface adversaire, mais c'est quoi que ça a été un match très très équilibré la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, c'est une autre histoire. Je crois que c'est pas normal le numéro d'occasions qu'on a créé. Au championnat tunisien, c'est pas normal de créer 5-6 occasions claires de but. Et on a arrêté seulement ça, à faire le but. Et parce que ça, le numéro d'occasions qu'on a créé, c'est vraiment bien. Très bien joué, très bon mouvement. Je crois que un intéressant qualité de jeu. Mais le football, c'est avec le but marqué. Et on a raté seulement ça. Mais un très bon match de mon joueur et de mon équipe.
0: توزي ماريكو مدرب الملعب تونس حاول نلخص ما قاله ويقول لك خلقنا عديد الفرص الحاجه اللي ما نشوفوهاش برشا في البطوله التونسيه لعبنا شكر الملاعبيه قال لكن في الاخر النقاط تحسب بالاهداف ما ربحناش دونك هذاك علاش يعني في الاخر كره القدم هذيك الحاجه اللي تحتفظ بها هذا ما قاله توزي ماريكو. في المقابله نذكر وفات بتعادل 1-1 الملعب التونسي ضد نادي الرياضي الصفاقسي 0-0 في مباراة أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري وتقدم ساقط الدير فاز على عمران 2-2. مباراة اتحاد بنقردين ونادي حمام لام تم تأجيلها بسبب الفاجعة اللي صارت في بنقردين ومركب الهجرة غير النظامية المفقود. هذا بخصوص مباراة البطولة اللي تلعبوا اليوم لحظات باش نحكيه على فلوريان دانو مهاجم الترجي الرياضي التونسي. فلوريان دانو مهاجم الترجي الرياضي التونسي عنده عرض رسمي وينجم يغادر الترجي الرياضي التونسي في نفس الوقت. تقدم المفاوضات مع حازم المستوري بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. سمير السليمي وجود عرض رسمي لدانو هي الفرصة المناسبة باش يغادر الترجي الرياضي التونسي أم أنه يزيد يواصل وما زال ينجم ياخذ فرصة؟
3: احنا تكلمنا الاسبوع الفارط على الحاله نتاع نيه الترجي الرياضي التونسي في انتداب المستوري وكنت تكلمت انه في حاله انتداب المستوري لابد لدانو من الخروج. اولا الساعه الملاعبيه زوز يلعبوا في نفس المركز مع اشرف الجبري ثلاثه يوليو برشا على مركز وحيد فقط اثنين. اذا كان دانو يخرج الترجي الرياضي التونسي يستفيد ماديا ويربح بقعه نتاع اجنبي يستفيد منه في مراكز اللي هو فيهم نقائص منها الدفاع على اليسار ولا في اللاكس. دونك الترجي في حالة انتداب المستوري فالور سور ينجم يعاون برشا ملاعب انترناسيونال يعاون برشا ويربح أجنبي ويستفيد ماديا ثم يربح من كل النواحي تقريبا. الترجي التونسي رابح بشرط أن يكون العرض معناها من ناحية المادية يرضي الترجي الرياضي التونسي. في صورة عدم خروج دانو مع جلب المستوري مع أشرف الجبري مع الخطة التكتيكية اللي عبها ريجي كامب اللي هي 4-3-3 و4-2-3-1 دونك المهاجم الوحيد فقط ومع دو في الكولوار دونك يولي ربما زيادة عددية وثقل مادي حتى على البستير مش به بالكل. دونك ترجي الرياضي التونسي في صورة أنه عنده النية أنه يبيع اللاعب دانو فإنه متأكد من جلب المستوري وهي عملية أعتبرها ذكية من ناحية الفنية وحتى من ناحية المالية.
0: أسامة سلام
4: شوف كي نحكيه على دانو نحكيه على المستوري لاعب يعرف البطولة لاعب هداف خرج من البطولة التونسية اللي اللي اللي كان ناقص الترجي عمنا هو تسجيل الأهداف اللي دانو الحقيقة لقى إشكال في في تسجيل الأهداف. نتصور أنا كما قال سمير إذا العرض يكون بيان سور أنت تو ديجا تدفع فيه فلوس الموسم الفرد يعني ترجع فلوسك وعندك يعني إضافة على المونتون اللي دفعته بيان سور يعني تصور أنا تكون عملية لصالح الترجي
3: تربح أجنبي
4: بيان سور تربح أجنبي أما يلزم يكون كما قلت التفاهم مع المستوري. نتصور أنا لشواء مستوري يتخير المدرب تقول له مستوري ولا دانو يقول لك مستوري نتصور أنا هكا ولذلك اللي يولي مستوري والجبري يعني عندك الحلول بعد لا يقدر في بليسير ولا في كثرة المباريات. نتصور زادة كيف اللي ترجي الرياضي لو لقات المبلغ في حاجة تابيت تسيب دانو.
7: سمير فما شكون يسألنا سؤال على واتساب يبعثنا محمد علي ويقول لك شو ما لازمه لكن باش يحسن التركيز داخل المرمى والسؤال هذا يشمل ظهر لنداي ويشمل زادة دانو
3: بالضبط
7: وفهم واحد آخر زادة عجبه الماريو نوستالجيك
3: بارك الله فيه. التركيز قدام المرمى خدمة مونتال مع المدربين نتاعو الخدمة سبيسيفيك قدام الكاج هذه كلها عوامل تساعد اللاعب على الثقة. هي شنو دانو مملاعبي تاع كرة عنده كرة في ساقيه نضايق نفس الشيء لكن يفقد التركيز ويفقد الثقة مع الضغوطات من المباريات والضغوطات تاع تضيع الفرص يولي فما مشكل. دونك هنا مونتال مايز يخدم على الناحية هذه والتركيز يكون كبير برشا حتى في الأوروبي يخدموا في الشيء هذه معناها بعيد على التمارين يخدموا على المونتال برشا والثقة في النفس.
7: واضح. شكرا لك سمير السليمي شكرا لأسامة السليمي شكرا لعدنان كان في الإخراج مكرم في التنسيق الهاتفي والناصر في الإخراج الرقمي مع شكر للزملاء في جميع الملاعب حميد في باردو فتحي في صفاقس ونجيب المجريسي في ملعب حمام سوسة. المواضيع مع الأخبار مع مراد الدريدي بعد يجيكم مصلح الدين سكوحي في كورنيش ويكاند.
8: بمناسبة المولد النبوي الشريف عرض الزيارة السيني النجمي بالمسرح الدولي بالحمامات.
9: إذا الخمر ما نوجد راحة يا ماما
8: وذلك أيام 28 29 و30 أوت. تباع التذاكر بشبابيك المسرح الدولي بالحمامات أو على تذكرتي فونتين.
9: ركب عن محمد
8: بمساهمة بودا برود وموزايك فام.
10: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
11: استمعي موزايك فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تتصدر دول شمال إفريقيا وتحل في المرتبة الثالثة إفريقيا والخامسة والسبعين عالميا في مؤشر ليغا توم للإزدهار لسنة 2026 محققة 64 نقطة وفق نتائج المؤشر الصدر المعهد ليغا توم البريطاني. وشمل التصنيف 161 دولة حيث تقدم تونس على المغرب الذي جاء في المرتبة 76 عالميا والجزائر في المرتبة 83 وليبيا في المرتبة 15 بعد المئة ومصر في المرتبة 20 بعد المئة. البيئة. ويقيم مؤشر الازدهار 3 محاور رئيسية تتمثل في التنمية والحرية والمجتمع، ويعتمد في إعداد ترتيبه على 160 مؤشرا وأكثر من 615 ألف معطى مستمد من عشرات المصادر الدولية. ولاية القيروان تدخل بداية من الاثنين القادم ذروة الاستعدادات للدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الالاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، واجراءات استثنائية لتأمين تزويد الاسواق وتعزيز الخدمات الصحية والامنية وتنظيم حركة المرور. وتأتي هذه الاستعدادات في اطار تعبئة جهوية ومركز شاملة لتأمين مختلف جوانب التظاهرة وتوفير أفضل ظروف الاستقبال والسلامة والراحة للوافدين في وقت تتواصل فيه الفعاليات الدينية والثقافية والتاريخية التي تبرز المكانة الدينية والحضارية لمدينة القيروان. وعلى الصعيد السياحي، أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني أن ولاية القيروان على استعداد لاستقبال زوارها من تونس وخارجها ببرمجة جملة من الأنشطة السياحية التي انطلقت تنظيم يومين ترويجيين لكل من ولاية سوسة والمنستير يومي 15 و17 من أوت الجري. وأضاف أن طاقة الاستيعاب السياحية بالجهة تقدر بنحو 1000 سرير موزع على المؤسسات المصنفة وغير المصنفة، لافتا إلى تزيد إقبال واسع وحجوزات متقدمة منذ فترة تعكس جاذبية المناسبة للزوار من داخل البلاد وخارجها. تنطلق مساء السبت بداية من الساعة 7 مساء من شارع الحبيب بورقيبة بمدينة نابل قافلة تحسيسية حول التغيرات المناخية، وذلك في إطار مشروع العمل المناخي الدامج والشامل للجميع في البلديات التونسية. وتهدف هذه القافلة وفق بلاغ صادر عن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد إلى تبسيط مفاهيم التغيرات المناخية وتقريبها من مختلف فئات المجتمع، فضلا عن تعزيز الوعي بالتحديات المناخية والتفكير في حلول محلية. من شأنها دعم قدرة البلديات والمجتمعات المحلية على التأقلم والصمود. وينجز هذه الحملات التحسيسية المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالشراكة مع الجامعة الكندية للبلديات وبدعم من الشؤون العالمية الكندية وبتعاون مع وزارتي الداخلية والبيئة. في أخبار العالم، سفينة حاويات كوريا جنوبية تتجه اليوم السبت إلى أوروبا عبر القطب الشمالي في أول رحلة تجارية من نوعها للبلاد عبر هذا المسار، بهدف اختبار جدواها التجارية في ظل التعطيل المتواصل لحركة الملاحة عبر الشرق الأوسط بفعل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وتستغرق رحلة هذه السفينة حوالي 45 يوما في الإجمال. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع صلاح الدين السكوحي وزياد غربي في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
12: الأولى في تونس كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 لـ9 متعلي صلاح الدين السكوحي موزايك فام.
13: مستمعين وين ما كنتم موجودين، تحياتي لكم. هذه موزايك فام، هذه كورنيش ويكاند، كما عودناكم كل سبت واحد عود على أبرز المحطات الثقافية، حواراتنا اللي استنستوا بهم وتلقاهم كل كاملين بطبيعة على الشين يوتيوب موزايك فام. تنجموا تتابعوا معنا زادة على السيت موزايكفام.net، غادي تنجموا تلقاو تصاور فيديوهات لزغتيكم، ما تخليوا حتى شيء يفوتكم. كي العادة احنا كما استنسناكم ديما الفقرات نتاعنا اللي تعودتوا بها، الموسيقى حاضرة، كل شيء حاضر بطبيعة باش نعدي وسويتين بهين بالجو بالموسيقى بالغوبريك نتاعنا. اما قبل هذا الكل لازمني نسلم بطبيعة على الفريق الكل، زياد الغربي في الاخراج تحياتي ليك، زال نسلم على طارق العجمي في الاخراج الرقمي، تحسها كم حلية طارق العجمي في الاخراج الرقمي، ما تنجمش تخرج من الاخراج الرقمي معناها لازمك تقعد غاديك. طارق العجمي ما هو اسمه هو بيدو معناها مش بيك هكا قريتها بالخايب طارق معناها عادي لو ما قصدت شيء ما عادش قولي لك خويا احكي هذيا كاو. نسلم عليك طارق العجمي خويا في الاخراج، في الاخراج العجمي وكتوري كيكا بيه طارق الرقمي تروحلنا مع طارق. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين، بالطبيعة نجموا زادة تتفاعلوا معنا على الواتساب، راني نقراه مباشرة 23 513 ألف، تبعثوا لنا مساجاتكم فيديوهاتكم. الناس اللي يكون هاي رسخون اليوم رايحين البحر إن شاء الله ربي معاكم، طريق سلامة للجميع وين ما كنتوا موجودين. بعد شوية باش نحكيوا على المورد، المورد بالطبيعة كل عام دوما بخير تونس الكل. بعد شوية باش نحكيوا على خرجة المورد النبوي في مدينة تونس، كل التفاصيل باش نكون مع رئيس جمعية فن الطنبيلي بتونس ومندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس زاد باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكيو زاد على مهن الثقافة الجنود الخفية بالطبيعة اللي احنا ما نعرفهمش لكن هما من أسباب نجاح المهرجانات في تونس واحد منهم مش عارف عليهم بعد مع سارة بكوش بالطبيعة وزاد عنا لانفيتي دي جوغ نحكيو زاد على البودكاست بودكاست التركينة اللي موجود على يوتيوب مع يوسف بوحوالة باش يكون ضيفنا بعد شوية زاد باش نحكيو على بسام الحمراوي ومسرحيته جديدة بامبينو هذا الكل أكثر بالطبيعة باش يكون موجود معنا نحب تحية كبيرة ياسر الفريق العديد زاد نحكيو على بلاش شاكين في شندول ليندا بالحاج وسارة بكوش تحياتي لكم وين ما كنتوا موجودين الحاج زادا في استقبال تليفوناتكم نسلم عليكم وين ما كنتوا توا كورنيش هاي بديت
12: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل
13: كورنيش ويكاند يعني جو يعني الموسيقى يعني وين ما كنتوا موجودين توا فكرة هبكم في دياركم وين ما كنتوا تسمعوا فينا احنا معاكم ديما انونسوكم هذيك علاش نحاولوا للماكسيموم نعطيكم الطاقة الإيجابية نذكر تنجموا تبعثونا على 23 513 000 واتساب بتبيعة تنجموا تكلمونا في كل وقت بون مش كلمونا مساجير على واتساب وحنا نقراهم للديديكاس نتاعكم زادا سيرتو اما قبل نبداو امور مزيان برشا ديبلو هذا سايد بيس اون ماي مايند هذا الريميكس نتاع بيربل ديسكو ماشين هذه موزايكا فيم كورنيش ويكاند من طاولة 9

0: نحكي على بسام الحمراوي ومسرحية بامبينو. هذه كل التفاصيل مع فيا شندول. ريبورتينج
1: المهرجانات. شنو ينجم يبدل صغير في حياة راجل كان عايش حياته عادي يمكن أكثر من اللي نتصوره؟
2: بابا
1: السؤال هذا كان نقطة البداية في مسرحية بامبينو البسام الحمراوي، العرض الكوميدي الجديد اللي احتضنه مهرجان ليالي بوغارنين بحضور جماهير كبير وعدد من الوجوه المسرحية على غرار نعيم الجاني وجلال الدين السعدي ونور السعيدي اللي كان موجود في كتابة نص المسرحية. العشرة بالضبط بسام يقابل جمهوره بوان مان شو يناقش بقالب طريف تفاصيل الحياة العائلية، مؤسسة الزواج وتجربة الأبوة. في بامبينو اختار بسام الحمراوي يحكي على مؤسسة العائلة من زاوية الأب، راجل تتبدل حياته بالكامل مع قدوم أول بيبي وتولي يومياته مليانة بالمسؤوليات ومواقف يعرفها كل بو أم، أما تتقدم للجمهور بروح كوميدية وضحك قريب من الواقع.
3: نعتبرها اجتماعية وتمس معناها الفئات الكل وتمس العائلة التونسية. هذه
4: الغلطة اللي عملوها، علاش فما تليق تو كثر؟ خاطر يركز مع الكلام، يزمك تركز مع الطون كيفاش قالتها. مثلا تروح للدار انت تقولها عسلامة شنحوالك لباس، تسأل على مرتك هي تجاوبك تقول لك لباس، الرجل اسمع اللي هي لباس، يعني بمخه هو في صورته الذهنية كون المرأة متفرهدة، اما هي قالت لباس اما اعطاته بطون اخر. مثلا هي كي تجاوب تقول له لباس، هي قالت لباس اما هي ماهيش لباس.
1: العرض موقفش عند الضحك والكوميديا، زاد فتح باب المقارنة بين أكثر من جيل، بين تربية الثمانينات وتربية اليوم، بين الأب اللي عدي نهاره كامل يخدم والأب اللي يلقى وقت باش يعيش تفاصيل طفولة ولده، وحتى بين الحياة الزوجية قبل الأولاد وبعدهم. بسام يقول إنه يراهن قبل كل شيء على قيمة العائلة، خطر كي تصلح العائلة يصلح المجتمع. يرى زادة إنه شخصية الأب تستحق تكون في الواجهة أكثر، لأنها في برشا مرات تعيش الضغوطات في صمت وتواصل تحمل المسؤولية. رغم أنه المسرحية تناقش الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على تربية الأطفال، إلا أنها اختارت الكوميديا والضحكة باش توصل الفكرة.
3: دونك هي قصة بامبينو، شخص ملقاش ويمشي يحط ولده، دونك جابوا معاه المسرح، جابوا معاه الخدمة باش يصير تفاعل، باش يحكي تربية الصغار كيفاش، ما بين التربية القديمة ما بين التربية الجديدة، العلاقات ما بين الكوبل كيفاش يكونوا من غير صغار، وكيفاش كيجي مسؤولية صغير كيفاش تتبدل ما بيناتهم، المشاكل الأزلية ما بين الرجل والمرأة كيفاش تكون.
1: بامبينو هي ثاني تجربة مونودرام البسام الحمراوي بعد المايسترو، يجيها الجمهور باش يكتشف حاجات ممكن يراها كل يوم لكن ما يركزش معها. العرض خرج من بوغارنين برسالة بسيطة، طفل يبدل حياة عائلة كاملة، والأب يمكن ما يحكيش برشا أما يبقى حاضر في التفاصيل اليومية، يحاول ينجح في أصعب دور في حياته اللي هو دور الأب. ريبورتينج المهرجانات.
5: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
6: هذه كورنيش ويكاند، نذكر بعد شوية ضيفنا في بودكاست الفقرة اللي تعودتوا بها يوسف بوحوالة، باش نحكيه على بودكاست التركينة وين كان عنده ضيوف شو المختلف. في كل مرة نرى دي بودكاست في تونس وفي كل مرة نرى حاجة جديدة، في كل مرة نحاول نكتشفوا معكم انتم مستمعين لبودكاست هذوما، لكن بالطبيعة احنا ديما يكون ثم موجود زاد صوتكم انتم، تنجموا تبعثونا على 23 513 ألف. بعد شوية باش تسمعوا موسيقى ياسر مزيانة، هذه ديكوفيرت بالنسبة لي انا، نستدعاكم باش تسمعوا ويجز وحمود السما اللي هي نور عيني، ممتازة جدا الأغنية. هذا الكل بعد لحظات.
5: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فاتكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كامرة.
7: يكمر الليل لربوخ الويل
5: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
8: ركب على
5: الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي. كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل.

0: نيش ويكاند كل عصر واحد من السبعة لتسعة تعليل
1: كالعادة في كل نيش ويكاند الفقرة اللي تعودتوا بها نحكيوا على ميوزيك هول الذي بتبيع الفقرة اللي كل مرة نكتشفوا موندو معين في الموسيقى
0: ميوزيك هول
1: ميوزيك هول. تخيل انت اليوتيوب في بداية المليار مشاهدة كان رقم شبه مستحيل، اما نحكيه على ثلاثة اغنية اليوم كانوا اول اغاني كسروا الحاجز هذايا. اول واحدة نحكيه على ساي غانم ستايل في ديسمبر 2012، ساي دخل التاريخ ولا اول فنان في العالم اغنيته تتعدى المليار مشاهدة على يوتيوب. الاغرب الاغنية الكورية، الناس في العالم الكل كان يشطحوا على الهورس دانس متاعها، حتى اللي ما يفهموا حتى كلمة في الكوري. زادا بعد نلقاو جاستن بيبر اغنية بيبي، الاغنية هذايا اللي قسمت الانترنت، فما ناس تحبها على الاخر وفما ناس كره حاجة اسمها جاستن بيبر. لكن مهما كان رأيك فيها بيبي ولا الثاني غنية تتعدى المليار مشاهدة، افهم انتي مليار مشاهدة كاملين. بعدها في 2016 جي أديل بغنية هلو، ولهنا حكاية مختلفة، لا دانس لا تحديات ولا هورس دانس كيما غانم ستايل، صوت قوية غنية عاطفية، ومع هذه دخلت نادي المليار ولا ثالث غنية حق الرقم هذا. يعني اول ثلاثة غنية عملوا التاريخ على يوتيوب، ثلاثة مختلفين، ثلاثة كل واحدة بستيل. اما درس شنو ولا هنا على يوتيوب ما فهمش فورمولا واحدة للنجاح، المهم انه العالم يحب يعود يسمعك.

0: ميش كامب، كل عرسة واحد من 7 لـ9 تعليل.
1: أهلكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين، بعد شوي باش نحكيوا على خرجة المولد النبوي في مدينة تونس، كل التفاصيل الحدث هذايا بطبيعة باش نحكيوا فيه في ساعتنا الثانية. زاد قبل باش نحكيوا على بودكاست التركينة مع المقدم نتاعو اللي هو يوسف بوحوالة اللي باش يكون حضرنا لهنا في الاستوديو. لكن قبل هذا الكل باش نسمعوا موسيقى مزيانة، هذايا بطبيعة أغنية عاملة 86 مليون فيو على يوتيوب، أكيد تعرفوها، موجودة ياسر كتراند هذوك في انستغرام، بدون تصور قدام المراية ولا هو واحد بيصور طرف البحر يحطوا الأغنية من النوعية هذايا. هذايا ثنائي زوز نجم نقولوا ما طالعين توا اللي هما تو ليت و سان لوفون، اساميهم طالعه برشا هذين انو فيتورينغ بيناتهم. تسمعوا ديو كان على موزايك اف ام، احنا لحظات وراجعين، هذه كورنيش ويكاند.

0: كملنا معكم حتى للتسعة عم تعليل الذي كورنيش ويكاند ومشو نتعرفوا على بودكاست التركينة. كل مرة نكتشفوا بودكاست، كل مرة نشوفوا حاجة من العالم هذي اللي توا برشا ناس في تونس نلقاو أنواع وأشكال، فما برشا اللي يعتمدوا على عدة مواضيع. اليوم عنا بودكاست التركينة باش نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل مع المقدم تاعو اللي هو يوسف بوحاويلة. مرحبا.
1: عسلامة، مرحبا بكم وميرسي على الانفيتاسيون هذيا. فرحان برشا اللي أول مرة في موزايك ومعاك.
0: مرحبا بك.
1: وباش نحكيوا في التركينة بودكاست وفي التركينة بصفة عامة.
0: نحكيوا على التركينة بصفة عامة. ساعة قبل كل شيء، علاش تركينة؟
1: علاش التركينة؟ على خاطر الحاجات البهين في تونس مخبين، ما تلقاهمش معناها بسهولة. ودونك التركينة حبيت نمشي في الاسبري هذاك نتاع الحاجة اللي تشبهنا، اللي احنا ديما نخبيه وهنحطوها على الشيرة هكا ماهيش ظاهرة.
0: تريك تونس المزيانة معناها.
1: صحيت.
0: به دونك هذا بتبيع باش نحكيو فيه، بس سامحوني خاطر قصيتش، انا ما خبي شيء، انا ما قصيتش خاطر الماك، ما قصيتش الصوت. نعتذر خويا، نعتذر من طارق بتبيع. فتحسيت طارق ما تقلقش، من با حسيت بها ممتاز. نكملوا في حوارنا بتبيع مع يوسف بوحاويلة باش نحكيو زاد لهنا. كما قلت انت، الاختيار نتاع الاسم كان على التركي. اما قبل هذا الكل، قبل ما ندخلوا في المود نتاع الخدمه نتاعك والكل، عرفنا بروحك، شكون يوسف بوحاويلة؟
1: به يوسف بوحاويلة، عمري بيزار انك باش نحكي على روحي، مسنس ديما نحكي مع العبيد اول مره معناها نحكي على روحي. قريت سينما في إزام منوبة.
0: تحية إزام منوبة وكمبيوس منوبة ومجاهدي ومجاهدات المترو رقم 4.
1: إكزاكتومون. للترمينوس.
0: للترمينوس. تبغى إزام تكملوا أنتم، يعني أنا اللي بسينا بتقصر الوردة ثم محط. تحياتنا لكم.
1: وأنا ناخذ تران من الترمينوس زاد معناها من رادس حتى لتونس.
0: أنت من رادس؟
1: ترمينوس تران وبعد ترمينوس مترو.
0: يخرج مع 6 الفجر معناها. يخرج من رجلي.
1: عملت اختصاص اخراج، كملت الليسانس، عملت ماستر في فرنسا، خدمت زاده في دي تورناج في فرنسا في دي كور ميتراج دي لون ميتراج. من بعد حسيت اللي معناها مانيش كرياتيف، مانيش قاعد نعطي في اضافه،
0: معناها حسيت بون ماكش كرياتيف. حاجه كبيره، اما إن مثلا تقول انا عندي كرياتيفيتي اما مش هذي اثنين هكا خممت، والا فما تخميم اخر؟
1: تنجم تقول اي، معناها حسيت اللي تنجم يعوضوك فاسيلمون، وماكش معناها تعمل في حاجه عندها امباكت. انا ما حسيتش كنت عندي امباكت بيرسونيلمون في حياتي. كي كنت نخدم ميم سي خدمه جوها باهي وتخلص بالكدا وتعيش بالكدا
0: مش هذاك اللي تحب
1: تعمل، مش هذاك اللي نحب نعمله. دونك رجعت في سبتمبر، بعد 5 سنين عشت لبرا، رجعت لتونس في سبتمبر وبديت في التركينه.
0: به كي بديت في التركينة، الفكرة اسكو من الأول ديريكتومون جاتك فكرة نتاع تركينة هكا ديريكت، ولا قعدت برشا تلوج وتشوف؟
1: ديريكتومون جات فكرة التركينة على خاطر أنا مغروم بالمسرح والسينما. المسرح معناها جاي في الكوليج، أستاذنا بتاع المسرح طاهر عيسى بالعربي هزنا،
0: هاي تحية ليه،
1: تحية ليه، هزنا المسرحية بتاع سي الفاضل الجزيري الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: ثورة صاحب الحمار. وقتها كانت معناها بيريود الثورة، وهزنا معناها برفنا في دبويت في تونس، معنا عبيد كبار، وانا من الكوليج معناها مخي تحل، عيني تحلوا على المسرح. ومن بعد دخلنا عملنا ظهر لي لافون بريمير في المسرح البلدي. دونك كيف كيف تشوكيت انا بالونيفير هذاك، وبدي الغرام بالمسرح. ومن بعد في القرايه كان السينما. دونك التركينه هي الكونتينيتي نتاع الغرام هذايا، معناها كي انا خممت قلت نحب نعمل حاجه كرياتيف، لقيت روحي موجود هذا كله للمسرح والسينما كله، معناها ذاك غرامي، ذاك انا الكوتي،
0: معناها غرامك حاولت الغرام هذا توظفه في حاجه اللي هي التركين.
1: اكزاكتومون.
0: به انت قلت عشت برا 5 سنين، شنو الباهي شنو الخايب في الخمس سنين هذوما؟ أبار الغربة خايبة هذيك، خليها تفهمي فيها. أبار الغربة، شنو الباهي شنو الخايب؟
1: والله الباهي الفورماسيون، معناها الفورماسيون اللي عملتها، الماستر اللي عملته في فرنسا باهي، معناها تفورميت، تعلمت نخدم، تعلمت معناها نخدم اون جروب، الحاجات هذوكم الكل، زدت قربت للحاجات اللي ما نحبش نعملهم زدت فهمتهم. كنت نسخاي اللي انا نحب نخدم في كتكنيسيان معناها في التورناج، فهمت اللي هذيك ماهيش ثنيتي وماهيش خدمتي، وفما معناها احلام اخرين. الحاجه اللي ماهيش باهيه برشا سي بعيد على العائله، بعيد على لي روبير نتاعك، بعيد على الكوميونيتي، بعيد بعيد معناها على سورتو كي فما معناها عباد اللي في تونس ما همش مربوطين برشا معناها بالبلاد، ما عندهمش علاقه كبيره ولا
0: ربط.
1: فما عباد فما عباد لي انا من العباد اللي مربوطين برشا معناها بالانفيرونمون، ميم سي ساعات توكسيك ساعات ماهوش طياره، مي
0: نحاولوا نتاقلموا،
1: حاولوا نتاقلموا
0: بي ساعه الاختيار نتاع الضيوف على اي اساس يقوم؟ احنا لينا مثلا هلا عياد، لينا بعد جمال مديني، لينا بعد جدا عبسي، شنو هو الليني نتاعك؟ شنو تقول هذايا هو ضيف التركين؟ شنو هو اول شرط فيه الضيف؟
1: والله لي فالور كي يبدا معناها انسان خدام وانسان يجرب حاجات جدد، ما يخافش معناها من انه يخرج من قشرته، كيما مثلا عصام. عصام معناها جاي من بلوزيور موند ديفيرون، من الراب للمسرح للتلفزة، هيلا كيف كيف معناها تعمل في برشا حاجات ديفيرون، الفورماسيون التياتر والحاجات هذوكم الكل. وجمال المداني معناها قام
0: كبير، سلام عليهم جمال المداني،
1: سلام عليهم الكل. معناها بالحق فرحت برشا اللي كانوا معايا واعطوني لوبورتونيتي زاد انا باش نقدم الحاجه هذيك. معناها البودكاست راهو اكثر من الانترفيو على خاطر فما الحوار، ماهوش كان مش كان الجيست مش كان البيرسون انفيتي معناها المتفرج اللي بها، فما زاده اكل لونتونت اللي باش تصير بينات العبد اللي يحكي والحوار اللي يصير معناها الاتموسفير هذاك،
0: معناها ديسكوسيون تحاول تردها كاين حديث
1: اكزاكتلي
0: بينات بعضنا نحكي، وكل مره نجبدوا سوجي
1: بالضبط.
0: ساعات تحكيوا على الفنان في حد ذاته او المبدع في حد ذاته، ساعات تحكيوا في مواضيع اخرى تنجم تهمكم الزوز. الاختيار لهني حسب ما فهمته حسب المسار الإبداعي. البودكاست في بدايته ما خممش قلت يعني نخدم أنا 4-3 حلقات مثلا بناس معناها معروفين برشا ينجموا يجيبوا لي على الأقل كوميونيتي وفيوز، نتعرف كاسم ومن بعد نجم نخدم في اثنين نحب عليه هنا. أنت تخمم هكا وإلا لا؟ أول 3 حلقات قول لي ما تخممش هكا، أما شنو بالضبط كيفاش هكا تقول ساعات النطمة ان يكون عندي عبد معروف ياسر الناس تنجم تتبعه مثلا؟ الشهرة بما معناها الشهرة الرقمية معناها انسان ينجم يجيب دي فيوز معناها والكل ينجم يكون متبعينه برشا، خممت فيها هذه ولا؟
1: انا خممت فيها وقالوا هيلي معناها برشا، قالوا لي ابدا بالليزيبيزود الاولانيين ابدا باسامي كبار، سوف انا معناها حبيت نبدا بعبيد انا نتقاسم معاهم حتى كان ما كبرناش في نفس الانفيرونمون وكل تقاسم معاهم اكل حلمه هذيك وكل خدمه، خاطر العبيد الكل اللي جاي وحتى الانفيتي الرابع اللي باش مانيش باش نقول عليه توا اما اللي باش يهبط معنا جاي مي سبتمبر، كيف كيف عبيد تحلم، عبيد خدمه برشا، عبيد فما اللي معروفين برشا فما اللي
0: من عالم الانفيتي جاي
1: موزيك
0: موزيك
1: موزيك
0: عازف ولا يغني
1: موزيكا وكها موزيكا مش
0: انا كمان جمعني في الحلقه هذيك باه يا سيدي من عالم الموسيقى هاي بس
1: دونك حبيتش نربط روحي بالقديش معروف وقديش عنده فولوورز وقديش يتبعوا فيها عبيد اكثر من اللي قديش معناها الخدمه نتاعو عندها امباكت وقديش هو لي فالور نتاعو نتقسموهم ولا لا، خدمته تعجبني ولا لا. دونك هذوما الحاجات اللي حبيت نحطهم اون فالور من الاول. علاش باش تكون الخدمه اختني؟ انا راني مني جورناليست، فورماسيون نتاعي سينما، دونك حبيت نلعب على الريشيرش اللي باش نعملها قبل ما نجيب
0: لانفيتي
1: و اون ميم طون كي نبدا انا نحب خدمته وتعجبني خدمته واتاشي بالحاجات هذوما الكل تولي ديسكوسيون فلويد واسهل وكل شيء.
0: في حكايه الديسكوسيون هذه الفلويد كيفاش تحضر الحلقه بما معناه مساحه الارتجال قديش في البودكاست؟ اسكو تحضرها معناها بودكاست كامل يحضر بلاس على كل مثلا انت حضرت قولوا يا سيدي 30 سؤال تخدم فكرة انه 30 هذوكم يتحضروا وإلا لا تبني حاجة؟ وقديش مساحة الارتجال بالضبط بالبورسنتاج كيك
1: بورسنتاج؟
0: انا تمبروفيزي
1: مثلا في مش في البودكاست، في الفيديو متاع التركينة في الشين انستغرام،
0: هاي اذا في انستغرام هاي
1: في الانستغرام الفيديو الكل سكريبت 100% معناها نكتب كتيبة، نكتب سكريبت متاعي نخرجه ورقة بابي حافظه ونبدأ نخلي مساحة ارتجال 2-3% فماشي تفادليك جات على الطاير فماشي حاجة هكا اختفتها. في البودكاست من الحلقة لحلقة قاعد ننقص في البارتي المنظمه معناها الاكتباء قاعد نعطي اكثر وقت للارتجال خاطر يخلق في قاعد نحس يخلق في دي مومون سانسير وماهمش معناها محضرين بالورقه والستيلو
0: معناها نتاج مثلا ينجم بار اكزومبل يجيك انفيتي انت محضر حاجه من ربع ساعه الاولى هزك في ثنيه اخرى مثلا قال لك كلمه هكا ولا جبد موضوع ولا قال لك حاجه مثلا عمره ما حكيها يمكنش ومن بعد تلقى روحك تقول انا اسمع باش نمشي في ثنيه هذيه سي انا اللي محضر وذي الاوراق اللي عندي باش طيشهم باش كامل معاه تصير لك معناها هكا تنجم تقبلها خاطر فما ناس يتشبث يقول لك حضرت حضرت
1: لا انا ما صارت لي معناها ظهر لي في الاربع حلقات اللي صورتهم في التركينة بودكاست
0: معناها تحضر ومن بعد
1: تحضر وما نقولش للانفيتي الكونديكتور ما نعطيهش معناها شنو اللي باش على شنو باش نحكيه وتلقاه من الربع ساعة الأولى ديجا بدي يمس في حاجات أنا في مخي نحب نجبد عليهم بعض ونحب نحكيه عليهم بعض أما لازمك تتأقلم
0: في التثة ضيوف ذوما اللي عندنا تو موجودين في الحلقات على يوتيوب تركينا نذكر بتبيع معنا يوسف بوحاولة مقدم بودكاست التركينا فمش واحد فيهم في هذوما أكثر واحد بدلك مسار الحوار بين هلا عياد جمال مديني وعصام عبسي أكثر واحد بدلك جملة أنا أنت كنت حاطت حلقة في مخك من بعد كي كملت وسيبوها تلقى حلقة أخرى موضوع آخر
1: ظهر لي جمال المداني
0: هزني في ثنية أخرى
1: جمال المداني هزني في ثنية أخرى وبرش عبيد قالوا لي برش عبيد يتابعوا في التركينة قالوا لي الحلقة هذيك راهي مستنا وحكي برش حاجات معناها من القلب وما سمعناهش معناها قبل حكي فيهم الحاجات هذوما جمال سي جمال المديني راهو معناها ينتمي الى جينيراسيون نتاع ديزارتيست توينسا اللي حلموا حلمه كبيره وحبوا معناها يبدلوا واقع معناها نتاع مجتمع وفي الاخر لقاو اللي على قد ما يحبوا يبدلوا قد ما الواقع يولي عنيف اكثر واخيب واصعب
0: اللي حاول يبدل بفنه معناها هذا هو اللي حبيت توصلوا به هنا زاد كنا نحكيوا اكثر على المواقف اللي تجمعك بهم في الكواليس مثلا فماش انكدوت صارت مع واحد من ليزانفيتي حاجه طريفه ما استنيتهاش صارت حاجه تضحك كيف اللي كوليس ولا اكتشفت مثلا انت كنت حاط في مخك فكره على العبد هذاك اكتشفت حاجه جديده فيه
1: والله عصام ما في باليش به معناها هكا حشيم ويظهر هو ما هكا
0: هو نحن نحشمو منك راه يا عبسي راه مش انت مو خفيك راهو سلم عليه برشا وحشيم برشا متربي برشا
1: متربي برشا وحشيم برشا مثقف برشا ومعناها تحيه لعصام
0: المراحة نتاع البودكاست بين الخدمة والبرود نتاعها والكل انت تخدم فيهم الكل مراحة 90% حتى يد مساعدة
1: ليه في البودكاست كون ستوديوز أوكي. اللي حلوا أبيلا كونديداتور شاركنا معناها برشا عبيد معناها كيفاش يقولوا خذيونا زوز انا تركينا بودكاست وخوله برنات زاد اللي نسلم عليها دونك لي ستوديو كون والمونتاج نتاع البودكاست كون صديقي الياس كيف كيف
0: انت الفورماسيون نتاعك في الليزام ومخرج نجم هذايا تقول نحب نعطي رايي انا زاده في المونتاج
1: لي بيان سور
0: معناتها تعطي رايك وتتدخل مثلا تقول اسمع نحب ماذا بيا جو بريفير هكا
1: بيان سور يبعثوا لي معناها البوتابو اللي هو معناها الحلقه كامله كان فما ديريكتيف انا من شيرتي نبعثهم وبعد نزيدو نحكيو مع بعضنا ونهبطو نهبطو معناها مع كون تركينا وكون في البودكاست في الانستغرام التصوير البرودكسيون البوست برودكسيون مونتاج ايتالوناج هذاك كل وحدي معناها 100%
0: معناها الخدمه ديك وحدك تعبك الحكايه ولا بالعكس تقول انا عامل جو ما يقلقنيش
1: والله تعبني نقول لك فيش ساعات معناها لي كليون في الانستغرام يجيو في اخر دقيقه
0: اخر دقيقه اش معناها يطلب منك حاجه في اخر دقيقه ولا يقول لك بدل لي ذيك في اخر دقيقه
1: لا يطلب منك حاجه في اخر دقيقه وانا معناها مش باش نقول لك انا بيرفكسيونيست اما معناها نحب ننظم حاجه بالقدي نحب كي نخدم الموضوع نتريتيه بالقدي وناخذ وقت نتاع حتى ايامات قبل حتى جمعه قبل تكون باش تكون الخدمه
0: منظمه على الاخر فماش هكا ضيف تقول هذا لازم وجي للتركينة تبدا انت مازال ما كلمتوش مثلا تحلم تقول ماذا بيا اعطيني اسامي
1: والله برش
0: كيم
1: نحلم برشا. حط راسي على المخدة نحلم برشا.
0: كيف يا سيدي يا من بعد شراح ترقد انت باش تتاكل باش تبدا عينك تسفيك باش تحلم بانفيتي؟ اعطيني واحد هذا تقول كان نجيب هذا نجم نجم عشان تاع حلقه باع عام كامل.
1: لا لا مصيب ما عشان ما عشان نخدم انا.
0: لا لا انا هو بالحق تقول هذا خاطر ديما في كل بودكاست ساعات الستيل هذا بالذات الناس يطمعوا بالباهي معناه يطمع في انفيتي قوي ساعات قوي بما معناه يقول لك كل واحد عنده تفضيل كل لي انفيتي محليهم راهو اللي يجيو في البودكاست اكيد معناه الناس كل ينجموا ويحاولوا لكن كل واحد يقدم في بودكاست عنده كان لسه هذاك اللي يقول لك هذاك لازم يجي.
1: والله عندي توجه زوز في مخي
0: زوز
1: زوز باه فما كاتيبون
0: هاي
1: نحس اللي كاتيبون ما معناها انا فان معناها بيه ومنحس اللي ما فماش بودكاست تظهر فيه هو
0: وحتى حوارات تقريبا ما يظهرش
1: ما يظهرش برشا
0: كل لي بودكاست
1: فوالا اكزاكتومون ونحس نجمو نجمو نحكيو
0: بلي كان حد كي يسمع فينا يعرف كاتيبون ولا كاتيبون بينه ويسمع فينا ها ودعوه اخوي مباشره اخوي ما تجيش هنا يمشي لخونا يوسف وحاول يمشي له عنده بودكاست مزيان في التركينه يمشي حذيه اخويا ها ولي يعرف كاتيبون اي واحد حتى ولا عنده شي يخدمه ولا زعما كان فما واحد ماشي له ساري ولا حاجه يقول له يا كاتيبون فما شكون يستدعى فيك يوسف وحاول في التركينه به والاسم الثاني
1: الاسم الثاني هند صبري
0: هاي
1: هذوما معناها في الاحلام كما نقولوا
0: صدقني هند صبري اسهل
1: اسم كاتيبون
0: ناكد لك
1: سورمون
0: ناكد لك انت صبري اسف على جيك ديريكتومون بكل حب معناها حتى كاتيبون يا سيدي ان شاء الله اخويا اسمعنا ان شاء الله صوتك يوصل لي بي في لي بودكاست فماش كريتير كي تلقاه عند الانفيتي تقول اسم هذا ما نجيبوش كريتير حاجه معينه تقول هذا شرط يخليني ما نجيبش الانفيتي
1: بيان سور فما ما نحبش شكل التكبر وما نحبش شكل
0: انا عبد متكبر لا
1: اي عبد متكبر اي نحب معناها انسان انسان فهمت فما معناها دي فالور كيما قلت لكم الاول فما
0: ساعات ثم دي فالور تجمرك ما تفيقش بها يعني فما حاجات يقول لك والله نسمع بيه الشخص هذاك عنده طبيعه خايبه ولا كذا فما حاجات تجمرك ما تفيقش بها حتى في الريشيرش نتاعك تنجم تلقى برشا حاجات والكل مي فما حاجات تنجم ما تفيق بهم كان في الحلقه هذيك فرضا فقت بحاجه خايبه في الحلقه هذيك تعديهاش
1: في وسط الحلقه
0: في وسط الحلقه فقت بيه الانسان هذا عنده دي فالور ما يتوافقوش مع لي فالور نتاعك
1: وانا ديجا عامل ريشيرش نتاعي قبل عليا
0: انت تفاجات عطاك راي في موضوع راي ما غريب لا يتوافق مع
1: ليه يتحمل مسؤوليه متاعك. رايه ما نجمش انا نبدل له رايه هو
0: لا مش تبدل له تقول انت خاطر قلت لي ما تعدي كين الناس اللي عندهم مسار ابداع عندهم دي فالور فرضا واحد عنده دي فالور اللي هم ما يتوافقوش معاك واكتشفتهم في وسط الحلقة تعديها بعد وإلا لي
1: كان حاجة غراف ما نعديهاش كان حاجة غراف تمس معناها ب ب
0: بناس معين
1: بناس معينة ما نعديهاش
0: فماش دي ليميت عندك في البودكاست في اختيار المواضيع اسكو فما مواضيع تقول هذه ما ندخلش فيها تقول خطوط حمراء بتتر ما ثم مواضيع ما نحبش نمسها
1: توا بور لانستون لي
0: معناها تتعامل ديما بالمبدا نتاع انه التركينه بودكاست هو بالطبيعه الفضاء اللي فيه ديسكسيون يجي الانفيتي يحكي مرتاح سافا ما احنا ديجا شفنا حتى الحلقات اللي موجودين شفنا ثم نوع من الراحه اللي تخلق وهذا اللي يفرق بين ليزانترفيو اللي موجودين الناس تعرفهم وبين توا لي بودكاست اللي موجودين شنو يقولوا لك ليزانفيتي بعد الحلقات؟
1: والله يقولوا لي يفرحوا برشا ساعه اللي عطيتهم الاسباس هذاك والحاجه اللي انا نحب نركز عليها في التركينه بودكاست سي مانيش باش نسال دي سؤالات بيرسونيل مانيش باش نمشي في الحياه الشخصيه على خاطر تهمني اكثر طريقه كيفاش تشوف الفيزيون بتاعك كيفاش تخدم هذيك تقول لي عليك اكثر من حاجات بيرسونيل والحاجه هذه لي زارتيست ولا العباد اللي في الدومين كولتوريل يحبوها برشا معناها يقدروها برشا ويلقاو راحتهم معناها كي تبدا الحكايه
0: معناها الحياه الشخصيه لي
1: حياه شخصيه لي خاطر انا ما تعنينيش برشا مانيش غاديك
0: حلقه في الشهر تراهيش شويه خاطر في وسط راهو احنا مانيش نحكيو على مرشي صغير يحكيو على فما برشا ناس قاعده في دي بودكاست انا حتى نجم نحلم بعدها قلت ثم شكون بدي بودكاست معناها تلقى فما برشا ناس بديت في هذه ما تخافش انه حلقه في الشهر تنجم تكون شويه وتاثر عليك بالعكس
1: انا مانيش نعمل كان في البودكاست نعمل في معناها في لي فيديو في الانستغرام اللي ساعات معناها ديسكفر تونيزيان ارتست, نوري معناها ارتست تونسي مش معروف برشا, والا نمشي ان ايفينمون باش نبروموتيه ولا دي ارتست, ولا معناها موجود في اكثر من بلاصه. لازم البودكاست ياخو اكثر وقت, ان شاء الله ياخو اكثر وقت.
0: دونك هو لهنا نحكيو على التجربه هذه كيفاش تغزو توا البودكاست التركينا, كان نحكيو لهنا في تفاصيل اخرى كيما كيفاش تغزو مثلا بعد عام قدام كيفاش باش يكون البودكاست, معناها باش تحافظ على نفس التماشي هذا ولا شنو تحب تزيدو وتطورو؟
1: والله برشا حاجات نحب نبدل, نحب نطور برشا حاجات. ديجا نحكيو معناها كارت سور تابل, نحب نزيد نحسن في الديكور, نحب نعمل دي زيبيزود وين فما أكثر من انفيتي, نكون معناها معايا زوز وقال علاش لا ثلاثة. نحب نخرج زادة ساعات من الستوديو نمشيو دي ديكور ناتوري, ونحب زادة تكون الحكاية رنتابل, معناها الاسبي ايكونوميك اللي توا ماهوش ماخو وقته بالقدي, نحب هذاك زاد نطور فيه.
0: باهي نختم بسؤال على لي بودكاست وزملائك الاخرين اللي كلهم يعملوا دي بودكاست الكل, انت وين اكثر فيش تتفرج مثلا؟ طبعا نخرجوا من البودكاست والخدمه نتاعو, انت شنو تحب تتفرج كي تحل بودكاست؟ شنو تلوج مثلا في تونس؟ فماشي حاجه تحب ولا حتى البر فماشي هكا بودكاست مثلا يجلبك تتبع تتفرج؟
1: في تونس بودكاست ما نتفرجش برشا, انا الاكثريه راني نسمع لي بودكاست ما نتفرجش عليهم فيديو الاكثر معنا. وفي تونس نتفرج اكثر في مثلا فيديوهات لؤي شيرني,
0: هاي
1: نتفرج اكثر في حاجات هكيك, اما بودكاست ما نتفرجش برشا.
0: معنى بودكاست ما تبعش ياسر, معنى فكرة المحتوى اللي يمكن يقعد طويل شوية بخاطر بارابور للمحتويات الاخرى.
1: ذكرت واحد سامحني
0: الحمد لله
1: سامحني ذكرت
0: كل ما نسأل كما قبيلة اللي زي في تيخلي برش بعد ذكر برش
1: ذكرت واحد, ذكرت البودكاست متاع الكتيبة,
0: هاي
1: نتفرج في بودكاست الكتيبة,
0: هاي هاي هاي هاي لونك تبع ذيك البودكاست ذيك نش بقولوا انتي تو معناها كيوسف وحوالة في الدار كمشاهد هذيك فيش تفرج؟
1: نتفرج في برش حاجة, نتفرج في مصيد
0: لا في البودكاست بالذات
1: في البودكاست
0: حتى انا تور دو فرانس في القاهرة تسخن اكيل حتى كتور دو فرانس وانا تروح
1: اي في البودكاست نتفرج في الكاتيب.
0: باهي ممتاز برشا. دونك وبالنسبة للانستغرام اسكو فما فكرة خاطر قاعد تخدم زادا في دي فيديو غاديكا, فما حاجة باش تطورها اكثر؟
1: فما حاجة باش اي فما برش حاجات باش يجيو ان شاء الله في الرونتري 2026 هذايا, برش حاجات دي كونسيبت جدد باش نخدموا على حاجات, خاطرنا مستانس توا العام هذايا كله وحدي
0: باه
1: وتوا ما عادش وحدي, دونك باش نخدموا على دي كونسيبت جدد, باش نمشيو اكثر لليوتيوب وباش نمشيو اكثر زادة للبلايص اللي يصيروا فيهم لي زيفينمون, والا خاطر ماك تعرف في تونس عندنا ساعات نقص متاع انفورماسيون كونسيرنون مثلا السينما المسرح الغناء الحاجات هذوك ناقصين, البلاصه اللي سنتراليزي اللي يكونوا فيها لي انفورماسيون كل موجودين في بلاصه واحده. ان شاء الله التركينه باش تكون زيدة معناها فيها الاسبي هذا
0: الفولي نتاع الكوفرتور يعني والكل هذا في التخميم هذا يعني. ميرسي بوكو يوسف وحوالي, نسلم عليك برشا.
1: حتى انا بالله نحب نسلم ديديكاس للكوميونيتي نتاع التركينه اللي بعثوا لي برشا برشا ميساجات سورتو اليوم ملي في البريود الاخرانيه زاده, نحب نقول لكم راني نحبكم برشا وميرسي على الدعم هذا الكل.
0: خويا ان شاء الله ديما القدام, ان شاء الله ديما خدمتك تكون موجوده وربي يعطيك بالطبيعه ديما الفرصه باش تنجم تكون حاضر في التركينه. عندك حاجه تحب تزيدها في الاخر ولا؟
1: ميرسي انت على المتسيون.
0: لا ما فهم لا فهم حتى مزيان. مرحبا بك يوسف وحوالي ولا بودكاست التركينة, تجمو تلقاو على يوتيوب باسم التركينة, تدخلوا تتفرجوا فما حلقات ممتازة والحلقات الجاية أكيد باش تكون اكتشاف. أنا باش نستناه وقال من عالم الموسيقى في الحلقة الرابعة أتا نستناه. كانت هذه باليوم The Podcaster. The Podcaster. The Podcaster. كورنيش ويكند كل عصر واحد من 7 لـ 9 متاع الليل. احنا مازلنا مكملين معاكم بتبيعة ومتاويت, نسمع شوية موسيقى بس نرجعوا التيتر عنده مدة. إذا كايروكي الديناصور بتبيعة واحدة من أهم الأغنيات عند كايروكي اللي من المنتظر بش يكونوا موجودين في تونس على قريب.

كنتوا؟ السلام عليكم، ان شاء الله يا ربي طريق سلامة للجميع. الناس اللي في كرهبة ان شاء الله تكونوا عاملين جو. بعد شوية باش نحكيوا على المولد وجو المولد، باش يكون حدانا رياض الزاوج رئيس جمعية ثقافة فن ستومبيري بتونس، هذا باش يكون حدانا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس السيد بشير التويتي، باش نحكيوا على المولد. ونعرفوا احنا في تونس ديما نحتفلوا بالمولد وديما نبداو فرحانين بالمناسبة هذه اللي باش تكون ان شاء الله نهار الثلاث. احنا كل التفاصيل على خرج تونس بعد شوية، باش نرجعوا حتى للتوارخ بالطبيعة. نعم قبل هذا الكل ما نجمش ما نخليش مورد دريدي المتألق دائما وابدا قدم لنا الاخبار، حسيرو تبعها بالكل اليوم كثنا وفرحان الاخبار جاكم اليوم. مراد مرحبا بك مراد، قدم الاخبار بلا تبو فيسبوك، شوفوا البشاشه ويقدم في الاخبار، ادخلوا تو باج فيسبوك مزيكا فيهم، حطوا كومنتير احلى مراد في الاخبار. تحياتي لكم، احنا جايين بعد شوي. 6 سوايع

0: تخمم بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: لا بدنا نروح
0: لديفا هيفا وهبي بتونس.
2: لديفا هيفا وهبي
0: تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
3: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
0: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع

0: مستمعي موزيكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رغم القوانين والإجراءات التي وضعتها تونس للحد من استعمال البلاستيك، ما تزال الأكياس والقوارير والعبوات البلاستيكية مرمية في الشوارع والأحياء وعلى الشواطئ، في مشهد يعكس صعوبة تحويل السياسات البيئية إلى نتائج ملموسة. ويعتبر الناشط البيئي حسام حمدي أن انتشار البلاستيك في تونس ليس مشكلة جديدة، بل هو نتيجة تراكمات مرتبطة أساسا بارتفاع الاستهلاك، وخاصة البلاستيك ذي الاستعمال الواحد، إلى جانب ضعف الفرز الانتقائي من المصدر وانتشار المصبات العشوائية وتسرب النفايات إلى المناطق الطبيعية والبحرية. ويشير حمدي إلى أن تونس تستهلك وفق تقديراته نحو 4 مليارات كيس بلاستيكي سنويا، وقد يتجاوز العدد 5 مليارات، معتبرا أن حجم الاستهلاك لا يتناسب مع الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة.
1: المشكل البلاستيكي هو بصراحة وتراكمات، إنه كانت الاستهلاك كبير عن تونس في البلاستيك، خاصة البلاستيك استعمله. المشكل الأساسي هو أولا ضعف التصرف في النفايات البلاستيكية، ضعف الفرز الانتقائي من المصدر، المصابات العشوائية، المحدودية متاع التثمين ومتاع إعادة تدوير أو الرسلة، وأيضا معناها تسرب النفايات معناها إلى مناطق طبيعية، معناها الولد مناطق أرق تونس الكل، يخلي كونه ذلك أن هناك قلة وعي بالمخاطر البلاستيكية. نفكر اللي احنا مثلا على مستوى الأكياس البلاستيكية عنا تقريبا 4.5 مليار كيس بلاستيكي سنويا، والرقم هذا هو بالرغم اللي هو مهوش مهين ورقم يتجاوز حتى حسب تقديري 5 مليار معناها ساك بلاستيكي، ما فماش جهود فعلية فهمتي، بالرغم اللي ثم هناك إطار قانوني تم وضعه وهو ما يتعلق في الأمر الحكومي عدد 32/2020، معناها اللي ما يمنع تصنيع وتوريد وتوزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، طبعا ذو مواصفات تقنية موقع تحديدها، لكن زي ما توقعش تطبيقه الأساس حكم إنه ما فماش الرقابة، ما فماش هناك أيضا عمل على تغيير نمط الاستهلاك، واللي قاعدين للأسف قاعدين نشوفه معناها من الأكياس البلاستيكية اللي هي قانونا ممنوعة لكن متواجدة. تونس عندنا تقريبا مئة مكافحة البلاستيك البحري، تم ما يقارب 84 إجراء و44 مشهور، لكن بصراحة ما فماش نتائج ملموسة للإجراءات هذه.
0: أشغال محطة تصفية المياه السطحية بطبرقة من ولاية جندوبة تتقدم بنسبة تناهز 30% وفق ما أفاد به مدير المشروع عبدالطار البوسعيدي لوكالة سوزن غانباء اليوم السبت. ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة طبرقة والقرى المجاورة لها، وإنهاء معاناة المتسكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. ويتوقع أن تنتهي أشغال المشروع الذي خصصت له الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نحو 65 مليون دينار في موفى شهر جويليا من السنة المقبلة 2027، على أن يصل حجم ضخ المحطة التي ستزود من سد الزرقاء والقادرة على تخزين 5000 متر مكعب إلى 400 لتر في الثانية. جمعية مهرجان مدنين الثقافية الدولي تعلن عن تأجيل حفل الفنان صابر الرباعي المقرر ضمن برنامج الدورة 46 للمهرجان ليوم السبت 22 من أوت إلى يوم 2 سبتمبر في سهرة الختام، وذلك حدادا على أرواح ضحايا فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية من أبناء بنجردان وجرجيس وفق بلاغ أصدرته على صفحة رسمية المهرجان. ويذكر أن ولاية مدنين اهتزت اليوم على فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية فقدت على أثرها 14 شابا أغلبهم من معتمدية بنجردان، يتواصل البحث عنهم ولم ينجو سوى شاب يقيم حاليا بالمستشفى الجوي بجرجيس. في أخبار العالم، موقع أكسيوس الأمريكي يكشف اليوم السبت عن عبور نحو 40 ناقلة نفط مضيق هرمز ليلة أمس الجمعة عبر مساره الجنوبي بالتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممرا مائيا مرفقا بحماية جوية لتأمين حركة الملاحة. وزارة العدل الأمريكية تقول في بيان أنها توصلت إلى تسوية مع شركة تيك توك تدفع هذه المنصة الصينية بموجبها 400 مليون دولار على خلفية قضية تتعلق بانتهاكها للقوانين الفيدرالية التي تعنى بخصوصية الأطفال. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سلاح وزياد في كورنيش ويكاند مع أجمل تحية مراد الدريدي.
2: في تونس كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل سلاحتي نساكوهي موزي.

0: كما يروى زياد غرسك وتسمعوا فيها على موزايكا فيم تاكش تمشيوا مع سارة بكوش ونكتشفوا واحدة بتبيعها من المهام متاع جنود الخفاء اللي يكونوا موجودين في مارجنتنا التونسية. نحكيوا انه ورا كل عرض فما خدمة تكنيك، فما عمل تقني كبير يصير بتبيعها في التحضير للعروض، في تحضير المهرجانات. هذا الكل نكتشفوه توا في الليمون هذا.
1: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
2: وقت اللي نقولوا مهرجان أول حاجة تجي لبالنا هو الفنان، الجمهور، الغنيات. أما شكون اللي يخلي هذا الكل يصير؟ فما أسماء في مهرجاناتنا التونسية لازم يتحكى عليها، على خطر خبرتهم ومحبتهم للمجال هذا هما اللي يخليوا السهرات ينجحوا تقنيا. كي نقولوا اسم محمد هادي بالخير المعروف بميش في عالم المهرجانات، متحصل على ماجستير في الريجي العامة من المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، وبدأ كمهندس صوت عام 2006 في إسباس تياترو، ومن غادي توسع شوية شوية. 2008 دخل في المشاريع الموسيقية والكوريغرافية لينجا عام 2010، وكان هو في الإدارة التقنية للتظاهرة الفنية دريم سيتي. الدورة 50 لمهرجان قرطاج الدولي عام 2014 عملت فارق كبير برشا في مسيرة ميش، وبين 2015 و2016 هو اللي ساهم في تعزيز الهيكلة التقنية لمسرح الحمراء. أما بين غيجي جنرال، الصوت، الضوء، السينوغرافيا، برشا يستخيلوا أنه مهمة ديركتور تكنيك تبدأ نهار الحفل، وهذه حاجة غالطة برشا.
3: خدمة ديركتور تكنيك تبدا قبل برشا برشا، اون فيت تبدا من الوقت اللي نبدا نحضروا في الفستيفال وتبدا البروغراماسيون، نشوفوا لي بزوان نتاع لي زارتيست، نحاولوا نجاوبوهم حسب ما عندنا احنا متوفر كيما اي فستيفال انترناسيونال. اترافيغ سا اون بريبار لو كاي تشارج دو لا لوكاسيون جينيرال دو فستيفال، بعد اون في لو سويفي افيك لي سوسيتي بيان سور، اي لا ميز ان بلاس دو ماتيريال تكنيك لي بصحات الفستيفال كول، بيان سور لو شوا دي زيكيب تكنيك، لو رامبلاسمون، لورغانيزاسيون دو.
2: هذا بتبيعه في مرحلة أولى. في مرحلة ثانية يجي ساوند تشيك اللي يكون قبل بتقريب 5 ساعات من الحفل. الفرقة الموسيقية والفنان يجربوا الآلات، الصوت، ليزيفي، بتبيعه مع ليكيب تكنيك اللي هي تحت إشراف ديركتور تكنيك.
3: دونك يجيك الارتيست سولون البلانينغ اللي نحن عطيناه له، كاي تكنيك، ليكيب تكنيك نتاعو اذا كان عنده، اي لي زارتيست نتاعو. دونك يبدا البريز دو سون، تشيك سا دابور تشيك دو ماتيريال تكنيك كولو، ومن بعد يبدا الميز ان بلاس بلس بريز دو سون نتاعها، ميز من سكول تكمل قبل 8.
2: من المهم الإشارة أنه ديركتور تكنيك هو اللي يعطي الضوء الأخضر بشباب المهرجان يتحل والجمهور يدخل. بالطبيعة إذا بالنسبة ليه المسرح والركح حاضرين تقنيا تبدأ الحفلة والشو. أما خدمة ميش والفريق المصاحب ليه ما توفيش، خاطر بالنسبة ليه هذه أهم مرحلة.
3: خلال 10 بالضبط on donne le top pour commencer et après il y a des spectacles. هذا ده aussi on a le travail de la sécurité de la scène et le public. Donc tout ça خدمة الديركتور تكنيك c'est d'assurer que tout se passe bien, sécurité, artistes et public et équipe technique, et que rien ne manque au niveau technique pour les artistes. Dès que le Khalid et les artistes qui jouent là, ils rejouent généralement Farhanin. Matin, c'est notre image de marque de festival.
2: توفى الحفلة والجمهور يغادر، لكن المهمة مازالت متواصلة. المعدات الكل تتلم وترجع لبلاصتها، والركح يرجع فارغ حاضر لحفلة غدوة. بين جيب السينما فن، مهرجان الحمامات الدولي، وأيام قرطاج الكوريغرافية والموسيقية والمسرحية، والمسرح العربي بمدينة هانوفر في ألمانيا، نجح ميش أنه يكون مسيرة تخليه اليوم واحد من أهم الأسماء اللي تساهم في نجاح العروض الفنية في تونس وخارجها. الحاجة اللي مكنته من تكوين مؤسسة فرونت أوف هاوس المتخصصة في الإدارة التقنية والصوتية المتكاملة لمشاريع الفنون الحية. ميش هو واحد من الأسماء التونسية اللي يعمل بصمت ويصنع الفارق.
1: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
0: مرسي بوكو سارة بكوش بتبيع على الليمون هذي. في كل مرة نحاول نكتشفوا واحدة من المهن الثقافة الناس اللي ما نعرفهمش، تحية لكل جنود الخفاء، الناس اللي خدمت في المهرجانات. صحيح احنا ديما نشوفوا كان الفنانين هذا طبيعي، لكن زاد فما ناس عندها نفس الأهمية، نفس القدر من الخدمة اللي يخدموها. احنا بتبيع بعد شوية عندنا الموعد مع رياض الزاوش رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس. زاد باش يكون حذانا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس السيد بشير التويتي، باش نحكيو على خرجة المولد النبوي في مدينة تونس، الظاهرة هذه باش ناخذوا كل تفاصيلها. أما هذا كل بتبيع ما نجمو نحكيو فيه كان ما نسمعوا قبل الزيارة على الصلاة على النبي محمد. هذه موزايكا فهمها.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، ان شاء الله تضيق سلامه للناس الكل. نسلم عليكم، هذه كورنيش ويكان باش نحكيو على المولد.
1: كورنيش لانفيتي دو جور،
0: باش نحكيو على خرجة المورد النبوي الشريف في مدينة تونس. كل التفاصيل بالطبيعة على ايفينمون هذا. باش نستقبل بحذايا وفرحان برشا سي بشير التويتي، المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس. مرحبا.
2: مرحبا وشكرا للاستضافة.
0: شنو الصحة؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: مرحبا بكم، احنا دي بارتنير وديما نفرحوا بوجودكم حذانا. زاد لهنا فرحان ياسر باش نسلم على سي رياض الزاوج، رئيس جمعية ثقافة فن الاسطنبالي بتونس. مرحبا.
3: صلي على محمد لك تربح.
0: هذه هي الدخلة
3: المطلوبة. هذه هي
0: هذه هي الاجواء المطلعه.
3: وانتم حين بخير وبارك الله فيكم على الاستضافه هذه، وان شاء الله نجيكم في الافراح والمسرح والليل الملاح
0: ان شاء الله يا ربي. امين امين. ما عليك كلامكم عليه الدعوه نتاعك. احنا دونك باش نحكيو لهنا، هات نبداو ساعه نبداو بك انت سي بشير، نحكيو على الدور العاشر هذه المنديه. تاكد استمريه الموعد، ما شنو يعني هذا بالنسبه للمشهد الثقافي التونسي اليوم، شنو اهميته؟
2: نجدد الشكر على الاستضافه، ونحب نشكر موزايك واداره موزايك اللي هي الحقيقه على المدار الصائفه كان شريك فعلي لكل مختلف الأنشطة الثقافية لتنظيمها المندوبية. الحقيقة المولدية في دورتها العاشرة هي سنة دابت عليها المندوبية في دعم جمعية اسطنبالي لتنظيم هذه التظاهرة. ووزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية والشؤون الثقافية بولاية تونس شريك معناتها في تنظيم وأحياء الذكرى العزيزة على كل التونسيين.
0: أكيد وهذا مهم برشا. نحكي على خرجة المولدية، الخرجة تنطلق من زاوية سيدي محرز وتوصل حتى لزاوية سيدي بن عروس. الآلاف يحضروا الاحتفالية هذه صباح المولد بالطبيعة اللي يوافق إن شاء الله نهار 3/25/2026. التظاهرة هذه بالطبيعة نحكي على جمعية فن الاسطنبالي بتونس. فرحانين برشا بوجودكم معنا لاني سيريا الساعة. انت منور بجبة توزيع
3: منور اللي يسمع فينا الكل
0: منظم بكي
3: الحمد لله
0: مرتاح
3: يا رب لك الحمد.
0: الاحتفالات بدأت على بكري معاك
3: بتبيع هي هو راهو الاحتفالات ما نقولوش من نهار 12 ربيع الاول، من نهار يبدا اول نهار اول نهار في ربيع الاول. هذه صارت جرت به العاده في مدينه تونس. نحكي على مدينه تونس خاطر حومتي وانا بصيفتي في السكان المدينه ونسكن باب جديد، معناتها هذا الاجواء معناتها مش غريب علينا. وتعرف ان من يقولوا اول نهار في ربيع الاول تبدا الاحتفالات في مدينه تونس والقيروان في كل ولايه.

0: بالتونس يقولوا مكبش يا سيدي ديما لازم تكون موجودة هذية.
1: الحمد لله.
0: على المستوى الشخصي قداش مهمة بالنسبة ليك؟
1: أنا حاجة وليت تسمع فيها حاجة نقصتك الفيروس حاجة نقصتني معتها فبرو حاجة مني معتها في مشكل الحركة هذيك وهي كما كل دار مش أنا بركة نحن ترأينا تربيت في المدينة وكما تعرف ديال العربي قبل عندك رمضان وفي المولد هكا الطبيض وجير وحوسه وطبيض والكوجيره تتخرج والقزان هذاك اش نعزلوا فيه
0: ثم منها يقول لك هي كلمه تتقال ما اسكو تتحس ولا وانت ولد المدينه يقول لك ريحه المدينه في رمضان بالحق تفرق الريحه
1: أي
0: من
1: أي
0: كيفاش حاول قرب لنا التصوير انا مثلا مانيش من سكان المدينه
1: باش اول حاجه كان في رمضان رمضان معروف للعباده والصلاه المولد احتفالات زوايا وطرق صوفيه مع تاريخ الشهر المولد ربيع الاول راهو ما كانش بتسمع اول حاجه الزوي لكل الزوايا مع تاريخ لغه الدارجه الزوي التقى طرق صوفيه يحضروا من قبل يزور شهر ربيع الاول كل زاويه تلغي برغاها تلقى الاخر يبيض حصول جدد ثريات وكانوا راهو مش الدوله كانت تنظف ولا البلديه لا لا لا
0: سكان
1: مثلا انت تسكن في مثلا في الحومه الجامعه اللي في الحومه هذيك انت عندك ثلاثه اخوه ولا اربعه اخوه بنات امهم تقوم الصباح هذا يهزوا كل مثلا كان بنات باش يمسحوا طريات يهزوا كل حصر ينفضوهم وينقضوا الجامع يخليوه يلج دجال يقول لك الناس تصلي اول حاجه كانت العباد بن ربك تربي ونيه بالنيه حتى كانت الوسخ اللي تهزوه تحت الحصيره ما يلوحوهوش يخلطوه مع الوشق وديد يقول لك هذيك بركه خاطر يذكروا في القران ولا اله الا الله ويصلي ويشوف قداش ما حد ركع وسجد معناتها كانت الناس عايشه بركه ربي تو اللي ما عادش تو تقول لها ايجا تي في الدار وشوفوا شوف المراه خليت تمشي تبعثها للجامع وخاصه تجي تو ربي يهديهم.
0: وكان ربما عادي ديما تبدل ماك تعرف انه هذا نحكيو زاد هنا على الجانب التنظيمي بالطبيعه سي بشير التويتي علاش اليوم وزاره الشؤون الثقافيه تعتبر انه مهم برشا دعم التظاهرات من نوع هذا؟
2: هو المواسم هذه مواسم معناتها مهمه في البرمجه الثقافيه وتعتبرها معناتها من الإرث الثقافي والحضاري للبلاد التونسية وهك علاش معناتها سواء الوزارة أو المؤسسات الراجعة عليها بالنظر منخرطة في دعم التظاهرات هذه باش تحافظ عليها وتحافظ على الموروث التونسي
0: مهم برشا. زاد شفنا أنه فما عرض صوفي تركي أول مرة فرقة من تركيا باش تكون الفكرة كيفاش جات والتنسيق كيفاش تم هذا الكل؟
2: هو الحقيقة هي فرقة في إطار تبادل التعاون الثقافي بين الجمهورية التونسية والجمهورية التركية
0: مع السفارة اتصلتوا بالسفارة
2: وهو احنا تقاليد في وزارة الشؤون الثقافية في الفترة الصيفية يتم تبادل ثقافي بين مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة في إفاد فرق موسيقية ومعناتها ومشاركتها في المراسم الصيفية وشاركوا في يوم 11 أوت مجموعة من الفرق في مهرجان كارتاج وقدموا عرض مشترك وقبلها تقديم يوم 10 أوت معناتها احتفال في شارع الحبيب بورقيبة جميع الفرق المشاركة 11 فرقة كانوا موجودين في شارع الحبيب بورقيبة وساهموا في النشاط هذا.
0: مهم برشا نحكيو حتى على النشاطات لهنا سي رياض الزاوج معك انت رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبيلي بتونس وفن اسطنبيلي والسؤال اللي يطرح اليوم العلاقة بين احتفالات المولد النبوي الشريف وموسيقى اسطنبيلي سأقول اسطنبيلي مش اسطنبيلي
1: اسطنبيلي اسطنبيلي طريقة صوفية كما الطرق الصوفية اللي موجودة في تونس هي طريقة السمراء تتسمى هي تتبع طريقة السماعة مع طريقة القشة السمراء ويحتفلوا بطريقتهم الخاصة كما قلت لك كل طريقة تحتفل بطريقتها الخاصة العيساوية بالعيساوية الشاذولية بالشاذولية القادرية بالقادرية السلامية كيف كيف معناتها كل واحد بطقوسه الخاصة بعاداته مثلا بالموسيقى بالشيء يعمل فيه توا أنت في تونس العاصمة يختلف على داخل الجمهورية مثلا عندنا
0: مثلا من
1: أعطيني مثلا في تونس العاصمة يعملوا لك سابع المولد ويعملوا لك 40 مولد تو نحن واش عندك انا مثال يقول لي فما سبع مولد وفما 40 مولد هذه برشا ناس يجاولوها يعرفوها كان الكبار
0: انا شخصيا مثلا نعرف المولد
1: لا كان هي هو
0: المولد هذاك
1: علاش ديما نقول لك انا ديما نرجع للمراجع ونرجع للتاريخ وتونس راهي فيترينا بالحق برشا حاجات راهو بالحق هذيك عاداتنا هذيك تقاليدنا مثلا انت في تونس كما قبيله قلت لك انا اول نهار في ربيع الاول ما تخرج الاحتفالات من زاويه سيدي مدين اللي ما هي مكتبه سيدي مدين تبع التوزيع الثقافيه هي مكتبه كانت عيد الممغلي عيد الممغلي هما كانوا لان العائله هذه لهين بالدلاء الخيرات نحن في تونس ما نقولوش دلاء الخيرات نقولوا الدلايل وين ماشي والله ماشي نصرف الدلايل لغة دارجه الدلايل هي باللغه العربيه دلاء الخيرات الكتاب هذاك الله يكون صلعني به يخرج من اول نهار ربيع الاول حتى 40 يوم لان يقول لك يقول القائل علاش 40 يوم؟ خاطر المراه كتولد نحن نعرفوها هذه المراه كتولد يعملها سابع ويعملها 40 السيد

0: الخلق وسيد البشرية، ما هو عبد كيفنا نعملوا نعملوا السابع. وهنا في تونس العاصمة يعملوا السابع ويعملوا الأربعين. السابع وين يا سيدي؟ يعملوا في زاوية سيدي بالحصن في المغارة الشاذولية.
1: شو يصير بالضبط يعني؟ خربنا الصورة
0: أو شو يصير يا سيدي؟ يذبحوا ساعة قربان لله
1: نهاي،
0: وكل القربان ذاك يطيبوه ويجي ستاد وتسمع فيه مشايخ السلامية والمشايخ العروسية اللي هي طريقة كما ذاك السلامية تفقدت توا الطريقة هذه، وهذيك مع تفهم حاجات فما طرق فما ثلاثة طرق ساعة في تونس تفقدوا اللي هي طريقة الطيبية تنصب إلى الولي صالح مولاي الطيب، وعنك طريقة العروسية تتصب إلى الولي صالح أحمد بن عروس، وطريقة تسمع فيها اللي هي المدنية اللي موجودة الأكثرية في الجنوب التونسي بتونس العاصمة ما عادش موجودين. الاخرين كانوا تسافين نهار السابع وكانت كل زاويه فما في عملوا سيدي ابراهيم الريحي التيجانيه يعملوا طريقه نتاعهم بطقوسهم بطريقه التيجانيه العيسويه تتصبد الولي صالح احمد سيدي محمد بن هادي بن عيسى اللي زاويته اللي خرج منه المالوف التونسي مالوف الجد فما مالوف الزاء فما مالوف الجد ومالوف الهزل. الهزل اللي هم الرشيديه والجد اللي هم العيسويه. العيسويه وين؟ برشا ناس ما يعرفوش فما مرشي قلالين، احنا نعرفوا مرشي قلالين ولا مرشي قلالين تتقبى بخذر مسكر ديما. هذيك زاويه سيدي بن عيسى كان بوسي عبد الحميد بن عنجيه الله يرحمه كان شيخ عمل في الزاويه هذيك، والفنانين وكل الناس القدم من الموسيقى يعرفوا الزاويه هذيك اللي هي راهي من اعز الزوايا ومن الهندسه المعماريه اللي فيها. كانوا فما زوج زوايا والعيسويه، كان سيدي الشادي وين ما سيدي البشير طوى حاليا البلاصات هذيك ما كانش البلاصات بنيه في 62 هكاك 63 كانت فما زاويه غادي اسمها سيدي الشادي. سيدي الشادي هذايا كانوا يخرجوا يعملوا الخرجه نتاع الافتتاح المول من قلت لك من سيدي مدين، ويعطوا سيدي الشادي يعملوا خرجه يخرجوا بالعاصي من غادي حتى سيدي شيحه معناتها من ناس سيدي البشير حتى الحلفاوين على ساقيهم قداش من نفر فما 60 70 نفر معناتها ديماج هذيك تراها انت تتخيلها معناتها كليماج هذيك وكل الانيماسيون تو بالفلوس بالفلوس ما تجيبش ترجعها.
1: هو اللي حكيته هذا مهم برشا، لكن يهزني الجوال يمكن لهنا انه نجم نقولوا احنا اكثر من الشعوب العربيه اللي تحتفل بالمولدان ابو شريف
0: هي
1: كنقارن بدول الاخرى مثلا
0: شمال افريقيا اللي هي تونس الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا هذوما معروفين في المولد. يقول لك مش كما الشرق، الشرق ومصر الشرق نوع اخر حاجه اخرى الوهابية كانوا يدخلوا فيهم يدخلوا حتى كونتر الصوفية ما ندخلوش في الحكاية أخرى هذيك.
1: فهمتك أي
0: فهمتك أنت تفهم ولا نفهم ولا يسمع فيها يفهم
1: ولا يسمع يفهم ويتبعوا فينا يفهم
0: فهمتني معناتها هذيك حاجة أخرى. أما كتقول
1: أنت شمال أفريقيا المغرب العربي ومصر
0: مصر من مصر حتى إيش موريتانيا بعد موريتانيا فما شيء اللي هما
1: البحر عاد محيط
0: بعد هذوك معناتها البلدان هذوما هذوما اللي موجودين معناتها كانت فمك الخرجه تلقاها بالصافيه صور فما عام هو حكاية حتى سي جهل وتحيه سي مختار رصاها حتى في كتاب الصافيه تونس وأوليها الصالحين موجود تسمع فيه في الكتاب العام الاخرين اللي جاوا فيه هذوك من 60 نفر يجيو على كاستهم الخاصه مش الدولة تجيبهم ولا حتى يجيوا ناس محبين لتونس هم مغاربة يجيوا ياخذوا الزاوية هذيك سيدي الشادي فيها 58 بيت وين ماك سيدي البشيطة والبلاصات. سيدي الشادي كانت من أعز الهندسة المعمارية القبة نتاعه ليس مدورة هندسة مروكان اللي هي مثلثة كما سيدي عبد الرحمن السبت اللي في باب سعدون من محطة الوحدات كيك الهندسة المعمارية كما سيدي قاسم الزليزي خذ سيدي قاسم الزليزي وسيدي عبد الرحمن السبت وسيدي الشادي الهندسة المعمارية بتاعهم مغربية معتها أندلس مش كما تونس مدورة معتها هذوكم كانوا تسافيه يخرجوا من الهرب لهم العاصي في باب سويقة ليومنا هذا خذوا بعضهم قالوا معاش نجيب معتها كانت فما أجواء معتها هذه وقت اسمع عاش يجيوا هما عاش يجيوا في العام 51 52 معتها في العام
1: قبل الاستقلال بشوية باش نكملوا أكيد نحكيوا شوية على التواريخ وباش نحكيوا حتى على فما حدث مهم تربط في علاقة بالمولد. لكن قبل هذا حمش السي بشير تويتي ونسألوا شنو دور المندوبية اليوم بالتحديد معناها تنظيميا شنو التطور هل فما تمويل كافي ناخذوا أكثر تفاصيل بطبيعة على دوركم كمندوبية
2: بطبيعة دور المندوبية المحافظة على التنوع الثقافي وهذا دور وزارة الشؤون الثقافية كل خصوصية فيها إبراز للموروث الحضاري أكيد باش تنخرط فيه المندوبية وباش تساهم في دعمه والمحافظة عليه ومن ضمنها معناتها الاحتفالات بالمولدية اللي هي احتفالات مميزة واحتفالات بسيد الخلق وهذاك علاش احنا مع مختلف المؤسسات في الوزارة سواء وكالة حياة التراث أو المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات أو مختلف والمندوبيات المنتشرة في تراب الجمهورية تحافظ على الخصوصيات، ومن الخصوصية نحافظوا على الثقافة التونسية وتنوعها.
1: مهم برشا ونحكيوا لهنا أنه الإقبال كيفاش تراوه مثلا من عام لعام قاعد معنا كيفاش قاعدين تشوفوا، خاطر اول عام مثلا نقول لك الناس يمكن ما زلت مش مستانسه والكل، تو تحسوا لي فما ولا عندكم اثر واضح في الخدمه؟
2: صحيح، هو الحقيقه نشوفوها من عام لعام، وثم شغف، ثم شغف معناته بالمتابعه، وبرشا ناس تسال، وبرامجنا بدات تهبط، وبدات سي رياض عمل نده صحفيه زي كيف كيف، ثم متابعه الحقيقه، وهذا الدور الحقيقي للثقافه، الدور الحقيقي اللي معناتها المحافظه كما حكيت على الموروث، وان شاء الله تمر في ظروف طيبه وتلاقي حسين، معناتها البرمجه تلاقي حسين.
1: ومرحبا بالجميع
2: طبعا، هذا ما فيش شك، هذا هي مفتوحه مفتوحه للجميع
1: اكيد. سي رياض باش تمشي انت؟
0: هنا انا بديت نسرح متوى هنا على هذا قفتي، جبت لكم السمات وقصد ربي
1: جبت باش حاضر امورك واضحه.
0: انا قفتي جيتك
1: السؤال اللي هنا، نرجعوا اكثر حاجات حتى في التاريخ، شنو العلاقه لانه فما ساعه علاقه بين احياء ذكرى المولد و الغاء الرق في تونس عام 1846؟
0: هي الغاء الرق عملنا 180 سنة الغاء الرق، هي تلازت المولدية السنة جات تزاهمت معتها مع فردها من 2000 معتها من 46 1946 ل 2016 ل 2026 معتها عملنا 180 سنة الغاء الرق في تونس، ونحن نعرف الفن هذاك بتاع الاسطنبيلي، فن تسمع فيه بتاع نقولوا نحن فرقة طقط والسمران، اللي هي قبل تولي للصوفية، خاطر هي قبل التاريخ، ترجع التاريخ أقدم من الملف التونسي راهو الاسطنبيلي، هي معناتها الموسيقى الإفريقية أقدم من الأندلس، أنت حتى ترجع للمراجع، هذا مش أنا نقوله، هذا
1: كان أقدم من قارة أفريقيا تاريخيا، في أفريقيا تقريبا بدأت في برشا حاجات،
0: فهمت، هي سباقة قبل الأندلس، معناتها كنجي نحن نقوله مثلا
1: حضورها في تونس،
0: في تونس معناتها هما كان جاي وتسمى أقدم المألوف، كان جاي ونحن تسافية وكل شيء، شو نقوله؟ نقوله والله الناس هذوما هكا معناتها عملنا حتى عملنا الغاء مثلا عملنا 180 سنة، وعملنا في قصر سعيد في باردو، وتحية لوزارة الشؤون الثقافية اللي معناتها دعمتنا في التظاهرة هذيك 23 جانفي عام 2026 السنة، معناتها قلنا علاش هكا معناتها مع 2026 ومع الغاء الرق عملنا 180 سنة جات مواتبة مع معناتها مع المولدية، هذاك علاش معناتها حطيناها احنا حتى في الافيش وفي كل شيء، عملنا 180 سنة مع مناسبة مع الغاء الرق في تونس،
1: ما بعثها ثم ما تناسب في سؤال ميساج مثلا نحكيو على المولد من الحاجات هكا لي عند تونس. نحب نسال على زقوق، شنو هو رايك في زقوق كعصيدة معناها والكل
0: هي
1: جات من من من رحم معاناة، خليني نقولوا معناها جات خاطر فما جاعة الناس ما بقاش متك توا، معناها بون مش كان توا السنوات الأخيرة كيلو زقوق ونحكي ولا تقول شوية تقريبا يشري من البركة.
0: أنا خلطت على زقوق وأنا صغيرة 3500
1: كيلو
0: ناخذ فيه
1: قداش شاري
0: وقت في جنب وقتها في جنب عبد الحسادق اللي يسمعوا فيه يعرفوا انت ما تعرفوش نعرف حسين قلب السنترال، كان فما حانوت غادي بتاع قبل بن غلال وقبل الناس هذوما اللي بيعوا في الفيكه، كان فما واحد طلياني عامل شكاير قبل مرشيم في جنب الحانوت العربي حسين يبيع النواء، ما توفى هو الحانوت تبدل توا كان عم الشادي زي اللي يبيع العصافر خاطر مغروب بالعصافر، كيما تعصفوني مشي نلم الفلوس ونمشي للمرشي السنترال تاخذ العصافر، كانوا العصافر يتباعوا عدنا نمشي للصافيه، كان اللي خدت عليه 3500 تو اليوم كهبت 63000 ولا 53000 ما حتولي تزيد 5000 وتاخذ بوفريو اخي، انا هاك راي
1: انا عسيت بوفريو
0: عملت عسيت بوفريو اخي وذكاء وبنية وبنى وكل شيء، اما زقوق هي عاده، اما راهو العاده والسنه معناتها العاده يتربينا عليها، حتى كي يعملوا عصيت الفاكهه كيقوموا الصباح الوالده ولا المراه ولا اختك ولا اللي هو الجمعه تحل هنيك تلقى تسمع فيها اول حاجه تعمل التلفزه هكا تلقى تسمع الهمزيه، وشكون اللي وثق الهمزيه في التلفزه الوطنيه؟ هو الهمزيه له تحيه سي مختار الرسع، فكان هو وقت مدير التلفزه هو وقت بعث اول ما كانوا في باب الشفاء هو اللي سجلها، قعدت اليومين هذا كعاده اليومين هذا الصباح نهار مود الصباح تحل التلفزه تسمع الهمزيه، تقوم الوالده ولا اللي هو المراه تقوم تعصد عصيده البيضه، لازمك العصيده البيضه كل كل كل كل جهه وكل ولايه محدد داخل الجمهوريه، فما اللي عملها تسمع فيها بالفيجل فخضره فما اللي يعملها بالبتراف تولي لونها حمراء ماد بتراف يسقيوا بها من البتراف تدخل هي حمراء مش دندون.
1: كي نحسبوا بالعدد داك حسب رايك تقريبيا معناها قداش عنا من نوع عصيدة تقريبا؟
0: توا توا هي فما جرجلان والفستق والبفريوة واللوز والزوزة وفما من كل حتى
1: سمحني سرياض خلنا نستغل لك وجودك باش نسالك بالله سعاد يخرجوا لي في انستغرام كي يلعبونها بالطبقات هذيك
0: اي كيما يقول لك كيما تجين البي كيما بقره البي لا كيما العدليه تقول لك بقلوه عدليه حاشا من عند الله لا يا سيدي هذايا توا هذايا في العصر هذايا شو
1: هي رايك فيه
0: هي من
1: هل هو من باب التجديد
0: لما لا يركب حتى وقت البيات وقت الملوكيه ما صارت شيء
1: معناها الباي اللي متسمي عليه يعني يقول لك
0: اللي هو الراجل على اثيري ولبس عليه ما صارتش الحكايه دي
1: ثلاثة طبقات ساعات
0: واربعة دخلت الديار ساعة تلقى واحدة كحلة واحدة فاتحة واحدة بيضة واحدة خضراء وزاد وحمراء بعد شو هذا ما عادش عصيدة هذا مو سعدية ما عادش عصيدة هذا مش مو سعدية
1: شنو تقولهم الناس اللي تعمل في الطبقات في زقوق
0: فهمت اخويا اللي عنده لك عب يلعب كما يحب والفاهم يفهم
1: والفاهم يفهم بعد شوي باش نحكي معاك زاد على البرنامج والكل لكن اقبل بطبيعه باش نسال سي بشير تويتي نذكر معنا هو المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه فما افق تطوير بالنسبه للمولديه اليوم تغزروا احنا اليوم 10 سنين وان شاء الله ربي يعطينا العمر ونشوفوا اكثر واكثر ثم افق تطور باش يكون اكثر في مخاخكم انه على المدى البعيد حتى مثلا نقول لنا المولديه راني نحب نضيف هكا ونضيف هكا لكن تو يمكن بالامكانيات تجم ما دخلتوش لكن فما حاجات اكيد تطمحون تحبوا تعملوها اكثر
2: صحيح صلاح انا في الاوف انا صديق رياض بدينا نخمو في
1: الدوره في الاوف بلي اوضح كيواني
2: مو السعديه معناتها الدوره القادمه معناتها التفكير في جدولها وفي استضافه معناتها كيما حكى على شمال افريقيا استضافه فرق على مستوى مسبق في فرق من مستوى شمال افريقيا باش يكونوا موجودين ان شاء الله في الدوره الجايه
1: ممتاز
2: وان شاء الله نوصلوا باش
0: ان شاء الله قبل الدوره الجايه سي بشيق وسام بالحسن ان شاء الله ما هناك قبل الدوره الجايه نعملوا مهرجان اسطنبول ان شاء الله هذا اللي عندي فيه سي بشير او مش نحكي عندي فيه نعمل
1: والله سي بشير حاسك في المباشر
0: يتقل
1: له نقط ليش يقول لك في موزيك
0: ان شاء الله نعملوا مهرجان اسطنبول
2: هو نجم نصيحتك سلاح من كل شيء داخل الاوف
0: انا ما رجل اسطنبولي يصير هو طالب هنا والله والله هذا هذا هذا انا اتمنى في حياتي
1: حلم هذا
0: حلم مهرجان اسطنبولي واسمه على جسمه لا نبدل له اسمه ولا شيء مهرجان اسطنبولي حتى يجي نفهمك عليه انا كان عام كعملت الجمعيه في 2016 وقتها ما زدت كي بدايه مشيت عندي اصحابي هكا نوجه لهم تحيه في فرنسا قلت لهم معلش ما نعملوش مهرجان اسطنبولي اي قالوا شو المشكله معلش فلوس مشيت انا وقالوا لي ايش تحب تعملوا قلت لهم نعملوا في غير الملح قالوا ايش بغير الملح بالذات
1: ترفض معناها من بعد ولا
0: لا مش ترفض وقتها كانت السلطه وقتها تحكم في البلاد وقتها فما قال لي وما لي وما لي معني ناشي
1: انت بقى حبيت تعمل في غير الملح
0: علاش غير الاختيار علاش غير الملح بالذات ما هو سني يقول علاش غير الملح
1: علاش
0: غير الملح خاطر فما كان السجن تاع الاسكلاف محطوطين غادي كانوا يهزوهم يخدموا القرفي في بورت ليفاغي
1: دونك فما بعد تاريخي
0: معناها ايوا معناتها الشيء مربوط ببعضه كي تجي تبدا انت تخزر هكا كل شيء قلت لهم بعد لما ضغط تاع تونس سيكيلاسيون والبلاد الظريفه وكل شيء وغير الملح حتى امور سيكيورتي معناتها يدخل شي يخرج معناتها ما عندوش بقعه اخرى وين في غير الملح سيدي علي المكي بقعه حلوه بحر وجبل تفهمت حتى مع البوزار اسمع فيها اللي الاولاد اللي عندهم التلامذه اللي عندهم يجي يقولوا نحن يعملوا التخبيره نتاعهم يعملوا حاجات في الجبل هكا اللي تحرق ان شاء الله يرجع الجبل هذاك وتكون تسمع فيها ويكون فما سواء معناتها تكون اون بلانير فكر الابراج الثلاثه هذوكم ويكونوا فما خرجه كل كرنفال الفرق اللي داخل الجمهوريه السعوديه في تونس الكل بتاع اسطنبولي ويبداوا بعد نجيبوا تسمع فيه الاجانب خلينا نبدا بمحلي هنا
1: تبدا بالمحلي بعد تمشي
0: لم يلف لم يت الفلوس وقتها 120 مليون وقتها 120 مليون لم يت الفلوس
1: هي
0: مشيت سيد الوادي قلت سيد الوادي وقتها في عصرك العهد هذاك قلت له نعملوا في مهرجان
1: فين عام هذا؟
0: اول 2016 بعد ما عملت الجمعيه في صفتها
1: باهي
0: قلت له يا سيدي انا جبت فلوس اي شنو طالب؟ قلت له طالب من مكان تعطيني ترخيص انا جمعيه لا
1: اشتي بالبلاصه كهو
0: قالوا لي جيت 24 ولايه جيت كي الناس تمهم لي هذوما قلت له اول حاجه
1: فسرت له
0: قلت له هاني دبرتك حاجه اخرى سبونسور اللي هو يعمل لي في مجازين في اوروبا الدور عشان مستعفيه كيش نجيب لك انا 20,000 سايح قال لي واش تسكنهم هنا في ولايه بنزرت معليش وتلا قال لي كي تجيب لي 20,000 سايح مش ساكن قطوسي اللي كيجيني انا كواحد صفر دي سوغو فضل من عند ربي الاقتصاد
1: اللي بيدوروا الناس تخدم
0: فهمت والعباد والبياج واللي يخدم والعباد هذه والعباد هذيك البطالي واللي يخدم معناتها حتى انسان قلت هو علاش السائح حاب يجينا حاب يشوف التونسي كيفاش يعيش خليه نكري له يجيب حدايا الدار نفرح به معناتها تقرب الحكايه ندخل معناتها تولي اقتصاد فهمت حتى اقتصاد ترفض هذاك جيت للعباد قلت معاه فلوس كما سيدي راهم على الغالب وقفت الحكايه الغادي توا والله وسجلته مسجل مارجن اسطنبالي بالجمعية سجلته
1: توا عندك مالي
0: مقيد توا عندي وان شاء الله ربي سهل
1: ان شاء الله
0: او جاسي بشير توا وعدني به ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: جاسي بشير ربي معك توا تليفونك مش باش يسكت اني تعمل المهرجان هذا وان شاء الله اكيد نشوفوها بالطبيعة انه واحد اذا مثلا الفكرة هذه خلينا نحكي على ايطاليا هو توا قال مثلا مهرجان اسطنبالي نجم يكون فكرة ممتازة اليوم تثمن وزارة الثقافة مثلا تدعو الناس اللي تحب سواء في ولاية تونس حتى في غير ولاية اللي عنده هكا من نوعية الأفكار ذوما معناها هو تو يتسال تو اللي يسمعوا فينا يقول لك أنا بدي نجم تجيني فكرة متى ما نجمش نحرك المنطقة اللي أنا فيها كيفاش يعمل بالضبط؟
2: هي الأفكار موجودة سي سلاح معناتها الأفكار هي كيفاش تنفيذها وتمويلها
1: طريقة تنفيذها وتمويلها
2: وتمويلها هذه هي معناتها معناتها الوزارة تساهم المندوبيات تساهم لكن ديما ثم الجهد اللي تعمله الجمعيات لابد باش يكون موجود ومثمن باش هي تساهم في تمويل النشاط هذا
1: لو تلقى الإرادة مثلا الوزارة تلقى الإرادة تلقى ناس تحب تخدم وتلقى فما حاجة تدخل على الأقل في التأطير وجانب التنظيم يتعاون شوي
2: هو نأكدوا لكم ثم إرادة الوزارة موجودة
1: وعندك المهرجان سي بون بوركوات
2: وثم إرادة
1: وحكيت لكم معه
2: حاجة أخرى حبيت نعرض عليها لو الاحتفالية زاد عنا في أماكن أخرى في ولاية تونس فيها احتفالات باش
1: عنا
2: في
1: سيد بوسعيد
2: عنا في سيد بوسعيد إن شاء الله الهمزية والبردة وكيف كيف عنا إن شاء الله في مهرجان الحوت هو باش يرجع إن شاء الله السنة بحرس من سيد ولي تونس وكيف كيف ثم بلدية حلق الواد والسيد معتمد حلق الواد يخدموا عليه وإن شاء الله باش يكون مجموعة من العروض في باش بالمناسبة هذه سواء مع مهرجان الحوت كيف كيف مع المولد النبوي الشريف
1: مهم برشا هذه نحكي فيه بطبيعة انذاك تنجموا تابعونا زاد على فيسبوك موزيكا فام على لايف غادي كتخلينا لكم مونتير نتاعكم مرحبا بكم الناس الكل السيرياض انت كي تحكي نحسوك تحكي بكل جوارحك على فن اسطنبالي على المولد على هذا الكل نحسوك تحكي على حاجة من داخلك فمعام يظل لي سي رياض كنت مر بمحنة صحية ومرض والحمد لله ربي على كل شيء وكنت في صراحة زي طلبت من الإطار الطبي انك تمشي لمقام سيدي محرز وتشوف الأجواء انت على المولد احكين
0: هذيك اول نهار كتخدت سيدي انا اختار المريض في السبيطار في صراحة زي وجاء مولد وجيت للطبيب وقتها كان الدكتور ربي في ربي شتفهم فيسو قلت له البروفيسور هو قلت له سيدي نجم نخرج ويعرفني هو في جو اسطنبالي وخاطر تبع فيها في قناة نسمة تحية لكل الصحفيين في نسمة يقول لي أنا شيخ علي في الكوجينة وكل شيء يقول لي سامح لكلامك والهدرة بتاعك ويعرفني نعمل مولدية وكل شيء قلت له سيدي أنا هيك وهيك نحب نخرج قال لي لا حياتك ما تنجمش تخرج قلت له قيمش نبوصله يده الراجل قلت له جواه ربي يا دكتور خل نخرج هي قال لي بيه تخرج عشان خرجك ساعة وخرجت وقتها نوجه تحية لوديع بالرحومة يعطيه الصحة كلمت قلت وديع نحب نمشي للتلفزة عشان نجي نسمة صباح وقتها وخرجت ومشيت نسمة صباح وين ظهر الوجه المرض على وجهي كهزني خزر لي هاك من نجمش يقول لي ليه قال لي رياض به هاو استديو على ذمتك ودخلت وقلت له خزرت هاك الكاميرا قلت له يا جماعة أنا غالب حالة مش مني ووقفت راه سيدي محرز نهارتها والمدينة تقول حاجة هبطت فما حاجة أنا دخلت وكنت سي يتباكي ويقول لك دخلت سيدي محرز ساكتين العباد دخلت قلت لهم هزوني سيدي محرز من التلفزة خرجت من التلفزة ديريكت قلت له طلعت في الكلام قلت له سيدي محرز قلنا نسكت السبيطار لا مشي سيدي محرز قلت قبل السبيطار بعد عمل الله دخلت سموا لي قهوة قعدت خزانة الصافية قد جات الماء قد يكون العصيدة وما لي مش مبين حتى مشي كان حاجة قلوا به قلت أنا هيت نزلت قلت العصيدة ولحد أنا هيت دوما دخلت السبيطار دخلت قد شو يعمل قلت ليك قلت مش بعدك ما تقول شيء قلت قريت الزاوج مرة تو نعاود ولا شيء قلت وقتها تحية مجهز تحية السيد الحسن سعيد وقتها مجهز تحية معناتها
1: وقتها أنت ما نعرفش ما خفتش على صحتك
0: لا والله لا
1: ما خممش قلت تختاني لك الريسك
0: خدت لنا وقتك حتى كحسيت بالمرض وقفت قدام المرايه قلت له انا في عركه يا تخدمني يا نغبك وعملت ايه هي شنو هو شنو الدواء تسمع فيها يلزم تحط تنسى حكايه اسمها مرض وقوه قفت قدام المرايه قلت يا انا يا نخذ الروح في المرايه قلت يا انا يا انت تو في بطحه يا تعاركوا بالبونيه يا تطيح انت يا تطيح والحمد لله.
1: هل الصنبيلي كم من بين الدويات نتاعك؟
0: انا كان نسمع تقول لي مثلا سهريه عندكم كلثوم كنت تقوم هذه تو تقول لهم كذا في كرتاج الصنبيلي يقول لك خلي انا نمشي البنكا الناس يكلموني في جويده في تنبك جويده يكلموني رياضيين يقولوا في توز يقول لي جميل مشيت البنكا فسخانه وفي سخانه 45 و50 رياض مين الناس مشيت البحر وانا مشيت للصحراء وين مشيت البنكا معناتها انا جوي وين تقول لي فما اسطنبيل يقول لك هاني جاي يكلموني ساعه ساعه اصحابي في مراكش ولا في الصويره مدينه الصويره نمشي للضحيه نمشي استادوني قداش استادوني السنه مشيت كنت في ضيف عندهم كجمعية استادنت جمعيه قناوه في تعمار الصويره استادوني كل شيء وقالوا لي سيزاو مشيت قلت لهم هاني جاي قالوا لا هاني جاي انا مريض وتقني في الطياره نخرج بالسيف الواحد الزرق هنا نحي يقول له نحي لي خلينا نمشي ناخذ الطياره عندك 3 ايام 4 ايام ونرجع معناتها انا جوي اسطنبيلي انا ذكر يا حتى ذكر انت راجل طبيت فيه ايش عشت في الزاويه في المدينه انا خلاف حتى الموسيقى صنعت جبل برانسي خدمتي هذه مش الناس تخدمني مع تجبيبي وكل شيء هذيك خدمتي يقول من حتى رجل كبير نبدا قاعد ندخل
1: تلبس من نبرتك معنا
0: ايوه انا تصفي حتى رجل كبير ندخل فلوس نبدا قاعد ندخل فلوس حتى ولا نش احنا نرضح
1: دونك نذكر معنا رياض جمعيه ثقافه فن الاسطنبيلي بتونس باش نحكيو زاد لهنا على التظاهرات هذه من ينجم نهار من نهارات بتبيعوا هنا انتو جايك انت سي بشير تويتي يكون فما بعد ابعد من تونس مش معناها معناها هو اللي دا نحكيه على المولدية في تونس نحن الكل تنجم نهار نشوفه الانتشار أكبر للحاجة دي نمشيه حتى خاطر كما حكينا قلنا مصر ليبيا الجزائر المغرب موريتانيا نجمو علاش نصدروا بمعنى آخر الثقافة متاعنا وش اللي نعمله لهنا
2: هو مهم هو الخدمة هي اللي تخلي والعمل الدؤوب وتطوير النشاط معناتها نحكي معناتها تطوير الأنشطة والبحث والنبش في الموروث كما حكى سيرياد هو اللي يخلي العمل يتطور وين تنبش أكثر الموروث توصل المسائل الكبيرة وتحافظ عليها وتذكر بها العباد واللي تتطور وخليها وتخلي معناتها نسوقوه معناتها خاصة في البلدان القريبة منا ويصير تبادل معناتها بين الدول هذه اللي موجود على اللي تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال افريقيا.
1: نذكر احنا نحكيه على خرجة المولد النبوي الشريف نهار الثلاث به سيرياض من الفجرية نسافي سيدي محرز باش نقاوم يطيبوا في العسيد
0: ان شاء الله
1: ومن بعد
0: بارك الله تسمع فيهم بعد شلقة وسيدي ساق هم يبدأوا يطيبوا في العسيد وفما ختم قرآن تبقى في الداخل في الولي الصالح في الحرم في الحرم الداخل يتلموا الناس بعد 6 الصبح يقرأوا ختم قرآن وتشم ريحة القماري الساعة أول خاطر هكا عصرت به العادة كي نقرأوا في تونس القرآن ولا حديث ولا كتاب الشفاء لقاضي عياض ما نحطوش الجاوي ما نحطوش البهر وشقودي اللي نحطوا عود قماري كما قالت الغنية في المعلوف أضربني بعود قماري وحلفني عاد بخاري
1: تفاصيل هذية معناها تنجم تتنرفز كان عبد يغلط فيهم
0: لا نجم تتنرفز ساعة بلس حلت الراديو بلس عم يقولوا ليه نبدأ واحدة ما تقولش فهمه قال لا خل واحدة تقول انت وجمعتي تقول انا وجمعتي لا غالط مش صحيح والله وزي ساعة ندخل نطلبهم لا يقولوا مش هكا واحد مرة نفر هكا قاعد في واحدة قال سيدي بالحسن تسمع فيها شيد لا زغوين قلت له يا سيدي شادله اسمها المرناقيه كانت اسمها شادله ما اسمهاش المرناقيه كانت اسمها شادله بقى سيدي الخطاب هذيك ما اسمهاش المرناقيه اسمها شادله وكان جاها بعثها عبد السلام بن مشيش قالوا ذهب الى مدينه شادله السيد يحكي تسمع فيها تاريخ ابو الحسن الشادلي قال شادله بحدا زغوين شو هذا قلت له تصمت شنو هذا اطلبوني قلت اطلب وقلت له ديريك دخل قلت له قلت له غالط يحكي فيه يا سيدي انا عندي اخويا
1: تغيير
0: نغير خاطر انا ما نجمش نحكي على حاجه ما نعرفهاش انا قداش من مره يطلبوني اذاعه كل الصحفيين حتى في الكيف ولا مثلا حتى في الجنوب مثلا ولا حاجه يقول ايش تحكي لي على نقول انا ولد العاصمه نحكي على تونس انا وين عشت وين درت وين انطراج متاعي انا تربيت غادي تربيت زاويه جامع زيتونه سيدي بالحسن سيدي محرز المدينه انا اسطنبيلي كيفاش عملت فيه انا صغير نخرج من المكتب نخرج من على الصدقه من العلويه الساعه من الاول نهرب من المكتب نمشي نتبع فيهم انا زنقلي فيها وزنق سيدي بوشوشه هنا سيدي خاصه كيف كانوا في ناس في سيدي منصور في وين بتحت سيدي المشرف هذاك وين سيدي منصور بمفري الفوق من تالي كانت فما زاويه غادي وين دار سيدي محمد العنابي كان حاكم بكري في في في في دار القضاء في دار القضاء وفي داره في جنبه هو كانت فما زاويه عملها احمد دبي كيما سيد علي الأسمر وما كانت ميزون أربعة ديار في مدينة تونس وزوز ديار في مدينة سفاقس. كان حول العبودية قالوا الناس هذوما وينش يقعدوا، عملوا لهم أربعة زوي أربعة ديار ثلاثة ديار وزاوية، هي الزاوية الوحيدة سيد علي الأسمر. بعد سيدي سعد شوشير خاطر المنبع الإسطنبيلي في مدينة تونس، نحكي لك في تونس، راهو هو سيدي سعد اللي في مرناك. سيدي سعد هذاك هذاك الباس. من بعد يجيو ثلاثة الأربعة ديار في مدينة تونس. المكان الوحيد اللي قعد في مدينة تونس المنفس نتاع الإسطنبيلي ونتاع الفن هذايا هي زاوية سيدي علي الأسمر. كنت نحاول الديار هذوما كانت فما دركوفة، دركوفة هذايا تلقى بابا عبدو كنكرة عمتي تحفة بابا عمتي سعد سعود، هذوما ناس تلقاهم يخدموا التكرة والتكوى. في النهار تلقاها مثلا تهرس بالمهارس اللوح ويكعبروا وتلقاهم لابسة سفسالي، هذه دودتكم يا حراير وفيدها قفة كما قفتي أنا. فمش يقول لكم يا حراير هما كعابلات كبرات جلجلان يهرسوا يعرجوا يهرسوا يحطوا السكر وبعد يحطوا في قنهم سكر جلاس ويبدأ تقول لها تكوى جلجلان وسكر. هذيك هي كي طيبوا هما الدراع تزمك الكعبورة هذيك تحطها في الوحدة هذيك، هذيك هي التكوى. تقام في الحلفوي، تقام في الحوانت عاشور، تقام في جامع قدام بي جامع بي محمد، معناتها هذوما اللي موجودين معناتها قدام الحل صاحب الطابع. بعد تبيعوا الديار هذوما طاحوا. البقعة الوحيدة المنفسة اللي قعدتها في مدينة تونس، وأنا ديما نحب نقولها، نقول أنا اللي عملت كونت الجمعية، أنا عملت المكان هذاك مش لرياض الزاوج، أنا عملت وش كده حتى الناس كعبر حشتهم بإسطنبيلي برا امشي البقعة الفريدة تلقاهم ما بليش مفرتين كل الحاجة اللي نقوله نحن.
1: جيني سؤال هكا متخيل حاجة تفضل. تقوم الصباح عند نهار
0: هي.
1: تلقى إسطنبيلي اختفى
0: خلي على محمد فلك في راسك إن شاء الله صلي على محمد ماشي تو تو اللي جايبني قد اختفى صلي على النبي خلي حتى كلم روس قلنا تقعد فيها أنت ماشي قال لي تسعة ملا فين
1: لا لا بيز لا بيز لا لا بيز
0: قدر الخيص صدي أنا محمد أكتر ما
1: لا بيز لا بيز لا بيز
0: قال لي اختفى ملا فين شب شغل قد وقام
1: سيبو هاتي دي جاجة وبتاك
0: معنى تكني راسي لا لا لا لا لا لا
1: هو صاحب لي جمال سيبو هاتي دي جاجة وبتاك سي بشير سويتر من دمجاوة للشؤون الثقافية دعوة من خلال موزايك لناس باش تكون موجودة نهار ثلاث شنو باش يلقاو غادي الدعوة لهم هما انفيتاسيون للناس اللي مستنسي بالمولدية واللي اليو اس ني باش يكونوا لأول مرة زاد.
2: نحب نستغل منبر موزايك الحقيقة الدعوة مفتوحة باش يواكبوا الاحتفالات ويواكبوا التظاهرات معناتها الأنشطة الموجودة في سواء في المدينة أو في بقية المناطق اللي حكيت عليها، وإن شاء الله تعدى في ظروف طيبة وإن شاء الله الرواد والمريدين والمتفرجين يستمتعوا بالبرمجة هذه إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي بالطبيعة احنا ماذا بينا
0: تمشي بركة شو نقولها مادام احنا في موزايك والناس تسمع فينا خاصة سكان المدينة ماذا بينا نسمع فيه كل الكراهب اللي عنده كرهبة ما مش لازم خاطر فما ضيوف فما اللي يجيك من زغويف والله فما جماعة عاملين وجاوني حتى نسمع فيه من الكيف من سليانة يهبطوا لها ولية المولدية وفما الناس اللي بيتها في المولد في القيروان الصباح يصبح في سيدي محرز معناتها ماذا بينا تكون المدينة نظيفة تكون المدينة فماش كل كراهب ماذا بينا معناتها فما ضيوف معناتها هذيك راهي سورة البلاد نزيد نقولوا مشكورة وزارة الشؤون الثقافية ونشكر مش خاطر في وجهه بالحق يقال سي بشير التويتي ربي فضله الوزارة الشؤون الثقافية سيد الوزير ربي يحفظها سي أنس بوخريس مندوب الجهة للسياحة كيف كيف والديوان الوطني للسياحة معناتها اللي وقفوا معانا الوكالة تظاهرات مدام هند معناتها كلهم الحق يعطيهم الصحة المسرح الأوبرا فهمت معناتها الناس اللي وقفت معانا
1: مهم برشا خاطر كي التعامل الكل تنجموا تحققوا حاجه مزيانه وهنا مهم
0: يا اخي كنا نخدموا في تونس ونحن كل ونحن تونس نخدموا في دارنا مش في دار الناس هذه متاع رزقنا مش نحن كلنا ما ليها البلاد.
1: نحب من عندك دعوه للتوانسه باش يجيو النهار هذاك وكان هكا تهليل وابتهالات خفيفه والدعوه هذه تمشي للناس اللي تحب تكون موجوده وتحب تقابلك اكيد باش تكون دي موجود غاديك هكا باش خليك الميكرو تتكلم وحدك
0: يا سيدي ربي جري قسايمهم ان شاء الله فيها العواشر وفيها الشهر الفضيل الله يعطيهم ما يتمنوا بجاي كتاب الرحمن وبجه محمد شيق الانوار. وصلي على سيدي النبي لك تربح ان شاء الله مولده مبروك. وقدرة ربي الحاضر يقول الغايب. 9:30 تاع الصباح الخرجه في الصحن سيدي محرز اللي جايه تجيب تفساريها تقيتها شلاكتها بشمقها. مرحبا بالناس الكل.
1: مرحبا بالناس الكل. شكرا ليك فرحان برشا سي رياض الزاوي رئيس جمعيه ثقافه فن الاسطنبلي بتونس. وربي يحفظ الاسطنبلي في تونس. سماح سي رياض فضلك عليك يا ونسلموا زاد على المندوب الجوي شؤون الثقافيه بتبيعه سي بشير جاتي. تحياتي ليك. شكرا ليك. احنا بتبيعه كانت هذه كورنيش ويكاند بالنسبه لليوم. ملتقانا غدوه في مواد جديده. تحيه ليكيب الكل.
0: نسلموا عليها.
1: كمل اقعد اقعد تحب تقعد بعد على الليس الغربي تقعد معك تحب معك. عندنا بعد مراد بعد شويه الموعد مع الليس الغربي في جولدن ميوزك. نحب نسلم على ليكيب الكل بتبيعه زياد الغربي في الاخراج طارق العجمي في الاخراج الرقمي. زاد نسلم على ليكيب الكل وثق بالله شكير غيا شندول ليندا بالحاج وساره بكوش. تحيه ليكم مستمعينا وين ما كنتم موجود. ان شاء الله مولدكم مبروك يا ربي وان شاء الله تكونوا زاده في المواعيد انهارت اثلاث. ما بقالي كان نقول لكم ليلتكم زينه الناس الكل. اما خليكم على المتالق تخلي بجبتها ومرد ريدي بشاتينا ياخذ الاخبار في تونس والعالم.
3: كورنيش ويكاند كل عرس واحد من 7 ل 9 متاع الليل.

على العشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية.

0: المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس و بودابرود.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. علمت موزايك أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى منذ قليل السبت زيارة إلى وحدة إنتاج المياه المعدنية بقصر لمسة، وحدة إنتاج الماء المعدني لتعليم المياه بمعتمدية الوسلاتية التابعة لولاية القيروان، وانتقل كذلك رئيس الجمهورية معه إلى سد نبانة بمعتمدية سبيخة. حريق اندلع اليوم السبت بمنطقة بغورة التابعة لمعتمدية بطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد أبو هرتمة، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. ويواصل أعوان الغابات والحمية المدنية بمعاضدة عدد من المتطوعين محاولات السيطرة على النيران في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية، مع العمل على تبريد محيط المساكن القريبة وحصر النيران المتجهة نحو شمال السد. منظمة المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تنظم من 21 سبتمبر إلى 23 سبتمبر 2026 مؤتمرها العالمي بشأن العمل من أجل الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية بمقرها الرئيسي بروما بإيطاليا. وسيجمع المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة قادة عالميين وخبراء فنيين وشركاء وأصحاب مصلحة لتسريع تطبيق العملي لنهج الصحة الواحدة على نطاق النظم الزراعية والغذائية بأكملها. ونهج الصحة الواحدة هو نهج متكامل وموحد يهدف إلى تحقيق التوازن المستدام وتحسين صحة الأشخاص والحيوانات والنباتات والنظم الإيكولوجية. وسيسعى المؤتمر انطلاقا من هذا الزخم العالمي إلى تحويل الحوار رفيع المستوى إلى إجراءات ملموسة، وسيوفر المؤتمر منصة عالمية للتعاون والتعلم والشراكة والابتكار لدعم البلدان في تسريع تطبيق العملي لنهج الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية والمساهمة في خطة عام 2030. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جنوب سوريا اليوم السبت، في حين ذكرت وزارة الخارجية السورية أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في ضواحي دمشق في انتهاك صارخ للأراضي السورية. وأضافت وزارة الخارجية السورية أن طائرة المسيرة استهدفت سيارة مدنية على طريق قرب قرية بيت جن في ريف دمشق الغربي، مما أسفر عن إصابة مدنيين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد اليوم السبت رفضه المقترحات التي ترد لموسكو بشأن التسوية مع كييف، واعتبرها أنها غير مقبولة، مضيفا أن نظام كييف أطلق العنان للقوة بهدف إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي، فتلقى ردا قاسيا. كوريا الشمالية توجه اليوم السبت انتقادات شديدة لليابان بشأن استراتيجيتها الدفاعية الجديدة، حيث اتهمت طوكيو بالتحضير لحرب عدوانية. وذكرت وسائل الإعلام أن وزارة الدفاع اليابانية طلبت موازنة قياسية لسنة المالية المقبلة، وتوقعت نظيرتها الكورية أن يؤدي هذا الارتفاع لها ألف النفقات العسكرية إلى تعزيز القوة العسكرية من أجل إنجاز الاستعدادات لحرب عدوانية، ما قد يسبب أزمات جديدة في المنطقة والعالم. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزيك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

السبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل إلياس الغربي. أهلا وسهلا مرحبا الكرهبة الدار الحومة ساعات زادة الشارع القهوة وين ما انتم يخلط صوت موزيكا فهم عسلامة مرحبا ساعة من زمان موزيكا نون ستوب ما نطولوش ياسر هات عدنان Color of Love Golden Music ساعة نون ستوب موزيكا هكا اخترنا نهار السبت ونهار الأحد الموعد يكون معاكم نون ستوب بالموزيكا الجولد

نغمة 1993 يجوا بعدها Show Me Love من عند روبينيس. عسلامة، مرحبا Golden Music. شكرا عدنان على الإخراج، معكم ليش الغربي، مرحبا بكم. ساعة موزيكا.

Love, Snap على Mosaic FM. Eurodance, le groupe Eurodance الألماني, يهزنا directement لأمريكا. Robin S, Robin S بنت le Queens من مدينة نيويورك, نغمة 1993, كنا نجم نسمع في Love for Love, Show Me Love على Mosaic FM. عسلامة, مرحبا, شكرا لكم على الاستماع. كما قلت من الأول, وين ما كنتوا, هذا صوتنا يخلع.

اس على موزيكا فم الماضي مع شو مي لوف. قلت لكم نغمة 1993، وإذا كان مشيت ل 2003 تنلقى في مصر مجموعة غنائية روك اسمها كايروكي، تطلع وتطلع مع الثورة تقريبا، وتغني غنيات كما هي الميدان ولا صوت الحرية، وتخليهم يتعرفوا برشا، وتخليهم خاصة من بعد يدخلوا من الباب الكبير للالترناتيف روك باللغة العربية، ويعرفوا سكسي كبير ياسر في تونس ولا غير تونس وقت اللي جاو، وفي العالم العربي الكل. يلا جيمس دينا.

0: تحس اللي هو جيمس دين معاها. وقتاش؟ وقت اللي يحط الموسيقى هذه على موزايك اف ام.
1: موزايك اف ام
0: ويلقى وراها قد قد ديبش مود، والغنية اللي كانت من المفروض تكون بلاد سلو من بعد تولي غنية دانس وتوب عالمي. عام 1990 ديبش مود خرجونا انجوي ذا سايلنس. الصمت، قوة الصمت، الصمت الصباحي ساعات وقت تعمل دور على البحر اللي يخلط على البحر. مرحبا بك.

و80s على موزيك كافيه من أخي خمسة سنين من Enjoy the Silence. تلقى 1985 وتلقى الصون هذية من عند آها. المحاولة الثالثة كانت المحاولة الناجحة بعد ما تخرج الأغنية المرتين الأولانيين. المرة الثالثة ما غير سكسي على المرتين الأولانيين. المرة الثالثة الجروب يستعمل كليب ريبوليسيونير، يستعمل فيه تقنية الغوتوسكوبي، صور متحركة وصور حقيقية يخليه أها يدخل الأغنية هذه من الباب الكبير للجولد. اسمها Take On Me. MTV كانت تعدي في الأغنية وقت اللي خرجت On Book وخليتها تتعرف في العالم أجمع. نسموها اليوم في مزيد.

0: صحيح صعيبة العملية. كيفش نهزكم أنا تول الرومانسية العربية تاع وائل جسار مثلا؟ نجم نقولكم سيدتي أني سيدتي تحط بنا الطائرة تو عند وائل جسار.
1: Golden Music كل سبت واحد من 9 للـ10 تحليل
0: وتهزنا لشوية رومانسية في نهار السبت. علاش ليه؟ شقالكم ها؟ سوا عملنا الاتريساج ان دوسور. يهزنا بالضبط خليني ذكرى من عند وائل جسار. لقاء مع الجمهور التونسي ديما يكون لقاء ناجح الحقيقة. هات ما اللي معاك شوية آخر من عند عمرو دياب، وهات يا غايب من عند فضل شاكر الثلاثي.

عنده الوصفة الصحيحة. ودايوغ من عام 2000 تملي معاك عمرو دياب على موزايكا فام. الغنية ترجمت الأكثر من لغة وخليته يتعرف مليح في العالم أجمع. الرجل عنده الوصفة السحرية اللي تخليه معبود الجماهير في

مليونين فاضل شاكر ياخذها سنة 2002 تولي غايب من بعد ما ياخذ الغناية نتاع جورجوس الكايوس ومن بعد الغناية تعرف سكسي عالمي كيما الغناية

الويلرز المجموعة اللي غنيت مع بوب مارلي. بوب سانكلار اللي الغنية نتاعو هذية تكون جينيريك الستار أكاديمي 5 وتكون زادة إيمن نشيد مونديال 2006 وتخليه يتعرف في العالم أجمع. إنعم 2006 سمعتم ليه 20 سنة.

جينيريشن على موزايك فم على السلامة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع وين ما كنتوا. كما قلت لكم ساعة من زمان موزيكا خايدوا عندكم ما معش برشا من هنا لآخر الصيف. الصيف ضيف سبت واحد من 9 متاع الليل إلى 10 متاع الليل، و Love Generation وين تهز زعمة تهز لل People of the Night من عند إيغور فافريتو. هذه نفس النغمة اللي في 2006 كانوا يشتحوا عليها الناس في الدانس فلور في العالم أجمع. عندهم وصفة زادة سحرية لتلاي نارا ولدي جي لهنا في الوقت هذايا 2006 وفي الألفينات كان عندهم قدرة كبيرة ياسر على الإنتاج. People of the Night على موزاي كافي مع سلامة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع كما قلت وين ما كنتوا. يخلط لكم صوتنا في قلبكم.

كيسر داير غير كان تحبوا تسمعوا الهاوس الحقيقية القوية انتوكا. احنا مع هذه رجعنا ذكريات 2006. اذا كان حاجكم بالاخر الاصدارات واذا كان تحبوا تسمعوا دي سون ما نقولش كومبليكي مي انتوكا دي سون سافون هكا ولا هكا في علاقة بالهاوس ميكس تشيك شوية اخر مع عدنان حوات لو سبيسياليست الموعد معه لهنا على موزايكا فام في سهرية السبت. اقعدوا واسمعوا اخر ما يقترح عليكم فريمون برافو عدنان تحية لي ويعطي الصحة على الخدمة الكل اللي قاعدة تخدم وقت اللي سمعكم اخر الاصدارات. تقعدوا معانا نحب نقترح عليكم في جولدن ميوزك كل مرة حاجات جديدة سبت احد حاجات جديدة اش معناها؟ معناها كل مرة فترة جديدة كل مرة ذكريات جديدة ومن الاغاني يمكن اللي تحبوها برشا برشا برشا واللي تتعدى على موزايكا فام. التليفونات تضرب في ستاندار وساعات لديديكاس خاصة حتى في صندوق عجب وقت اللي الاغاني معينة تتعدى نعرفوهم احنا لي زانيماتور الاغاني اللي عندكم انتوما عندكم يوم حنين خاص كما هذه هيتها عدنان. شكرا لكم اللي تعطيونا شوية من وقتكم من أول لينوت عرفتوها نحكيوا على قيصر الأغنية العربية كذب الساهر وإذا كان ياخذوا الكلمات من عند نزار القباني الحكاية تعطي تعطي إلا أنت. خموا شوية لشكون تحبوا تهديوها الأغنية هذه؟ شكون عندك في مخك إلا أنت إلا هي ها؟ أوكي كل واحد وخياراته. أنتوكا شكرا لكم على الاستماع إلا أنت من الكذب الساهر. احنا نتقابلوا غدوة مع 9 متاع الليل هنا في موزايكا فام وكيف كيف ساعة من زمان جولد وساعة من زمان ذكريات ساعة من زمان أغاني اللي هزوكم القعدة الصحبة الإيفينمون الحدث كبير في حياتكم. أوتوكا جاي عن قريب الرانتري والرانتري هذي التونسي حضر لها روحه توا كملوا تفرهدوا شوية الصيف ديف افرحوا بناسكم قولوا لهم اللي انتم تحبوهم قولوا لها إذا كان هي هي قولوا لها إلا أنت في الأمان.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح. اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فوتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
1: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو في بيان نشره مساء اليوم السبت إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجرا غير نظامي قبالة السواحل الجرجيس ليلة أمس الجمعة. وحث الاتحاد على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وضمان التعاطي الإنساني والمسؤول مع الحادثة إلى جانب كشف شبكات التهريب والاتجار والبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شدد على ضرورة توفير أجهزة الدولة للإحاطة النفسية والاجتماعية الشاملة للعائلات المنكوبة ومساندتها في مواجهة تداعيات الحادثة. حملة رقابية جهوية انتظمت اليوم السبت بعدد من المحلات والفضاءات التجارية بمعتمديتي القيروان الشمالية والجنوبية تسفر عن حجز أكثر من 5 أطنان من المواد الغذائية. كما تم حجز 25 لترا من الزيت النباتي المدعم المستعمل في صناعة الحلويات ورفع مخالفات اقتصادية وصحية تتعلق بعدم إشارة الأسعار وعدم الاستظهار بفواتير الشراء ومخالفات أخرى إلى جانب 8 تنابيه واقتراح غلق محلة. وتأتي الحملة في إطار الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والتصدي للاحتكار والمضاربة ومراقبة الأسعار وسلامة المواد المعروضة للمستهلك. صحيفة لوموند الفرنسية تنشر اليوم السبت مقالا لعشرات السفراء الفرنسيين والبريطانيين السابقين دعوا فيها باريس ولندن العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى التحرك جنبا لجنب لضمان احترام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الدبلوماسيون أن على فرنسا والمملكة المتحدة اللتين اعترفتا بدولة فلسطين العام 2025 أن تترجم هذا الاعتراف في إجراءات ملموسة، متهمين إسرائيل بتقويض إمكان قيام دولة فلسطينية ومنددين بالوضع الإنساني في غزة وبأعمال العنف والتدمير في الضفة الغربية. في وقت تتراجع فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب، تعيد إيران في يوم صناعاتها الدفاعية إبراز قدراتها الصاروخية والمسيرة في رسالة تتجاوز الاستعراض العسكري إلى التأكيد أن الضربات الأمريكية لم تنهي قدرتها على تهديد الممر الحيوي. وفي حين تقول واشنطن أنها دمرت الجزء الأكبر من الترسانة الإيرانية، تؤكد طهران احتفاظها بمعظم قدراتها الهجومية، لكن المؤشرات الميدانية تظهر أن السؤال لم يعد يتعلق بحجم الترسانة فقط، بل إذا ما كانت القدرات المتبقية تكفي لتعطيل الملاحة وإبقاء مضيق هرمز تحت الضغط. اختتمت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال مؤتمر الحوار الوطني بعد 38 يوما من المداولات بإقرار مخرجات تضمن تغييرات جوهرية في البنية النظام السياسي والدستورية، من أبرزها إلغاء الحق الدستوري للقوميات والأقاليم في الانفصال والانتقال من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي. وشارك نحو 4000 شخص في المؤتمر الذي ينظر إليه باعتباره محطة أساسية لإعادة صياغة عدد من قواعد النظام السياسي الذي تأسس بموجب دستور عام 94 والذي أقر النظام الفيدرالي ومنح القوميات حق تقرير المصير وصولا إلى الانفصال بموجب المادة 39. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأحد 23 أوت تقص حار وقليل سحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال وسطة مصحوبة بأمطار. البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع ملحوظ وتتراوح القصوى عامة بين 40 و 46 درجة ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال وسطة حيث تتراوح القصوى بين 35 و 39 درجة. نهاية الموجز موعدكم الآن مع مكلوني في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم في سبار إكسبرس. اليوم رجعت البطولة، بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية. الملعب التونسي تعادل مع نادي صفاقسي 1-1. محمد طرابلسي سجل هدف السيسيس في الدقيقة 36 ورفاء الدين الرياحي عدل البقلاوي في الدقيقة 73. المقابلة هذه تعرض فيها مدافع السيسيس هشام بكار الإصابة غادر على أثر المقابلة، والفحوصات الطبية أثبتت أنه عنده كسر وبش يخضع لتدخل جراحي. نقول إن شاء الله لاباس لهشام بكار وغياب مطول باش يكون المدافع النادي الصفاقسي. أما الحمام سوسة تعادل مع الاتحاد الرياضي المنستيري 0-0، وتقدم ساقيت الدير. الوفد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى فاز على شبيبة العمران 2-2، هدف زيادة علوي في الدقيقة الأولى ومحمد علي العمري في الدقيقة الرابعة. بعد المقابلة هذه قبيلة شوية شبيبة العمران بعثت مراسلة لإدارة التحكيم. المراسلة هذه شكت فيها من طاقم تحكيم المقابلة متاع اليوم قيادة حسني النيلي وطالبت بعدم تعيينهم لشبيبة العمران في المباريات القادمة. بالنسبة لمباراة اتحاد بنقردين ضد نادي حمام لمف اللي كانت مبرمجة اليوم تقرر تأجيلها بسبب الفاجعة اللي صارت في بنقردين وفقدان مركب هجرة غير نظامية فيه 15 من أبناء الجهة. غدوة الدفعة الثانية من الجولة فيها 4.5 الترجي الرياضي تونسي نجم الساحلي نادي البنزرتي مستقبل مرسى نجم المتلوي نادي الإفريقي وترجي رجيس ضد الأولمبي البيجي. الرابطة عنت اليوم على تعيينات مباراة الجولة الثانية من البطولة واللي باش تلعبوا على دفعتين. دفعة الأولى نهار السبت النادي الإفريقي أمام حمام سوسة مستقبل مرسى تقدم ساقية الدير. الاتحاد المنستيري ضد الملعب التونسي ونادي صفاقسي ضد ترجي رجيس. الدفعة الثانية نهار الأحد شبيبة العمران ضد الترجي الرياضي التونسي، نادي حمام لمف ضد نادي البنزرتي، الأولمبي البيجي اتحاد بنقردين والنجم الساحلي ضد نجم المتلوي. في الميركاتو متوسط الميدان الكاميروني جاك مبيج لتونس ويعمل نهار الاثنين الفحوصات الطبية، بعدها يتعاقد مع نادي صفاقسي لمدة 3 سنوات. في ألعاب البحر الأبيض المتوسط منتخب كرة القدم الأقل من 21 عام تعادل في أول مبارياته في الدورة تعادل مقابل مزلكي وفيت ضد مقدونيا 0-0. المنتخب كان قادر على الانتصار في المقابلة متاع اليوم والنجم يقول وضيع الانتصار متاعه. بالنسبة للمقابلة القادمة المنتخب كرة القدم بشكون ضد المنتخب المغربي نهار الاثنين. منتخب آخر لعب اليوم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط هو منتخب كرة الطائرة اللي خسر ضد إيطاليا 3-1 ويلعب غدوة ثالث مقابلته في الدارة مع 7 متر عشية ضد صربيا. نواصل مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط ونحكيه توا على الميداليات وأبطانا. في التايكواندو خليل الجندوبي توج بالميدالية الفضية لوزن أقل من 68 كيلوغرام. الجندوبي ما نجمش يكمل المقابلة النهائية بسبب الإصابة اللي تعرض لها في مباراة الدور ربع النهائي. وفي الفتيات كيف في التايكواندو شيما تومي توجت بالميدالية البرونزية لوزن أقل من 57 كيلوغرام. في السباحة أحمد الجوادي توج بالميدالية البرونزية لسباق 400 متر سباحة حرة، ومحمد ياسين بن عباس توج بالميدالية البرونزية لسباق 200 متر سباحة على الظهر. في المبارزة بالسيف فارس الفرجاني توج بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح الصبر. خارج تونس إسماعيل الغربي لاعب المنتخب سجل أول أهدافه في المقابلات الرسمية مع فريقه جديد ليغانيس اللي ربح ريال أوفيدو في الدرجة الثانية الإسبانية 1-0. إسماعيل الغربي سجل هدف الانتصار من تصويبه من خارج منطقة 16.50 متر. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع دنوزيات في ميك شيك.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصفى انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
6: Hello Clubbers,
7: this is Mix Shake. Hello Mix Shakers, welcome to Saturday sur Mosaic FM. Mix Shake, c'est deux fois le week-end, deux déclinaisons distinctes. Le shouter opposé au sage de la classe. Ils ont tous les deux leur mot à dire, ou plutôt leur couleur sonore à afficher. Saturday Mix Shake donc pour ce soir. Les originaux des morceaux qu'on va s'écouter sont concentrés entre 1983 et 1985. Leurs remixes sont de cette année et signés l'allemand Steven Van Damme. On commence par Tarzan Boy de Baltimore et je vous laisse découvrir le reste.

0: ميكس شيك راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين 24 أوت الحالي من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين القادم تبعا لإعلان الثلاثاء 25 أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. في العالم، إسبانيا تكافح لإخماد إحراق غابات في فالنسيا وشفط مياه فيضانات شمال البلاد في آن واحد، في حين أرسل الاتحاد الأوروبي طائرات لمساعدة صربيا بإطفاء حرائق اندلعت في محمية طبيعية شمال شرق البلاد. ولا تزال تداعيات موجات الحر المتتالية والتغير المناخي تضرب أجزاء من أوروبا، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية السبت أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق خلال نهاية الأسبوع. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول السبت أن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا. وأضاف رضائي في تصريح التلفزيون الرسمي: نقول لكل الدول المجاورة وكل دول العالم لا تنضموا إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان واشنطن تجديد العقوبات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الضغوط على طهران. ولفت إلى أنه في حال رفضت الدول المعنية النأي بنفسها عن الولايات المتحدة فإن إيران ستلحق الضرر بمصالحها. 6 دول في الاتحاد الأوروبي تكثف دعواتها لفرض ضريبة استثنائية على مستوى التكتل على شركات النفط بسبب ارتفاع أرباحها بشكل كبير نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، بحسب رسالة اطلعت عليه وكالة فرانس بريس السبت. ووجه وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا والنمسا وبولندا والبرتغال إلى جانب وزير الاقتصاد الإسباني رسالة مشتركة إلى وزير المالية الإيرلندي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وحث الوزراء إيرلندا على إدراج مسألة فرض الضريبة ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء مالية التكتل والمقر عقده في دبلن الشهر المقبل. تدخل التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة البالغة 50% على بعض السلع الكندية حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل السبت، بعد أن فشل البلدان في إبرام اتفاق تجاري رغم المفاوضات الحثيثة التي صدرتها واشنطن لمدة 3 أيام متتالية. وفي المقابل أعلنت الحكومة الكندية بدورها تعليق المفاوضات التجارية الثنائية والرد بإجراءات مماثلة على تلك الخطوة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حواد في ميكس شيك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: Hello clubbers.
0: This is Mix Shake.

0: Red Knight One, The Techno Generation Remix Edit. Merci d'avoir été des nôtres. Y être, Ralph, merci. Meet you tomorrow on the FM for the Sunday Mix Shake. Good night.
1: Mix Shake. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. عمليات البحث عن مفقودين فجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنجردان من ولاية مدنينة تسفر عن انتشار جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوي الصادق المقدم الجربة وفق وفد به مدير مستشفى الطيب التمتام، بينما يأوي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس منذ الساعة 8 من مساء الجمعة الناجي الوحيد في هذه الحادثة، أين تتم متابعة وضعه الصحي بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى حسب مدير المستشفى محمد الغندري. وكان الناجي الوحيد أوضح في تصريح لموزيكا أن المركب كان 15 شابا يرتدي أغلبهم ستة النجاة باستثناء 5 شبان. ويشار إلى المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جابلي، أكد أنه بإذن من النائب العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت، في حين تم تفعيل المخطط الوطني لنجدة والإنقاذ، مضيفا أن عمليات البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر. تونس تتصدر دول شمال إفريقيا وتحل في المرتبة 3 إفريقيا والخامسة 75 عالميا في مؤشر ليغا توم للإزدهار لسنة 2026 محققة 64 نقطة وفق نتائج المؤشر الصادر عن معهد ليغا توم البريطانية. وشمل التصنيف 161 دولة، حيث تقدمت تونس على المغرب الذي جاء في المرتبة 73 عالميا، والجزائر في المرتبة 83، وليبيا في المرتبة 15 بعد المئة، ومصر في المرتبة 20 بعد المئة. ويقيم مؤشر الازدهار 3 محاور رئيسية تتمثل في التنمية والحرية والمجتمع، ويعتمد في أعداد ترتيبه على 160 مؤشرا وأكثر من 615 ألف معطى مستمد من عشرات المصادر الدولية. ولاية القيروان تدخل بداية من الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الالاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، واجراءات استثنائية لتأمين تزويد الاسواق وتعزيز الخدمات الصحية والامنية وتنظيم حركة المرور. وتأتي هذه الاستعدادات في اطار تعبئة جهوية ومركزية شاملة لتأمين مختلف جوانب وتوفير أفضل ظروف الاستقبال والسلامة والراحة للوافدين في وقت تتواصل فيه الفعاليات الدينية والثقافية والتاريخية التي تبرز المكانة الدينية والحضارية لمدينة القيروان. وعلى الصعيد السياحي، أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني أن ولاية القيروان على استعداد لاستقبال زوارها من تونس وخارجها ببرمجة جملة من الأنشطة السياحية، مشيرا إلى أن طاقة الاستيعاب السياحية بالجهة تقدر بنحو 1000 سرير موزعة على المؤسسات المصنفة وغير المصنفة، لافتا إلى تسجيل إقبال واسع وحجوزات متقدمة منذ فترة تعكس جاذبية المناسبة للزوار من داخل البلاد وخارجها. في اليوم 67 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 176 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية وإلا سنعتبرها عدوا. من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن بلاده لن تقدم تنازلات أمام العدو، وأنه بيمكنها أن تحل مشكلاتها بقوة ومنطق، وهي تبذل جهودا لتحقيق ذلك. بدوره، أكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية أن منظومات بلاده الجديدة جاهزة، وأن ما شاهده العدو في ساحة المعركة كان جزءا من قدرات طهران ولم يشاهده بعد أكثر بكثير. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحية مراد الدريجي.